0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من زود دهشتها قبل تكملها تسمع صدى الإعجاب صح لسانك يا مالي الدنيا ويا مشغلها انثر شعورك في سما وجدانك
0: صح لسانك على إذاعة الرياض.

0: أهلا وسهلا بكم أعزائي مستمعين برنامج صح لسانك، معكم وبكم أرحب بضيفي الكريم عبد الله مسري معتاد الذيابي. يا مرحبا يا أستاذ عبد الله.
1: الله يرحبك ويهليبك وأبرك ساعة طال عمرك سماع صوتكم وشاركتكم في هذا البرنامج الفخم. أنا سعيد جدا بتواصلكم واتصالكم، الله يحفظك.
0: الله يحييك أستاذ عبد الله. أستاذ عبد الله، أنت يعني المعروف لا يعرف، أنت من الشعراء الكبار واللي لهم قيمة ومكانة أدبية بين الشعراء، وإحنا سعداء أننا استضفناك بالأمسية الجميلة. إن شاء الله نتمنى أننا نقدمك كما تستحق ونقدم لمستمعينا الكرام كما يستحقون دائما من الشعراء المبدعين مثال شاعرنا عبد الله بن مسري الذيابي. ودنا تختار لنا قصيدة مطلع اللقاء يا عبد الله.
1: الله يطول عمرك، أنا طال عمرك شاكر ومقدر جهودكم وإشادتك من لطفك طال عمرك ومن ذائقة البرنامج. أنا أصافحكم طال عمرك بهذه الوطنية اللي إن شاء الله أن تنال رضاكم وإعجابكم ورضا المتابعين والسامعين.
0: أسلم.
1: يقول: أمطرت نظم القوافي على الصدر الرحوب، يوم جال العز هيبه للماضي ذكر، يا وطننا يا وطننا فخر كل الشعوب، قبلة الإسلام والحمد لله والشكر، انتهى عصر الجهل والفتن من كل صوب، وجاء يوم جال الجيش صوله على راي وفكر، الإمام محمد اللي لبس للعز ثوب، وحد الكلمة على الحق معفر وكر، واستقام العدل بالسيف والخيل اللعوب، وبان نور الحق للناس عن راع المكر، خلص الأمة من الشرك وكبار الذنوب، قدوة بالمصطفى والخليفة أبو بكر، يوم تأسيس الوطن فالشمال وفالجنوب، استقر الأمن فالغرب والشرق ابتكر، وأعلن الإمام حكم تطيب بها القلوب، وراية التوحيد تخفق ولله الشكر، واستمرت سيرة المجد مع كل الدروب، بالحزم والعزم والراي والدولة بكر، وفي عهد سلمان غيم السعد برق الشبوب، وروية محمد عن الناس والعالم حكر. سلامك.
0: تسلم وصح لسانك يا أبو معتاد. جميل هالقصيدة، هو المشاعر تشكر عليها ولا هي غريبة عليكم شعراء وطننا العزيز، دائما تتحفوننا بالقصائد الجميلة والرائعة بصراحة، وانت لك مشاركات كثيرة في هذا المجال.
1: أكيد طال عمرك والجميل ذوقك، الله يطول لي عمرك.
0: عبد الله، وش أكثر الأغراض اللي يميل لها أبو معتاد؟
1: والله أنا طال عمرك مع ذائقة الجمهور في القالب، وأجد أن شعر الوجد يعني هو فاكهة المجالس في هذا العصر وما قبل وما بعد أعتقد، فأنا يعني في القالب يعني أنا أكتب في جميع أغراض الشعر بأمانة وصراحة، ولكن يعني ممكن أني أكثر في الوجد.
0: نعم. عادة الوجد يجي فيه مسحة حزن وكذا، وفي زماننا احنا لله الحمد خيرات ونعام وكذا، الناس ألا ترى يا عبد الله أن الناس يبون يسمعون قصايد غير الوجد، غير الحنين، غير الحزن مثلا، في رأيك يعني؟
1: والله أنا طال عمرك نعم الناس في القالب يعني ما يخلون من الظروف بين الحزن والفرح والمرح والعتب، وهذا شيء يعني الحاصل الناس يعني أنا شايف على حسب يعني مجالستي الشعراء وحضور المهرجانات وبعض طال عمرك الملتقيات الشعرية، أشوف أنهم يحبون الشعر القزل والوجد، يعني خاصة يعني في العنصر النسائي، يعني دائم شعر كذا يحبن في الوجد، وأعتقد أن الصادر عن عاطفة يعني، وأنت تعرف عاطفة يعني المجتمع.
0: هل الشاعر هو اللي يحرك العاطفة ولا العاطفة نفسها هي اللي تحركه؟
1: والله أنا لا أكيد العاطفة هي اللي تحرك مشاعر الشاعر.
0: عجيب، احنا يقولون الشعراء أنكم عندكم قدرات عالية حتى تستطيعون تتلبسون ظروف الآخرين وتقولون قصايد وكأنكم صاحب العلاقة نفسه.
1: والله أنا أشوف طال عمرك أن العاطفة هي اللي تحكم في الموقف حتى تلد القصيدة وتولد القصيدة، يعني أتوقع أن العاطفة لها تأثير أكثر في الشعر.
0: جميل، أجل خلنا نسمع عاطفي.
1: أبشر. أنا أقول طال عمرك يا حامل الشوق في كف الوداع الأخير. الله يسامحك رحت وراح قلبي معك، رمشك نوب الفراق وخاطرك يستخير، والود بعثر فراقك والقلا يجمعك، أهملت ركن المحبة في جحيم وسعير، وقفلت صوت الفخامة والوفاء منبعك. يا بنت سلهم عيونك يسعد المستجير، يلوذ بحماك والناديت ليسمعك، تحتاج منك المشاعر لو نفحة عبير، وما دام روح المحبة خاتم بصبعك، القلب في قبض كفك صار مثل الأسير، لكن مدري عن الإحسان وش يمنعك، نسج غرامك مثل ما ينسجون الحرير، بين الضلوع وحديث النفس ما يقنعك. يا مترفة من يقول الود حبله قصير، استودعيها المحبة قبل لا يودعك، يا ليت حمس المشاعر في عيون الضرير، تحكي عن الحسن للجمال ما أروعك، يا حامل الشوق في وقت الوداع الأخير، للرحت ولا عزمت تروح خذني معك. سلامتك.
0: تسلم مصح لسانك. يا ليت همس المشاعر في عيون الضرير،
1: نعم يا ليت همس المشاعر في عيون الضرير، تحكي عن الحسن للجمال ما أروعك.
0: جميل جميل. طبعا الضرير هو دائما إحساس عنده عالي لأنه يحس بالأشياء.
1: صحيح نعم.
0: جميل. يقولون الشباب بالاستديو ما اكتفينا من أبو معتاد.
1: يبشرون. نعم الله ما أدري عن قلكم للاجتماعيات.
0: أوه شيء جميل ورائع.
1: طيب أبشر. أنا قلت في التبذير اللي هو يعني سايد في في في في في, في المجتمعات. على نهج الأمة طاب حظك يستر الحال، تعيش الحياة بلا تكلف ولا تقصير، تدوم النعم بالشكر والقول والأفعال، من المسلم اللي يعرف الحمد والتكبير، وتهور في سوق النفس يجتاح راس المال، ليصار للإنفاق غاية من التبذير، يصون العزيز المال من غير قيل وقال، قبل يفقد الهيبة ويسقط عن التقدير، ترى للسفاير في وجهها الفخر انزال، مدام ريح المسك ما هو بريح الكير، وللطيب نور يشبه البارق الشعال، وجه الحكيم اللي عطى للقيم تعبير، لكن المبذر ما يحصل قدر وجلال، ولا يذكر اسمه كل ما ذكر أهل الخير، أرى العز فطرة والنقى يصنع الرجال، وكل على نهجه ليخانها التفكير، وظهور البذخ منبوذ في كل من يختال، مدام المكارم حايمة في جناح الطير، ولا شك إن المال عن مبذره رحال، يجي يوم ما يملك من المال لو قمطير، وحماية حقوق المال واجب على العقال، من المبذر اللي يجهل العدل والتدبير، وترى للمكارم ناس تضربها الأمثال، على نهجهم كل الأوادم تحث السير. سلام.
0: تسلم وصح لسانك يا عبد الله الذيابي. عبد الله هذه القضية حقيقة دائما أشوف العقلاء يتناولونه بمواضيع، أحيانا مواضيع اجتماعية وأحيانا عن طريق الشعر، وهي من القضايا الحقيقة اللي أحيانا نشهدها عند بعض الناس. هل شفت تفاعل مع القصيدة هذه مثلا؟ استفادوا منها الناس اللي وجهتها لشخص معين، أرسلتها مثلا لشخص معين ترى أو تمون عليه، يعني من الناس اللي تحس أنه عنده جوانب تبذير؟
1: والله أنا طال عمرك يعني ألقيت في عدة يعني مناسبات وفي عدة مهرجانات وفي وسائل التواصل، وصار عليها يعني صار عليها ردود إيجابية وصار عليها ثناء، وهي فعلا يعني أنك زي ما تفضلت أنها تعالج موقف وقضية اجتماعية، وأتوقع أن يعني استفاد منها بعض المجتمع.
0: جميل. لكن هالقضية الاجتماعية اللي هي في نظر الجميع مهمة جدا، بعضهم يبذر هو ما عنده شيء، يعني ما عنده أموال كبيرة وكذا، ولكنه يحب يظهر من خلال السوشيال ميديا أو غيره من وسائل الوصول، وبعضهم بل بالعكس بعضهم يستأجرون سيارات ويكلفون أنفسهم أشياء بحيث أنه يطلع في منظر معين. هل هذه القضايا هذه استجذبتكم أنتم يا الشعراء وحاولتوا تعالجونها من خلال قصائدكم بما أنكم صوت مسموع؟
1: صحيح نعم. أنا أشتبها في شطر بيت اللي يقول يصون العزيز المال من غير قيل وقال قبل يفقد الهيبة ويسقط عن التقدير. زي ما تفضلت الناس تكلف وتبذر مراعاة للجمهور ومراعاة، هذا شيء يعني ما

0: سواء قضايا اجتماعية أو قضايا وجدانية كما أسلفت وذكرت يعني.
1: والله أنا برضو كتبت في الثقافة الثقافة يعني مطلب مجتمعي صراحة، وقلت طال عمرك أسهمت همس القوافي وتعبير الشعور في بناء مشروع الإبداع من هيض الفكر، القصايد تطرب البال وتزيد السرور، عند عشاق القوافي ريع في عين الذكر، كم تعالج من قضايا على مر العصور، وكم تنشط من خلايا ومن فكر أكل للشعر صوله وجوله، ألفك كل البحور بين شكل وبين مضمون، والفكرة بكر والثقافة الفن للناس في بعض الأمور، عند رجل يحشم النفس عن راع المكر، من صفات أهل الفخامة طويلين الشبور، العقول اللي لها الراي والحكمة حكر، يفهمون أن التقافل فخر والعز نور، ويستحقون الثناء والتباهي والشكر، ومجتمعنا فيها للطيب والعليا فخور، قدوة بالمصطفى والخليفة أبو بكر، نهج الأمة يرفع الرأس ويعز الحضور، ولا يخالف نهج الأجواد غير اسم نكر، ومن دوافع فكر الإلهام والشعر الجسور، جنبوا عن من يصيدون في الماء الأكر، حكمة الإنسان تظفر على وقت الظهور، والحرار إلها مكانة وتقدير ووكر، والحكيم اللي مع الناس ما يقول زور، لا يهمه من بحاله وتاريخه جكر. سلام.
0: تسلم وصح لسانك على القصيدة الجميلة حقيقة اللي تعالج موضوع جميل هو التغافل، لكن البعض يا عبد الله يختلف معك شوي، يقول ممكن لو تغافلنا عن بعض الناس وما قد يعني قدمنا لهم انتقاد وكذا قد يعني يتمادون في الأخطاء المجتمعية سواء بالسلوك الاجتماعي أو غيره من الأخطاء، أنت وش تقول؟
1: أنا أقول التقافل في حدود محدود، وفي حدود يعني أنك تكسب الشخص وتكسب المجتمع إذا ما عليك ضرر، فالشيء التقافل شوف اسمها إيجابية.
0: جميل خلاص نتفق معك، حنا المتغافلين نحاول نتغافل ونتجاوز كثير من الأشياء.
1: أولا
0: مع أنه المخرج ما يوافق أنا الرأي يقول لي أنت ما تجاوز شيء.
1: لا أنا أعرفك أنت رجال حبيب الجميع.
0: الله يسعدك يا أستاذ عبد الله. طيب وش تبي تختار لنا الحين؟
1: أختار لكم طال عمرك يقول ترى الجديد اللي يسمونه جديد جذل البيوت اللي يشد الانتباه، واللي لها معنى ومضمون مفيد تلمع سوات الماس في عنق الفتاه، واللي من ابنك الذهب عنده رصيد يجود بالإبداع من كف القناة، شروى الكبار اللي لهم راي سديد اللي تعشق الجزل في كل اتجاه، والشاعر اللي ينظم العقد الفريد ترى العرب تقول ما شاء الله عليه، من هالقوافي شرفت بيت القصيد، والشعر من ذوقه رفيع مستواه، وترى القصيد اللي يسمونه قصيد اللي مع العالم تناقل الرواه. سلامتك.
0: تسلم وصح لسانك. نعم ترى القصيد اللي يسمونه قصيد
1: اللي مع العالم تناقلها الرواد.
0: تناقلها الرواد فعلا، هم الرواد دائما يتمسكون بالشيء الجيد والشيء الجميل، أو اللي فيه لفتات مثل بعض الأغاني اللي مسكوا لسهولة تناوله بين الرواد. عبد الله نبي نطلع شوية وياك المهرجانات والأشياء اللي تخدم الشعر بصراحة، وانت من اللي شاركوا بالكثير من المهرجانات داخل وخارج المملكة، أبيك تعطيني نظرتك عن هالمهرجانات هذه، هل هي جاذبة؟ هل هو الشعر النبطي يستاهل أننا نقدم له هالمهرجانات الكبيرة و يعني الفعاليات؟
1: والله ما يخفى عليك أخوي طلال أن الشاعر اجتماعي بروحه وبنفسه، ومن باب أن الشعر رسالة ويعالج قضايا مجتمع سواء في الماضي أو الحاضر، فالشاعر لابد أن يساهم في هذه الظاهرة بما أن الشعر رسالة. أنا صراحة استفدت من المهرجانات كسب ثقافة

0: تعزيز موهبة، معرفة شرواك من المبدعين والنقاد والشعار والإعلاميين اللي لهم يعني باع طويل في في في في, في هذه في, في, في هذه في الوطن أو في خارج الوطن. وهذا يعني شيء يعني يوثق موهبة الشاعر إنه يجتمع مع جميع المثقفين والمبدعين. شرواك
1: شرواك الطيب. جميل. المهرجانات اللي خارج الوطن، انت شاركت بالعديد من مهرجانات خليجية، خاصة مهرجان الشعر النبطي في الشارقة، يعني أبيك تعطيني عن رأيك، وخاصة المهرجان الشارقة يشاركون بكل العرب في الشعر النبطي، يعني من مصر، من المشرق العربي، من دول الخليج وغيره، والمغرب كذلك، شمال أفريقيا، حتى من موريتانيا شاركوا شعراء كثير. كيف شفت أنت التجربة؟ هل عجبتك التجربة؟ ودك أنك تتكرر في بلدان خليجية أخرى مثلا؟
0: والله أخوي طلع، أنا شاركت زي ما تفضلت في عدة دول خليجية وعربية. مهرجان الشارقة بأمانة يعني أنا أشوف أنه ما مهرجان شعري فقط، وأنه مهرجان ثقافي شامل من جميع النواحي. فمن طال عمرك تكتسب ثقافة، تكتسب معرفة، في رواد شعر، في رواد فكر، في إعلاميين، يعني صراحة يعني من جميع الدول العربية اكتشفنا، في مصر، من السودان، من موريتانيا، من الخليج، من جميع الدول. فهو صراحة أنا شهادتي في مجروح بحكم أني يعني عدة مرات أحضره، وهم مشكورين ما يقصرون، يعني يطلبوننا ويطلبون شرواك، يطلبون المبدعين ويهتمون في الشعر بشكل خاص النبطي. فحقيقة أنا يعني من الناس اللي يعني جدا أشيد بجهودهم وأقدرهم وأشكر لهم عليها.
1: جميل. فيه جانب ممكن ناقشناه وحنا هناك، يعني هو الجانب الرواية الشعرية. ربما أن الرواية الشعرية لا تحظى باهتمام كبير من خلال المهرجانات، سواء اللي تصير بالسعودية وأيضا مهرجانات كبيرة، فكله حنا شفنا التوجه للمسابقات الشعرية. هل ترى أن المسابقات الشعرية ممكن تبرز جانب معرفي في الشعر مثلا، يعني تعطي جو شاعري متكامل؟
0: والله أنا برأيي الشخصي أن المسابقات الشعرية أنها تدعم البرنامج أكثر من الشاعر، وممكن أنها تبخص في حق الشعر العام بأمانة. ليش؟ وخاصة اللي يعني تعتمد على تصويت مالي أو على دعم مالي، فهذه يعني لي عليها يعني موقف أن الشعر يحتاج يعني شيء بدون دعم، يعني ما يحتاج تصويت، ما يحتاج هذا الشعر اللي يعني، وكثير من الشعراء يعني يتردد في عدم المشاركات في أي مسابقة أو أي مهرجان يحتاج يعني تصويت أو دعم.
1: يعني اللي ردهم موضوع التصويت، لأن التصويت ممكن يهضم حق الشاعر، يأتي شاعر أقل منه شاعرية ويكون معه يعني مصوتين، أو يكون معه مادة يستطيع يفرض نفسه على الساحة. هذا
0: ممكن
1: قصدك.
0: يشتري ممكن الأصوات، ممكن أنه يعني حتى الشعر أتوقع أنه ما يأخذ درجتها الكافية من البرنامج.
1: جميل. وش ودك تسمعنا هالحين أبو معتاد؟
0: والله أنا أسمعكم أقول أستودع القلب في حله وترحاله، من لهفة الشوق ولا لوعة الفرقة، الحظ كسلان ولا قدار ميالة، وأنا دهتني عيون الناعس الطرقة، لا بارك الله فاللي يقطع رسالة، لن رحت للغرب ولا رحت للشرقة، القلب يمسي ويصبح حال تحالة، وأحلامنا في المحيط الأطلسي غرقة، وهوايس الفكر رجلية وخيالة، بين الرضا والغضب واللوم والفرقة، الزين ما عاد يطريني على باله، ملاح لقيم وصل ولا سنا برقة، والهجر والصد فال الله ولا فاله، اللي منها راحت قلوب البشر حرقة، وشعذر القلب لو يجر مواله، وينوح بعد بلحونه نوحة الورقة، القلب يمكن فراق الزين يقتاله، والفكر يمكن منه يطق به عرقا. سلامك.
1: تسلم وصح لسانك يا أبو معتاد على هالقصيدة الجميلة. ممكن أنه في شطر من القصيدة هذه صار عليه إشكال، أحلامنا في المحيط الأطلسي غرقة، نبيك تحكي لنا قصة هالشطر هذا.
0: نعم، وأحلامنا في المحيط الأطلسي غرقة.
1: ليه رحت المحيط الأطلسي؟ ممكن تروح للبحر الأحمر تغرق بالبحر الأحمر، ولا بالخليج يكون أقرب من المحيط الأطلسي، ولا وش رأيك؟
0: والله أنا شو شفت المحيط الأطلسي كأن يعني أكبر مساحة وأكبر عمق نظري يعني.
1: البعض اتهموك أنه ممكن أنت غرقت في هواء أهل المحيط الأطلسي.
0: لا، أنا أنجبتك كذا على أنها أكبر مساحة وأعمق وأكبر عمق.
1: جميلة، ما شاء الله، دائم خروجك يصير سهل من الأشياء هذه، لذلك أنا ما حبيت أركز عليها. جميل، نبي منك قصيدة أخرى.
0: أبشر، ويقول يا طويل العمر، شو رأيك عن الجار؟
1: حلو، شيء جميل، هذا موضوع مهم وموضوع حي دائما يعني، ولذلك الناس يقولون الجار قبل الدار، والإسلام الرسول عليه الصلاة والسلام وصى بسابع جار، لا أدري عن صحة الحديث ولكنه متداول يعني بنطاق واسع.
0: أكيد أكيد، الجار له مكان مهما كان. يقول: قامت هواجيس الشعر فخر وجلال، بعدين مرسول القصيدة لفاها، يطرب لها الهاجس على كل موال، وتعلن له بيوت القصيدة ولاها، مضمونها للجار في كل الأحوال، من قدم الجزلة يحصل جزاها، الجار حقه من جزيلات الأعمال، والمصطفى وصى ونبه علىها، لولا المشقة كان يعرف في الأموال، مشقة يصعب علينا وفاها، ومكارم الأخلاق مضرب للأمثال، يوم المهادي جيرته ما نساها، الجار له واجب على كل رجال، عند الرجال اللي ذري ذراها، منها الزيارة من فضيلات الأعمال، يكسب درجات الرضا من بداها، ومنها التواضع والوهى بين الأجيال، طب النفوس اللي تعثر دواها، للجار يهل العرف قيمه منزال، من مبتدى الدنيا إلى منتهاها، وهني من جاره سكن دال هالبال، مخايرة نفسه بجوده رداها، يخاف يوم منها الأذهان تنهال، تنهال من نار توقد سناها، والمسلمين أخوان والخير ما زال، عند الرجال اللي بعيد مداها. سلام.
1: تسلم وصح لسانك في برنامج صح لسانك. شاعرنا عبد الله الذيابي. عبد الله، أنت يعني رمزت أو المهادي، والمهادي كان ببيت شعر يعني، الحين الناس يبنون بيوت وفلل ويتخسرون، وللأسف بعضهم يعني يصاب بإحباط من تعامل جيرانه، والبعض الآخر يكون سعيد يعني بجار يعني يسد عليه فراغ الدنيا، ويكون جار آمن ويحترم الجيرة هذه. الحقيقة حنا ودنا، وهذه الرسالة نوجهها لك ولا الشعراء الآخرين، ودنا أنكم تركزون على القضايا الاجتماعية مثل قضية الجار، ومثل القضايا اللي ذكرتها أنت قبل شوي، التبذير وما التبذير والأشياء هذه.
0: هو الصح والواجب والله.
1: جميل، حنا ودنا ناخذ معكم المواضيع هذه مشوارة شوي، لكن برنامج يعني ما باقي معنا إلا حوالي 4 أو 5 دقائق، ودنا تسمعنا، أنت تختار لنا.
0: أبشر، أنا بقول عن الحسد.
1: جميل.
0: يقول: ليت المطر يقصي القلوب الحاسدين، اللي على المسلم تحسد العافية، بالحقد عن بعض الأوادم زايدين، والغيظ في جوف القلوب الخافية، لا عرف يمنعهم ولا تقوى ودين، قلوبهم للناس ما هي صافية، مدري وشأنهم من حسدهم فايدين، الله يرزقهم بجرعة الشافية، والله يلهمهم طريق الراشدين، قلوبهم على الجميع انضافية، والله يكفينا شرور الحاقدين، والعلم واضح والإشارة كافية.
1: جميل، نبي من القصيدة أخرى إذا كانت الموضوع يكون أفضل، وإن بغيت تميل للعاطفة أنت من الشعراء الوجداني قصدي.
0: والله ما أدري، بس بشوف لك الموضوع أنا لم.
1: حلو.
0: يقول: يا من قلاها داخل القلب منقوش، في فيك القصيد يشرف اللي يقوله، أم الفؤاد اللي من الود مفروش منها عرفت الود عرضه وطوله، قلبي على لماك بالحب مرشوش، حب فرضها الله علي ورسوله، أنا فداء ما طق دمها عن النوش، ونعتبر خدمة غلاتي رجولة، قلبي لها شريان وضلوعي عروش، وروحي لها واللي تقوله تطوله، أمي سعادة خاطري فيك منبوش، طيفك معي في كل جولة وجولة، فداك روح وقلب وعيون ورموش، وفداك روح في مقامك خجولة. سلامتك.
1: تسلم وصح لسانك يا شاعرنا الكبير عبد الله بن مسري الذيابي. النبي منك كلمة أخيرة يا عبد الله.
0: كلمة أخيرة، أشكر برنامجكم صح لسانك، وأشكر القائمين عليه، وأشكرك أنت خاصة على طال عمرك مساهمك وتواصلك مع الشعراء والشاعرات والمبدعين، وهذا شيء يعني صراحة معهود وملموس منك، والثناء لا يوفيك حقك، وإنما عرفنا طلاع بتواصله وبابتسامته مع الجميع.
1: بارك الله فيك شاعرنا عبد الله بن مسري بن معتاد الذيابي، الشاعر الجميل والشاعر اللي دائما يتطرق المواضيع الاجتماعية اللي بالنهاية تهم المجتمع، وكذلك القصائد الوجدانية. عبد الله، أتمنى أني قدمتك كما تستحق، وأقدم للمستمعين الكرام دائما المبدعين والمبدعين. شكري وشكر زميلي عبد الرزاق الحمدان، وهذا طلع العمودي، يحييكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. فرصة.
1: كلنا مررنا بلحظة قلنا فيها أخيراً أخذت حقي، رد قاسي أو قرار قطع أو حتى إثبات تفوق أو إحراج علني أو حتى نجاح باهر بعد رفض سابق. لكن لماذا بعد بعض الانتصارات نشعر بفراغ، ببرودة، بشيء يشبه الخسارة؟ هل كل انتصار انتصار فعلاً؟ اليوم بتكلم عن تسوية الحسابات، عن الرغبة العميقة في استرجاع الكرامة، وعن اللحظة اللي نربح فيها المعركة في المقابل نخسر أنفسنا. في علم النفس، الرغبة في الانتقام أو تسوية الحسابات ترتبط بما يعرف باستعادة العدالة المدركة. في دراسة نشرت في مجلة Journal of Personality and Social Physiology أظهرت أن الأشخاص الذين ينتقمون لا يشعرون بالراحة طويلة المدى، بل يستمرون في اشترار الحدث أكثر من الذين اختاروا التجاهل أو المسامحة. الدماغ يتوقع شعوراً بالتحرر، لكن ما يحدث غالباً هو إعادة تشغيل الألم. لماذا؟ لأن الانتقام يبقي الحدث حياً، يربط هويتنا بالأذى، يجعلنا أسرى للحظة اللي أردنا أن نتجاوزها. فهل أنا أبحث عن العدالة أم عن إثبات أني لست ضعيفاً؟ من التاريخ وفي حرب طروادة انتصر الإغريق بالخدعة الشهيرة حصان طروادة. دخلوا المدينة، دمروا كل شيء، لكن النتيجة كانت مدن مدمرة، أبطال تائهون، عودة مأساوية لكثير من القادة كما تصورها الملاحم الإغريقية. كان النصر عسكريا، لكن فتح أبواب من الفوضى والمعاناة. في الحرب العالمية الأولى، الدول المنتصرة فرضت شروط قاسية على ألمانيا في معاهدة فرساي. ظنوا أنهم أنهوا الحرب ضمن السيطرة، لكن هذه الشروط خلقت انهيار اقتصادي وغضب قومي وبيئة مهددة لصعود الآخرين الذين قد يهزوا عرش العالم وأمان العالم وعدل العالم. انتصار سياسي قصير المدى أشعل الحرب أعنف بسنوات قليلة. لكن لماذا نشعر أننا يجب أن ننتصر بغض النظر عن الحروب العالمية؟ الرغبة في تسوية الحسابات غالباً تنبع من جرح الكرامة، الإهانة من أقصى التجارب النفسية. الدماغ يعالجها دائماً كتهديد للهوية، وعندنا فكرة وهم الاستعادة، نعتقد

0: أن عندما أرد سأرتاح، لكن الدراسات تشير إلى أن التركيز على الثأر يزيد من مستويات التوتر ويطيل مدة الغضب. في ثقافتنا الاجتماعية التجاهل يفسر أحياناً كضعف، فنختار الانتصار لنحمي صورتنا حتى لو خسرنا سلامنا النفسي. خلونا ننزل من مستوى الحروب إلى حياتنا. موظف يثبت تفوقه بعد ظلم لكن يعيش بعدها في احتراق مستمر. شخص مثلاً يقطع علاقته علشان يرد اعتباره ثم يكتشف أنه فقد مساحة دفء. وشريكان يتنافسان داخل الزواج، كل واحد ينتصر بالحجة لكنه يخسر العلاقة. الانتصار الحقيقي ليس أن أجعل الطرف الآخر يخسر، بل أن أخرج أنا دون أن أخسر نفسي. والفرق بين رد الفعل والفعل الواعي، الرد ينطلق من الجرح، أما الفعل الواعي ينطلق من القيمة. نيلسون مانديلا خرج من السجن بعد 27 سنة. كان يستطيع أن ينتقم، أن يعاقب، أن يعيد إنتاج الصراع، لكن اختار المصالحة الوطنية. لم يكن ضعف، بل كان رؤية بعيدة المدى. اختار ألا يحول انتصاره السياسي إلى هزيمة أخلاقية. وفي الأخير اسأل نفسك، هل ما أريده سيبني مستقبلي أم يريح للحظة؟ ميز بين استرداد الحق واسترداد الكرامة عبر الإيذاء، ومنح نفسك وقت قبل الرد. الدماغ في ذروة الغضب دائماً يتخذ قرارات قصيرة النظر. وأعد تعريف الانتصار، لأن الانتصار أحياناً هو الصمت، الانسحاب، أو حتى اختيار طريق مختلف تماماً. وفي كل مرة تحس فيها برغبة في تسوية حسابات، خليني أقول لك، توقف، تنفس، واسأل نفسك، هل أريد أن أنتصر أم أريد أن أكون بخير؟ فرصة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: كنوز الحرمين.
3: يحتضن الحرمين الشريفين إرثاً معمارياً يعد من أندر وأعظم المنجزات في التاريخ الإسلامي، إذ تكون عبر قرون طويلة تتابعت خلالها الحضارات الإسلامية وتبدلت فيها المدارس الفنية وأساليب الهندسة. ويظهر البناء في المسجد الحرام والمسجد النبوي مزيجاً دقيقاً بين العمارة الدينية التي تراعي قدسية المكان وبين التطور المعاصر الذي يهدف إلى تيسير العبادة واستيعاب أعداد الزوار المتزايدة. يمثل الحرمين نموذجاً معمارياً متفرداً لا يشبه أي منشأة دينية أخرى، فهو يجمع بين البعد الروحاني والتقني، التاريخي والمستقبلي، التراثي والحديث. تبدأ الخصوصية المعمارية للحرم المكي من الكعبة المشرفة نفسها التي تعد رمزا هندسيا فريدا. ورغم أن بناء الكعبة خضع لعدة ترميمات عبر التاريخ، فإن شكلها الهندسي ظل ثابتا، وتبرز تفاصيل مثل الحجر الأسود والركن اليماني كعناصر تحمل قيمة رمزية وروحية عميقة، وفي الوقت ذاته تمثل عناصر معمارية ذات دلالات تاريخية دقيقة. أما صحن المطاف حول الكعبة فيعد واحدا من أهم الإنجازات الهندسية في الحرم، خاصة في توسعات العصر الحديث، فقد شهد هذا الجزء من المسجد تطورا كبيرا في بنيته ومساحته ليستوعب الملايين من الطائفين سنويا. وتستلزم هذه العملية حلولا معمارية متقدمة تعتمد على الخرسانة المسلحة عالية التحمل والرخام المقاوم للحرارة وأنظمة التبريد الخارجية التي تحافظ على توازن درجة الحرارة رغم ازدحام المكان. كما جرى تصميم المسارات العلوية للمطاف بحيث تكون متصلة انسيابيا، وتم تزويدها بطرق خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة لضمان المشاركة الكاملة لجميع ضيوف الرحمن. وتعد الأعمدة الرخامية في الحرم المكي وممراته أحد أبرز ملامح الأعمدة التاريخية التي تعود في أجزاء منها إلى عصور قديمة. تتميز هذه الأعمدة بزخارف بسيطة ولكنها متقنة ونقوش قريبة من الطراز الهندسي الإسلامي المعروف بتماثله وتناغمه، وقد جرى في التوسعات الحديثة استكمال الطابع الجمالي نفسه باستخدام رخام فاخر من أنواع نادرة يتم جلبها خصيصا للحرم، ويتميز الرخام المستخدم بقدرته على عكس الضوء وتوزيعه بشكل متوازن، مما يضفي على المكان شعورا بالاتساع والهدوء. ويتضمن المسجد الحرام العديد من القباب التاريخية والحديثة، بعضها يعود إلى فترات مختلفة من الحكم الإسلامي، وتظهر هذه القباب براعة هندسية في توزيع الأحمال وتوفير التهوية والإضاءة. وفي التوسعات الحديثة أضيفت قباب كبيرة جدا مصممة على أحدث أساليب العمارة لتؤدي وظائف متنوعة مثل تبريد الهواء وإدخال الضوء الطبيعي. وتشكل مآذن الحرم علامة معمارية مميزة، حيث يتجاوز ارتفاع بعضها 90 مترا، وتزينها النقوش والزخارف التي تجمع بين الأصالة والحداثة. وتعد هذه المآذن من أروع أمثلة العمارة الإسلامية العمودية لما تحمله من رمزية ترتبط بالأذان ونداء الصلاة، إضافة إلى دورها كعلامة بصرية متفردة يمكن رؤيتها من مسافات بعيدة. وفي داخل المسجد الحرام توجد عناصر معمارية بالغة الدقة مثل المحاريب والمشربيات الخشبية القديمة والنوافذ المزخرفة والسجاد الذي يفصل خصيصا للحرم بألوان ومواد تتناسب مع حركة الأقدام مع الحفاظ على الطابع الروحاني. وقد تم تصميم الإضاءة الداخلية بحيث تكون ناعمة وموزعة بصورة تمنح الزائر شعورا بالطمأنينة مع مراعاة تقليل الظلال لتسهيل حركة الحشود. ومع التطور المعاصر احتاج المسجد الحرام إلى حلول إنشائية جديدة أدت إلى ظهور منشآت ضخمة مثل الجسور متعددة الأدوار ومحطات التكييف المركزية والممرات المرتفعة التي صممت بدقة لضمان انسيابية الحركة، كما استخدمت تقنيات إنشائية متقدمة تمنح الهياكل قدرة عالية على التحمل خاصة مع العدد الهائل من الزوار، إضافة إلى تأثير الظروف المناخية القاسية. أما المسجد النبوي فيمتلك ثروة معمارية غنية، ويعود جزء من بنائه الحالي إلى عهد الملك فهد ثم توسعة الملك عبد الله، مع المحافظة على التراث العثماني الذي يعد قطعة فنية نادرة. فمنطقة الروضة الشريفة تضم أعمدة تاريخية بنقوش تعود إلى قرون مضت، بعضها يحمل أسماء أو نقوشا تشير إلى المواقع التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عندها أو يجلس فيها. يتميز المسجد النبوي بالمظلات العملاقة التي تعد من أشهر الإنجازات الهندسية الحديثة في العالم الإسلامي. يبلغ ارتفاع كل مظلة أكثر من 20 مترا، وتفتح وتغلق وفق نظام دقيق يعتمد على محركات متطورة. وتوفر هذه المظلات مساحة ظل هائلة فوق الساحات، مما يجعل وجود المصلين مريحا تحت درجات الحرارة المرتفعة، كما أن تصميمها يتوافق مع الطابع الجمالي للمسجد من حيث اللون والزخارف والنقوش. وتحمل الأعمدة الرخامية في المسجد النبوي زخارف ذهبية دقيقة، وتحيط بها إضاءة موزعة بعناية تامة لتعكس الأجواء الروحانية. وتتضمن الهندسة الداخلية للمسجد استخدام ألوان هادئة ومواد تتناسب مع المناخ المحلي وأساليب حديثة في التهوية والتبريد، كما تم إدماج أنظمة تقنية مثل مكبرات الصوت الموزعة بشكل دقيق لضمان وصول الصوت إلى جميع أجزاء المسجد دون صدى أو تشويش. ويعد السجاد المستخدم في المسجد النبوي أحد العناصر التي تصمم خصيصا له، حيث يتم نسجه من أفضل أنواع الصوف وبأعلى معايير الجودة، ويتميز السجاد

0: لون يحمل رمزية خاصة في الثقافة الإسلامية، ويعتبر من أهم مكونات الهوية البصرية للمسجد. وتشمل العمارة في الحرمين الشريفين أيضا أبوابا ضخمة تحمل رمزية تاريخية وهندسية. في المسجد النبوي تتميز الأبواب الخشبية المزخرفة بنقوش دقيقة وآيات القرآن، بينما توجد أبواب حديثة من النحاس المطلي بالذهب تعكس الطابع المعاصر. وفي المسجد الحرام توجد أبواب تاريخية مثل باب السلام وباب العمرة، إضافة إلى أبواب حديثة واسعة صممت لاستقبال الحشود الكبيرة وتعمل بنظام أمني وتقني متقدم. كما أن الساحات المحيطة بالمسجدين تعتبر جزءا مهما من التصميم المعماري العام، ففي الحرم المكي تتميز الأرضيات الرخامية بقدرتها على عكس الحرارة وتبريد السطح بطبيعته، مما يجعل الوقوف عليها مريحا حتى في أشد ساعات الصيف حرارة. وفي المسجد النبوي تتكامل المظلات مع أرضيات الساحات لتوفر بيئة مناسبة للصلاة في أي وقت. وتتجلى عناية المعماريين بالحرمين في تحقيق مبدأ الإنسيابية، بحيث يتحرك الزائر من منطقة إلى أخرى دون عوائق، مع وضوح المسارات وسهولة الوصول إلى الأبواب والمخارج، وهو عنصر جوهري في إدارة الحشود. وقد تم استخدام أنظمة هندسية دقيقة لدراسة حركة ضيوف الرحمن وأنماط الدخول والخروج، مما انعكس بوضوح في توسعات العصر الحديث. ومن الجوانب اللافتة أيضا الدمج بين التراث والحداثة، فعلى الرغم من حجم التطوير الكبير لم تفقد الحرمين هويتهما التاريخية. تم الحفاظ على العناصر القديمة ما أمكن وتوثيقها وإعادة دمجها في التصاميم الجديدة. فالممرات التاريخية والمساحات العثمانية في المسجد النبوي ما تزال حاضرة، وكذلك بعض أجزاء الحرم المكي التي تحافظ على الطابع التراثي. وتظهر أهمية هذه التقنيات بشكل خاص خلال المواسم التي يصل فيها عدد المصلين إلى مستويات غير مسبوقة، مثل موسم الحج أو رمضان، حيث يلزم توفير بيئة آمنة ومريحة رغم التزاحم الشديد. وتثبت الدراسات أن الحرمين أصبح من أكثر الأماكن كفاءة في العالم في إدارة الأعداد الضخمة. وفي النهاية فإن العمارة في الحرمين الشريفين ليست مجرد هيكل من الحجارة والرخام، بل هي تجسيد لتاريخ طويل ممتد عبر القرون، تتداخل فيه الروحانية مع الفن، والدين مع الهندسة، والتراث مع التكنولوجيا. إنهما نموذجان حضاريان يعكسان قدرة المسلمين عبر العصور على ابتكار عمارة تحمل هويتهم وتلبي احتياجاتهم الروحية والإنسانية، وفي الوقت ذاته تستجيب لمتطلبات العصر الحديث.
1: كنوز الحرمين.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض، معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.

0: الجوارح بذكرك. اللهم اجعل ذكرك وحمدك في حياتي ذخرا.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

لله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما

إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية

0: يوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا

0: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أسأل مولانا سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. في كلمتنا الطيبة نتكلم عن الحياة الطيبة. يا سلام، ما أجمل أن يجعل الله حياتي وحياتكم حياة طيبة. مين فينا ما يتمنى أن تكون حياته طيبة؟ والحياة الطيبة يدرك بها الإنسان مفهوم ومعنى الحياة على وجهها الحقيقي، ينطبق فيها مصداق قول الله سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذه الآية في سورة الأنعام من الآيات اللي من جد تحتاج إن الواحد يجلس معها ويتأمل فيها ويقف وقفة: هل أنا من الأحياء أم الأموات؟ هنا يرجعنا إلى سؤال مهم: هل مقصود بها حياة الجسد وموت الجسد، أو من كان ميتا فأحييناه؟ الإنسان وجد من العدم فأحيا الله ثم أماته. فلو أخذنا هذه الآية على مفهوم حياة الجسد، معناه أنه الدار الآخرة، مات بعد حياة ثم أحياه الله سبحانه وتعالى، وكلنا حاصل لنا هذا الأمر بإذن الله. لكن المقصود هنا في الآية ليس موت الجسد، لكن المقصود هنا في الآية موت القلب، نسأل الله السلامة والعافية. موت القلب هو المقصود في الآية. كيف إن الله سبحانه وتعالى يكرم بعض العباد بأن يحييهم بعد الممات. الإنسان كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانها أو يمجسانه أو ينصرانه، فيخرج للدنيا بقلب حي، بقلب طيب، بقلب سليم، ثم تعتريه المؤثرات فتغير على قلبه. هذا في حال غير المؤمن. وأما المسلم تأتي منغصات ومؤثرات الشهوات والمنكرات والمخالفات والغرائز، خصوصا إذا كانت مخالفة للحق سبحانه وتعالى، فتحدث ظلمة في القلب. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. من أثر إيش؟ من أثر الران الذي يغطي الجنان. طيب الران من فين يأتي؟ الران يأتي من كثرة الأدران. ياهو يا فيصل فهمنا، الأدران يعني المعاصي، الأخطاء، التجاوزات الشرعية، مخالفة الرب سبحانه وتعالى، التجري على الله سبحانه وتعالى. كيف إيش من مفاهيم التجري على الله؟ من مفاهيم التجري على الله يا سادتي أن يستر الله العبد وهو يرتكب المعصية، فيصبح العبد فيفضح نفسه. الله يسترك وأنت تفضح نفسك. صرنا في زمن عجيب، أحيانا بعضنا إذا سافر برا ربما يحصل منه خطأ أو تصرف معين أو أمر غير منضبط، والكمال لله يا جماعة، ترى ما فينا أحد كامل. أنا أولكم متكلم فيصل، عندي أخطاء وعندي ذنوب وعندي معاصي، من الذي مساء قط؟ من له الحسنى فقط؟ محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط. ليه؟ لأنه معصوم والله يعصمك. فالعاصم الله سبحانه وتعالى والحافظ الله والمعصوم فينا سيدنا محمد كحال الأنبياء. وأما البقية أمثالنا أنت وأنت وأنا وكذا، فيعترينا حفظ الله. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. والحفظ هذا قد يعتري شيء من الشوائب، من الأخطاء، من الذنوب، من المعاصي. المهم الشاهد أنه ما فينا أحد كامل، الكامل الله وأكمل الخلق سيدنا محمد. فإذا كنا بالحال هذه عندنا تقصيرات وذنوب وأخطاء، تمام. أصلا النبي جاء في الحديث: لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون ثم يتوبون. المشكلة فين؟ المؤلم فين؟ المزعج فين؟ اللي من جد يعني يحرق القلب فين؟ إنك ربي لما تسوي خطأ أو معصية وما حد عارف عنك، وربي يريد لك المغفرة، تستغفر، تندم، تتوب، خلاص كل اللي سويته أمس كله ويروح، وممكن يتحول لك إلى حسنات، ويبدل الله سيئاتهم حسنات. التوبة تجب ما قبلها. ف
فأنت تعمل عمل وربي يريد لك أن يغفر، وربي يريد أن يغفر لك هذا العمل. فأنت تروح وتنزل صورك في الفيسبوك، تنزل صورك في منصات السوشيال ميديا، تروح تخبر أنت تخبر أصحابك، تعال شوف شوف شوف شوف سويت أمس، المكان اللي كنت فيه أمس خطير، مجرم، رهيب، شيء من الآخر. يا رجل يا سيدي الفاضل، فهذه كلها تؤثر على القلب. فبدل ما يكون القلب حي يكون القلب ميت، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يذكر فيها مثل القلب الحي مثل القلب الميت. فهناك حياة للقلوب وهناك وفاء وموت للقلوب، لكن الجسد إذا مات فحياته في الآخرة، ونسأل الله اللطف والسلام والعافية بعد ذلك، إما إلى جنة وإما إلى نار. لكن في الدنيا القلب إذا مات ربنا يحييه من لطف الله ومحبة ورحمته بأمته، إن الله سبحانه وتعالى يحيي القلب، أو من كان ميتا فأحييناه. بعضهم يذكر أنه هذه الآية نزلت في سيدنا عمر. سيدنا عمر يذكر عنه، تذكر بعض كتب السير، يعني في الرواية كلام، لكن تذكر بعض كتب السير أنه كان يعبد صنم من تمر فإذا جاع أكله. تذكر بعض كتب السير أنه وأد بنته. شوفوا إيش شدة قساوة القلب، هذا موت القلب، في موت في قلب ميت أكثر من كذا؟ إنك تدفن بنتك تستعر منها، إنك تأكل إلهك. إيش الإجرام هذا؟ دي درجة إنه عامر زوج ليلى لما كان في طريق الهجرة للحبشة، وليلى قابلت سيدنا عمر قبل إسلامه وشعرت أنه في رقة، فيقول لها زوجها يعني أو ترجين إسلام عمر؟ لئن أسلم حمار الخطاب لما أسلم الخطاب، يعني الحمار حقه ممكن يسلم بس هو لا ما يسلم، ممكن الحمار حقه يسلم بس هو صعب يسلم من شدة القساوة التي كانت صورة القلب العمري، يعني ما يشاهد فيها الناس. لكن لما دخل النور في قلب سيدنا عمر، لما أحيي الحياة الطيبة سيدنا عمر، سيدنا عمر لما أحيي الحياة الطيبة وجعل الله له نور يمشي به في الناس، تغير الأمر، فأصبح إن يكن ملهم في أمتي فهو عمر. إيهن يا ابن الخطاب، ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا آخر، لو كان نبي بعدي لكان عمر. إيش المنزلة العالية دي؟ إيش اللي جعل الشيطان يخاف؟ إن الشيطان لا يفرق من ظلك يا عمر، مو منك، الشيطان يخاف من ظل سيدنا عمر. هذا نور الإيمان لما دخل القلب، هذه الحياة الطيبة اللي نتمناها يا سادة الفضلة. كيف الله يحيي قلوبنا، ينور دروبنا، أو من كان ميتا فأحييناه. دلالات الحياة هذه إيش؟ الله يجعل لك نور، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. فيا رب يا رب يحيينا إن شاء الله، وينور قلوبنا وينور دروبنا، ويكرمنا بحقائق هذه الحياة. إذن ليس كل من يمشي على الأرض حيا، وليس كل من يتنفس يعيش. كم من إنسان قلبه ميت وهو يضحك، وكم من إنسان قلبه حي ولو كان في صنوف كثيرة من البلاء. هنا دائما ينبغي للإنسان أن يسأل نفسه، هل أنا بالفعل حي حياة حقيقية أو لا؟ تبغى تعرف، ارجع إلى قلبك. إذا وجدت قلبك مطمئن بربك، محافظ على صلواتك، حريص على رضا الله سبحانه وتعالى، واقع في الخطأ، كلنا نقع في الخطأ، إذا وقعنا في الخطأ في الذنب في المعصية نرجع نتوب نؤوب، ما ما ما عندنا في دواخلنا جراءة على الله سبحانه وتعالى، ما نتجرى على الله سبحانه وتعالى، لا نجاهر بالمعصية ولا نجاهر بالمخالفة، وإذا خالفنا وإذا عصينا نرجع نقول يا ربي اغفر لنا سامحنا توب علينا. ما والله ترى ما في أكرم من ربنا، والله ما في أرحم من ربنا، ولا في أطيب من ربنا. يعيش الإنسان بهذا الحب. دائما أنا بأوصي نفسي وأوصي كل اللي يسمعوني، كيف الإنسان يكون نافع في نفسه لنفسه، نافع
لدينه، نافع لمجتمعه، نافع لوطنه، حي، عنده حب في ذاته كيف يقربها إلى الله، عنده حب لمجتمعه كيف يكون دائما بذرة إيجابية، عنده حب لوطنه يحب يكون إنسان بناء اجتماعي نافع خدوم، يساعد في تحقيق الرؤية، يساعد في تحقيق اللحمة الوطنية، يساعد في تحقيق كل ما في صالح هذه البلاد. هذا أقل الوفاء. فإذا نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يحيينا حياة طيبة. حياة طيبة عندما يكون قلبك طيب، والقلب الطيب أو القلب الحي، يعني القلب الطيب هو تماما القلب الحي، ولذلك إذا أحيي القلب كان قلبا طيبا، وإذا مات القلب كان قلبا أسود فاسدا، كان قلبا أسودا فاسدا. القلب الأسود الفاسد هذا لا يتأثر بالقرآن، ولا يخشع في الصلاة، ولا يؤنب الضمير بعد المعصية. ترى هذا والله ترى علامة جدا جدا مهمة على حياة القلب، أن تكون عندك على الأقل نفس لوامة، لأن النفس الأمارة بالسوء دلالة من دلالات موت القلب، واضح؟ فمن حياة القلب، هذا القلب الحي لما يخطئ يذنب يشعر كذا بالتقصير، والله ترى ربنا يحب هذا الشعور مننا، لأن هذه بوابة التوبة. إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. التوابين صيغة مبالغة في كثرة التوبة، معناها أنه بيعصي يرجع يتوب، يعصي يرجع يتوب، يعصي يرجع يتوب، لا إشكال. الإشكال عندما يعصي ولا يتوب، عندما يعصي ولا يتوب، عندما يخالف ولا يلتفت، عندما يذنب ولا يشعر أنه أذنب. يعني وقال إيش قال هذاك في سورة الكهف؟ قال وما أظن الساعة قائمة ولا إن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. لا، ما في ساعة ولا حتقوم الساعة، لكن لو قامت الساعة أنا ححصل جنة أحسن من الجنة هذه، مع أن الله سبحانه وتعالى ذكر عنه قال ودخل جنة وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. شوفوا كيف يقولون أشد أنواع الظلم أن يظلم الإنسان نفسه. ظلمت وما ظلمت إلا لنفسك يا فتى، وظلم النفس من أقبح

الوصفي. أسأل مولانا سبحانه وتعالى أن يكرمنا بحقيقة الحياة وينور قلوبنا بالوجه الذي يرضيه عنا يا رب. قول يا رب ويجعلنا نور نمشي به في الناس، نمشي به مع أنفسنا، نمشي به في الناس. يجعل الله لنا ولكم القبول حيث ما صرنا، حيث ما توجهنا، حيث ما كنا. اللهم آمين يا رب العالمين. ويبعدنا عن القلب الميت كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أسأل الله السلامة والعافية لي ولكم الجميع، نحبهم ولجميع المسلمين. اللهم آمين يا رب العالمين. كنت معاكم محبكم في الإعداد والتقديم فيصل كاف، وفي الإخراج صالح الثنيان.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: مسار مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة الرياض، أهلا وسهلا بكم في حلقتكم الأسبوعية من مسار. في مسار تعودنا على مواضيع تهمكم من أجل تطوير ذواتنا ومن أجل أنه ننظر للمستقبل بنظرة أجمل وبتفاؤل أكبر. بداية تقبلوا أجمل التحايا من فريق العمل، الإعداد رغد الحارثي، والإخراج محمد المنيف، ومني أنا إيمان بحيدرة أجمل تحية. مستمعينا الكرام، كثير من الأفكار التي نعيش بها اليوم لا تكون حقائق بقدر ما هي قناعات تشكلت مع الوقت من تجارب أو مواقف أو حتى كلام سمعنا في مراحل مختلفة. هذه المراحل المختلفة في حياتنا كونت عندنا بعض هذه القناعات. هذه القناعات قد تتحول إلى عائق يحد من تقدمنا، تؤثر أيضا على ثقتنا بأنفسنا، على طريقة تعاملنا مع الحياة ومع من حولنا. لذلك يصبح تغيير القناعات السلبية خطوة مهمة لفهم الذات بشكل أعمق وإعادة بناء طريقة التفكير بطريقة أكثر توازناً وإيجابية. في هذا الموضوع سنتناول مع ضيفنا الأستاذ عمر الغامدي، مدرب في التنمية الاجتماعية وتطوير الذات، كيف ممكن أن تكون هذه القناعات عائق سلبي وكيف تتكون في حياتنا، ولماذا نتمسك بها، لماذا لا نستطيع تغييرها، وكيف يمكن فعلا البدء بتغييرها بشكل عملي وواعي. أرحب بك أستاذ عمر الغامدي، مدرب في التنمية الاجتماعية في مسار، ويا هلا وسهلا فيك.
2: حياك الله، أهلا وسهلا فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا، تشرف فيكم.
1: أستاذ عمر، اليوم الحديث عن القناعات يعني حديث أتوقع مهم جدا لكل من يستمع. ما فينا شخص اليوم ما عنده قناعة في شيء ما، وهذه القناعات مع العمر بتكبر أكثر وأكثر، إما إنها تترسخ إما إنها تتبدل طالما الإنسان اقتنع. بداية حابين نعرف من حضرتك القناعات السلبية كيف تتكون في داخل الإنسان، كيف يعني كيف تتأسس بداخلنا؟
2: هو شيء، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة للقناعات، خلينا نتفق شيء، القناعات لا تتولد أو تولد فجأة، هي تتسلل. لذلك القناعة ببساطة هي فكرة تتكرر داخل الإنسان حتى تصبح بالنسبة له حقيقة، حتى لو كانت أو لم تكن صحيحة. لذلك هي موقف صغير، كلمة عابرة، نظرة، إحراج، موقف، ثم تفسر، ثم تكرر، ثم تصدق. باختصار هذا هو القناعة السلبية، تؤثر فيها.
1: طيب، هل تشوف كمان أستاذ عمر إنها ممكن أشياء من حصيلة تربيتنا، طفولتنا، ذاكرتنا المتراكمة، هذه الأمور كلها ما تتسبب ممكن بقناعة سلبية؟
2: أكيد. أنا أقول لك، حتى لو كان عندك طفل صغير يعني بترسم أو بيرسم، أو الطفل بنفسه بيرسم في المدرسة رسمة، وقدمت هذه الطفلة الرسمة ببساطة لمعلمتها، المعلمة ردت فعلها راح تؤثر. المعلمة لما تنظر نظرة وقالت بكل برود وبليئة هذه ليست رسمة جيدة، لاحظي أن الجملة يمكنها ثواني ولكن أثرها ممكن يجلس مع الطفلة 20 سنة ويحفر فيرسخ في عقلي الطفلة أنه غير مبدع، غير متميز. لازم نكون نقدر نقول إنه الطفل يؤثر فيه الكلمة، الموقف، ردة الفعل. لذلك لازم ناخذ بالنا في هذه الأمور مع الأطفال.
1: نعم، هل هذا يدلنا على أنه القناعات السلبية مرتبطة بالتجارب الماضية مثل المثال اللي ذكرته؟
2: نعم مرتبطة كثير. ليش؟ أقول لك شيء، كثير يقول أنا كذا بسبب اللي صار لي. أنا فعلا الماضي هو السبب. لذلك الماضي له تأثير كثير، لكنه ليس حكم نهائي. الشخص اللي ما يجلس مع نفسه ويقرأ مع نفسه، الماضي لا يملكك بقوة.
1: صح، والدليل لأنه ممكن نغير قناعاتنا عندما نجد ممكن الشريك المناسب، الموقف اللي بيصحح، السلوك اللي بيقيم وبيقوم. عفوا،
2: المشكلة ليست في ما حدث، بل في القصة التي يرتويها أو ترويها أو يحدث أو الموقف اللي حدث الإنسان.
1: نعم.
2: لذلك إذا تمكن من الشخص، فرض عليه الماضي. الماضي له تأثير لكنه ليس حكم نهائي.
1: جميل. هذا يعني
2: اللي يصنع القناعة هو تفسيرك للماضي وليس الماضي نفسه.
1: هذا الشيء يمكن يعطينا بادرة أمل إلى أن هناك قناعات بداخلنا ونحن نعي يمكن أنها بعد عمر وخبرة معينة أنها كانت قناعة غير سليمة أو قناعة ليست في مكانها، فبالتالي يمكن تغييرها. طب كيف أميز بين قناعة سلبية حقيقية وبين مجرد فكرة عابرة؟
2: شوفي، الأفكار كثير تمر علينا في الأيام، لكن قلة منها أنك أنت تستند عليها أنها حكم. لذلك الفكرة دائما تبدأ ضعيفة، ولكن القناعة هي اللي تضبط أو تجعلك أنك تصدر القرار. لذلك الفكرة، عشان أوضحها لك بشرح موسع، الفكرة مثل الزائر تأتي وتذهب، أما القناعة هي سكن دائم داخل في عقلك. هذه مهم جدا. لذلك قد تعيش وهما لكنك تشعر أنه حقيقة. كلما كنت أنت مقتنع عند قناعات، فأنت بقناعتك هذه راح تتخذ قرارات. القرارات هل هي صحيحة أم خطأ حسب ما أنت تعيشه من فكرة.
1: يعني كلها أساسها فكرة.
2: إيه نعم.
1: إما إنها تؤصل لأسباب ما أكيد حنتكلم، وإما إنها ممكن تكون فكرة عابرة وتذهب.
2: نعم. نعم صحيح.
1: هل صعب تغيير القناعات أم لا؟ ممكن تتغير القناعات.
2: ممكن أقدر أتغير القناعات، ولكن بقدراتي أنا، بأني أنا أجلس مع نفسي أكثر. حتى لذلك ليس كل ما تكرر تغير. ممكن أقدر أغير الفكرة وأرجع لها مرة واثنين وثلاث وأقدر أغير قناعتي، لكن مو كل ما تكرر من فكرة يكون قناعة.
1: يعني التكرار فعال في تغيير القناعات؟
2: نعم.
1: أم أنه فقط تحفيز مؤقت؟
2: لا، التكرار بعقل يغير، بتحفيز يغير، برجاحة، بموقف، بأدلة، بدراسات يغير.
1: في بعض القناعات السلبية بداخلنا أستاذ عمر نعي تماما أنها سلبية، لكن نجد صعوبة كبيرة جدا في تغييرها، لماذا؟
2: شوفي، القناعة السلبية لما أنا يجد صعوبة في تغيير القناعة السلبية بسبب ماذا؟ بسبب أني أنا عشت موقف في صغرتي، أو المجتمع اللي حوالي أعطاني نظرة عني، أو كذلك أنا لا أجد أو لا أعرف قوة ورساخة قدراتي. فكلما أنا جهلت قدراتي التي منحني الله سبحانه وتعالى، كلما كان هناك قوة كبيرة في العراك مع تغيير القناعات. لذلك كلما كنت تجد أن الظروف اللي أمامك أقوى وأكبر، أو الفكرة أكبر من قدراتك، كلما كانت قدراتك أضعف في تغيير قناعاتك.
1: لكن بالآخر يمكن تغييرها، ليس مسلمات.
2: نعم نعم، ولكن تعود بعد الله سبحانه وتعالى لإيمانك بقدراتك. نعم. للموقف، للبيئة، للتحفيز، لقدرتك أنت للتغيير.
1: بالتأكيد المشاعر والقناعات هناك ارتباط وثيق بينهم، لأنه مثل ما أشرت إلى أنه القناعات هي أساس ونتاج مواقف منذ الطفولة، منذ الصغر، حتى وإحنا كبار ممكن موقف كسرني، أحرجني، موقف أريد الثأر فيه لذاتي أو لنفسي، فبالتالي تكونت عندي قناعة سلبية ما. المشاعر والقناعات، ما العلاقة بينهم أستاذ عمر؟
2: شوفي، المشاعر تصنع قناعة وتؤثر في القناعة، ولكن قد تكون هنا قناعة قوية توقف المشاعر عند حدها فلا تؤثر فيني السلبيات. مثال لما أقول أنا ضعيف، أنا أشعر بالخوف، أنا أنسحب، أنا أؤكد أني ضعيف، هذه كلها تؤثر على ماذا؟ على اتخاذ قراراتك. المشكلة مو في شعورك الخوف، الشعور طبيعي، لكن المشكلة في الفكرة التي تولد في داخلك. هذه مشكلة. لذلك مثلا لو جبنا قصة، نقول رجل كان يعتقد أنه غير محبوب، فكان يتجنب الناس، فابتعدوا عن الناس، فقال شفت أنا غير محبوب.
1: صحيح.
2: ليش؟ لأنه هو اللي بنفسه صنع هذا الشيء.
1: لا، واستمر فيه وأثبت لذاته
2: أثبت
1: أن هذه القناعة السلبية سليمة.
2: لذلك غير القناعة، تتغير المشاعر، تتغير الحياة ونمط الحياة.
1: أيهما يؤثر أكثر، المشاعر أم القناعات؟ أيهما يؤثر فينا أكثر؟
2: المشاعر تؤثر،
1: المشاعر،
2: ولكن القناعة تؤثر أو تعطيك حائط صد وقوة وصلابة في التصدي للمشاعر واتزانها.
1: أول خطوة عملية نستطيع اليوم أن نتبناها في تغيير قناعة سلبية راسخة بداخلنا؟
2: أول خطوة، أنا بقول لك أول خطوة، أنك أنت تكون صادق مع نفسك. أغلب الناس يحاول يغير بدون ما يفهم نفسه، وهذا مثل شخص يعالج عرض بدون معرفة السبب. فلازم أنت تكتب أو تعتقد أني أنا صاحب قدرة، صاحب معرفة، صاحب أمكانية، أقدر أغير، أنا أفضل من غيري. لذلك الوعي هو الضوء، بدونه لن تعيش إلا في ظلام وفي قناعات ظلاماتك.
1: وبالتالي سأكون سلبية أكثر وأكثر اتباعا لهذه القناعات.
2: لذلك دائما يقول أنا لا أستطيع، أنا دائما فاشل. هذه ليست جملة، هذه مفاتيح.
1: وهو يغذي فكر وعقل الباطن بهذه المقالات. فبالتالي تتأصل بداخله هذا الإنسان
2: حتى يعتقد أو يصدقك العقل الباطن. لما يصدقك عقل الباطن راح تعيش أنت في الواقع كأنه، أو الفكرة كأنها واقع.
1: هل الوعي الذاتي يمكن أن يؤثر في إعادة تشكيل هذه القناعات؟ هل له دور؟
2: نعم، إذا رأيت نفسك وأنت تفهم نفسك، لا ذلك تقدر، تستطيع بقدرتك أن تفسر كل موقف وكل مشاعر وتتخذ فيها القناعة الصحيحة. لذلك الوعي الذاتي مهم جدا. بدل ما تقول أنا عصبي، تبدأ تقول أنا الآن أشعر بالغضب، وهنا أبدأ أفصل ما بين شخصيتي وما بين حالة الغضب، وهنا أقدر أميز. لكن إذا أنت تكرر نفسك أنا سلبي، أنا غضب، أنا سريع الغضب، أنا ما أنفع، أنا دائما شرس، هنا تتولد عندك القناعات في دورك الذاتي. لكن لما تقول لا، هذا موقف زعلت منه، لكن أنا مو الحقيقة، مو هو أنا الحقيقة، أنا هادي، لكن الموقف كان أوصلني لهذا الأمر. فأنت تعالج نفسك من الداخل.
1: هل ممكن أن تكون القناعات السلبية أستاذ عمر في بعض المواقف مهمة مفيدة، أم أنها هي دائما عائق ولا يمكن أن نرى منها جانب إيجابي مثلا؟
2: شوفي، أكيد كل قناعة مهمة جدا، أو القناعات السلبية أكيد أنها راح تكون. أنا لما أخاف من شيء أنا أسلم من شيء، لكن كل إنسان شجاع عنده قوة إلا أنه ينجح. هل طريقه في نجاحه ووصوله إلى النجاح ما مر بمخاوف؟ مر بمخاوف، ولكن قدرته وثقته بنفسه أن هذا الطريق مليء بالعقبات، مليء بالمطبات، مليء بالعثرات، ولكن أنا قدراتي ستريني نور النجاح بإذن الله تعالى. فكل طريق فيه مخاوف، ولكن أنا قدرتي وتصديقي بإيماني بالله سبحانه وتعالى ثم بقدراتي يوصلني إلى النجاح بإذن الله تعالى. لذلك لازم كل إنسان يكتشف درجة الخوف اللي عنده.
1: هل هذا الخوف يحدد مدى قدرتي على تجاوز هذه القناعات السلبية أو تغييرها؟
2: نعم.
1: أعطينا مثال كيف ممكن أنا هذا الخوف يجعلني أتجاوز أو يحدد أو يجعلني أكتشف مكان من القوة.
2: مثلا الشاب كان يؤجل حلمه سنوات.
1: نعم.
2: ليش؟ لأنه دائما يردد أنا لا أستطيع، أنا لا أستطيع. ليش؟ مو أنه لو هو بنفسه بقدرات أنه ما يستطيع، ولكن هو رسخ الفكرة أنه ما يستطيع لأنه يخاف من كلام الناس. لكن لو جلس مع نفسه وفي لحظة صدق اكتشف أن الخوف لم يكن هو الفشل، بل هو اللي حكب على نفسه بالفشل. سبب ماذا؟ بكلام الناس.
1: خلينا أيضا نستعرض مثال. أحيانا في بعض الشباب أو بعض البنات يقول لك الزواج مسؤولية كبيرة أنا ماني قدها، فيبدأ يتأجل موضوع الزواج مع أن هذه فكرة واهية.
2: واهية وهم.
1: وهم.
2: وممكن بنى قصص
1: من من حوله،
2: من واقع مما حوله أنه فاشل، ولا ينظر بعقله إلا إلى الفشل. لكن لو جلس مع نفسه وشلف وجلس مع ناس كثير، أن في بيوت وفي أسر اللهم لك الحمد عاشت وتعايشت وصارت بنت بيوت جميلة ورائعة وناجحة.
1: منها يعني نقول أنه لا يقول لك الحالة المادية أنا لسه راتبي ما يوصل أني أنا أفتح بيت كبير. يا أخي أبدأ بالبسيط، أبدأ باليسير.
2: المصطفى عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلو بيت النبوة من المشاكل، بل عاش بالمشاكل.
1: طب ما هو نبي صلى الله عليه وسلم بشر.
2: نعم، وهو بشر ورجل يملك الحكمة ويملك، وهو رجل يملك النبوة، ولكن لا زال عنده بشر، لا زال عنده مشاكل. هذا ايش دليل؟ انه بشر، وان الحياه هذه هي الحياه، بل ملح الحياه وجمال الحياه في بعض المشاكل، في بعض المشاكل.
1: وخلينا نخوض هذه التجربه معا. يعني اليوم ليه نترك العمر يجري بدون ان ننجز فيه؟ ما في اجمل من الشراكه الجميله اللي الله عز وجل يبارك فيها، فلا نجلس إحنا حبيسين هذا الخوف أنه لا ما في فلوس كفاية، لا مصاريف الزواج كبيرة، لا المسؤولية صعبة علي.
2: خلينا نتفق على شيء، الحياة ليست مليئة بالورد.
1: نعم.
2: ولا بالجمال اللي إحنا نتخيله، أو المسلسلات، بعض المسلسلات التي تظهر لنا في مخيلات أنها وردية وأن الحياة جميلة ورائعة وكلها حب. ترى في جمال الحياة في بعض الخلافات، تشغل الشخصيات، تشغل الأرواح، تجدد، تنمي، تظهر معادن. أنا أزعل من زوجتي، أنا بعقلي وبحكمتي أروح أجيب هدية، أتنازل. هذا ما يقوي عرى المحبة. صحيح. ما بين زوجتي وبين وبيني أنا كزوج. ليش؟ لأني أنا رأيت منها أن المشكلة ليست حكم أنها تنهي ما بيني وبينك، وإن في أساس راسخ في حياتنا اللي اسمه الحب،
1: البيت،
2: الأسرة،
1: التقدير،
2: فعلا. المودة، المحبة، هذا هو. لذلك المشاكل أو الظروف اللي موجودة في الحياة، لا نقول مشاكل ما بين الزوج والزوجة، نقول ظروف الحياة سواء مادية، اجتماعية، بيئية، وظيفية. هذه أختي السادة أيمان بأمانة تزيدك قوة، تزيدك تحمل، تزيدك فكر. ممكن الضغوط هذه تولد النجاح عندك. لولا الله بعد الضغوط هذه، لولا الله سبحانه وتعالى ثم الضغوط هذه اللي جت، لما صنعت منك أسرة أو إنسان ناجح.
1: طيب.
2: بعض الظروف تصنع النجاح
1: 100%. طب خلينا إذن ننتقل لكيفية التعامل مع هذه القناعات السلبية اللي مرتبطة بالخوف أو الفشل. خلينا مثلا نأخذ مثال لشباب في مقتبل العمر لسه ما لقى الوظيفة وبدأ يشعر بهذا الإحباط أو بالخوف، أو مثل ما قلت أنا ما أقدر، أنا ما لي حظ، أنا كذا كذا. كيف ممكن نتخلص من هذه المشاعر أو القناعات السلبية المرتبطة بالخوف والفشل بناء على هذا المثال؟
2: لذلك دائما الإنسان اللي يبغى ينتقل من مرحلة إلى مرحلة ينظر إلى القمة، ولكن يرسم خطة، يرسم درجات بالتدرج وليس بالقفز. مثلا في مجالنا إحنا في التطور وفي الإلقاء وفي التحدث أمام الجمهور وكذا، كشخص في مرحلة الإلقاء ابدأ أول شيء، ابدأ بالكلمة، اصنع الكلمة. ابدأ بدقيقة، ابدأ بعرض، ابدأ مع نفسك، ابدأ بالخيال، ابدأ بتسجيل مقطع فيديو تبني مخاوفك أو تبني قوتك وتقل مخاوفك. الشجاعة ليست غياب الخوف، بل التقدم رغم وجوده. أخذها قاعدة، هذه الجملة مهمة جدا. الشجاعة ليست غياب الخوف، بل التقدم رغم وجود الخوف. ما في شجاعة، ما في شجاعة لا يوجد فيها خوف.
1: يعني بالعكس. إحساس الخوف إحساس طبيعي أستاذ عمر.
2: نعم نعم، لذلك الخوف يجعلك تسلم، ويجعلك تحذر، ويجعلك ترسم، ويجعلك تكتب أو تتوقع جميع الخطط التي توصلك بالسلام بإذن الله.
1: بإذن الله. كم يستغرق عادة تغيير قناعة سلبية إلى إيجابية؟ هل هو عمر؟ هل هي مراحل عمرية؟ هل هي تجارب متراكمة؟ كيف ممكن نقيسها؟
2: شوفي، أنا بالنسبة للوقت زمني يختلف من شخص إلى شخص، من قدرة إلى قدرة، من عقلية إلى عقلية، من عمر إلى عمر، من مجتمع إلى مجتمع. لذلك التغيير لا يقاس بوقت، بل يقاس بعدد المرات التي الإنسان يجر فيها ويخوض المعركة ويقوم ويجلس، عدد المرات اللي واجه فيها نفسك وفكرك. لذلك لا تستعجل في التغيير، لأنك تبني نفسك من جديد. مراحل التعليم عندنا مرحلة الابتدائي إلى الجامعة إلى الدكتوراه إلى البروفيسور. لذلك ما في أحد يبدأ في التعليم من الجامعة، فلا تستعجل. ما الأجمل من ذلك؟ أنك ترسخ وتؤسس حتى تكون أقوى وأجمل لمواجهة عثرات الحياة.
1: وأن يكون تغيير ثابت، ليس فقط نعم. مرتبط بموقف معين أو بحالة مزاجية عابرة.
2: نعم صحيح.
1: طيب، الأخطاء الشائعة لو حبينا نستعرضها اليوم مع حضرتك، اللي ممكن يقع فيها الناس عند محاولة تغيير قناعاته، ما هي هذه الأخطاء برأيك؟
2: أكبر خطأ يواجه كل شخص مع نفسه إنه أن يجي في باله وهم أن التغيير سريع. أنا بتوظف، أنا ببني بيت، أنا بتزوج، أنا بعيش الحياة. لا، دائما أنا أقول لزملائي وإخواني حتى في التدريب، لا ترفع سقف التوقعات. اجعل لك توقع بحسب قدراتك. جميل أنك تطمح، ولكن حط في بالك أن ترى في عقبات، في مراحل، في قدرات. لذلك التغيير بطيء لكنه عميق، عميق جدا. لذلك لازم يكون عندك ماذا؟ لازم تسمع، لازم تتحمس، لازم تدرس، لازم تطلع، لازم تقرأ، لازم تعاشر الناس وتعود نفسك على نمط معين. المعرفة لا تغيرك، التطبيق هو الذي يغيرك.
1: أحيانا في أشخاص يربطوا قناعاتهم بأمثلة لا تخصهم، يعني بمعنى أنا أخذت هذه القناعة لأنه صديقتي الفلانية حصل لها كذا، أو بنت خالي عانت من كذا، أو جارتي مرت بكذا. طب هؤلاء ليسوا أنت.
2: صحيح. لذلك أنا أقول لك لا تربط نجاحك بنجاح غيرك. كل إنسان اللي عنده قدرات، عنده إمكانيات، عنده أسرة، عنده مجتمع، عنده بيئة. صحيح في حالات، ولكن حالات استثنائية. لكن حتى تثبت قناعاتك وتكون قناعاتك جميلة وجديدة وقوية، عليك بالتكرار، عليك بالإصرار، عليك بالسلوك الجيد، عليك أن تغير بيئتك بقدر ما تستطيع. لذلك القناعة الجديدة مثل الطفل، إذا لم تعتني به سيعود مثل القديم أو يعود مثل الضعيف جدا. لازم تعتني فيه حتى ما يبنى الطفل ضعيف.
1: ولازم نأصلها، ولازم نثبتها بالبراهين والأدلة اللي أمامنا التي تثبت أنه هذه القناعة السلبية المفترض أن لا يكون لها مكان في قاموس حياتي وردات فعلي.
2: لذلك لازم يكون الإنسان صاحب فعل، وأي مرحلة فيها خطأ أو يتخطئ لا تقول أن هذا الفشل، اعتبر المرحلة هذه مرحلة استراحة تستطيع فيها تأخذ النفس ثم تنطلق. مثل السهم دائما، مثل السهم. نعم. إذا أنت تبغى السهم حتى ينطلق بقوة، ماذا تصير؟ ماذا تفعل به؟ تشده.
1: صحيح.
2: وتشد للخلف، تشد للخلف حتى تنطلق.
1: إلى الأمام.
2: إلى الأمام. تكون انطلاقة قوية.
1: فعلا. وأيضا لا أربط فشلي، حضرتك أشرت لأنه لا نربط نجاحنا بالآخرين ولا نربط فشلنا أيضا بالآخرين أو هم السبب. يعني دائما في البعض يعلق فشله على الآخرين أو على أسباب واهية أو على أسباب غير حقيقية لمجرد أنه يريد أن يثبت لمن حوله أنه لست بأنا الملام. لا، أنت الملام.
2: أو يربط نجاحه بشهادة معينة أو يربط نجاحه
1: بظروف معينة.
2: بظروف معينة
1: أو وظيفة معينة.
2: نعم، لذلك أنا أقول شيء تحبه ومقتنع فيه أسلك طريقة بس، ولكن استشر وجالس وأقرأ وعاشر وجرب. مرحلة التجربة جدا مهمة جدا مهمة.
1: طيب، إحنا اليوم استطعنا تغيير قناعة سلبية إلى قناعة جديدة، كيف أحافظ على ذلك ولا أرجع للنمط القديم أو للتصور القديم أو القناعة القديمة؟ كيف ممكن أحافظ على ذلك أستاذ عمر؟
2: المحافظة أول شيء دائما إذا أنت تريد أن تنطلق، وخلونا ننطلق منها من باب ديني ومن باب الله سبحانه وتعالى، دائما كلما أنجزت في حياتك لو خطوة بسيطة احمد الله واشكر عليها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم. فدائما الشكر والحمد لله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الموفق، هو المدبر، هو الميسر، هو المسدد. ثاني خطوة ارجع لك أنت، اكتب قناعاتك، غير صيغتها، لا تكون متمسك بخطوة واحدة أو بقناعة واحدة أو بهدف واحد أو برأي واحد، لا. كذلك كلما غيرت صياغة أو وضعت خطتك طبق، قدم لو خطوة واحدة. بعد تطبيقه قيم كل يوم، اسأل نفسك ما الدليل اليوم، ما أو ما الذي أنجزت اليوم وتحتاج. لذلك دائما الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فابدأ التغيير من نفسك، من داخلك حتى تبدأ التغيير. لا تنظر إلى الناس اللي أعلى منك كيف وصلوا، نعم خلهم من باب التحفيز والتشجيع والتأمل، ولكن لا تربط مستواك بمستواهم حتى لا تحبط. لكن انظر إلى من أقل منك وأدنى منك، أنك تجد النعمة اللي أنت فيها ثم تشجعك. ولا تنسى أن تكافئ نفسك في كل مرحلة تنجح فيها مع الشكر لله سبحانه وتعالى. هذه اللي أنا حبيت أقدمها لكم.
1: هل ممكن نقول إنه هذه تقنيات أو تمارين يومية ننصح بها لتثبيت هذه القناعة الإيجابية؟ لو أردنا إنه اليوم نوجه هذه الرسالة من حضرتك لكل من يسمعك واستطاع إنه يغير شيء في نفسه، كيف ممكن يدرب نفسه يوميا؟ ماذا يجب أن يفعل؟
2: نقدر نقول إنها استراتيجية، نقدر نقول إنها خطة، ممكن نقدر نقولها أمل، ممكن نقدر نقولها فرحة. لكن ابدأ من اليوم، لا تنتظر الفرصة، لا تقول أنتظر الوقت، لا تقول أنتظر حتى أحصل أو الإجازة أو الجمعة أو السبت أو الوقت الفلاني. لا لا لا، ابدأ من أول، لو بخطوة واحدة، لو بفكرة واحدة، ممكن تغيير بسيط قد يؤثر على تغيير حياتك بالكامل، قد يؤثر على حياتك بالكامل. فأنت لست مكسورا دائما، أنت فقط اقنع نفسك بداخلك، اقنع نفسك. لذلك أجمل ما في الأمر النفس، أن النفس العقل أو النفس العشان الشخص العاقل الذي يقنع نفسه من الداخل ويعرف قدراته ويعرف نقاط ضعف ونقاط قوته ويبدأ. حتى لو بدأت بصمت، لأن بعض الأحيان يكون المجتمع له تأثير سلبي
1: طبعاً
2: عليك
1: طبعاً، ولا أضع سقف معين ووقت معين. مثل ما أشرت أستاذ عمر أنه التغيير يحتاج وقت، خصوصاً إذا كانت قناعة امتدت لسنوات وترسخت بداخلي.
2: لذلك أقول لك في

0: نفسي أن فلان عاش أو وصل إلى مرحلة نجاح، أني أنا لازم أعيش في نفس الطريق أو نفس السلوك أو نفس المجال. لا، أنا ممكن أنجح في مجال آخر. وممكن تلاحظي الآن الحمد لله مع رؤية المملكة العربية السعودية اللهم لك الحمد، بدأ الشباب الآن عنده قناعات بالإبداع حتى في صب القهوة، حتى في الرسم، حتى في السباكة، الكهرباء، الصناعة، الإبداع، الابتكار، الطيران. صار يرضى بالواقع ويبدع، صنع من لا شيء شيء.
1: كمان نجد أحيانا في الجيل الشاب الجديد اللي أعطيت مثاله أستاذ عمر، أنه كان مثلا في عندنا بعض القناعات في بعض المهن أنه لا، هذه المهن لا يمكن أنه شاب مثل الطاهي مثلا أو مثل أي مهن فيها أعمال يدوية، أنه البعض يرى أنه لا خلاص راح عليها هذه المهن، ما لها وجود اليوم. لكن بدينا نرى أنه في شباب لا أصبح مقتنع بذاته وبأفكاره وبطموحه وموهبته.
0: صحيح، لذلك أنا أقول لك ليس كل من سبقنا أحسن منا، ولكن نحن أفضل منهم بإذن الله تعالى. ليش أقول القاعدة هذه؟ اللي سبقونا ليس أفضل منا، صح سبقونا بعلمهم، بمهاراتهم، في زمنهم، بإمكانياتهم، في في في وقتهم، في قدراتهم، ولكن إحنا جاي زمننا بإذن الله راح نكون أفضل منهم مع بقاء الاحترام والتقدير لهم. ولكن هذا زمننا، وهذا بصمتنا، وهذا عصرنا، وهذا وجه وجودنا.
1: صح،
0: أثبت وجودي فيه.
1: رسالة منك اليوم أستاذ عمر الغامدي تقدمها لكل شاب وشابة طموحة ويجدوا أنه ما لقينا الفرصة المناسبة، لا ما احنا واثقين في نفسنا، لا حظنا قليل، وكل هذه الكلمات اللي دائما النفس ترددها مع الذات أو ممكن نسمعها من الآخرين. حابة أسمع منك رسالة توجهها لهؤلاء ومن ثم رسالة للمحبطين من حولنا.
0: أنا بقول حاجة الموحدة، لا تسمح لفكرة قديمة أن تكتب مستقبلك. لا تسمح لفكرة قديمة أن تكتب مستقبلك. أنت عشت، الله سبحانه وتعالى خلقك بعقل، بإمكانيات، بفكرة، بقدرات، لن أقل من غيرك. اللهم لك الحمد في زمننا هذا تسهلت الدورات المجانية المدفوعة المدعومة من اللهم لك الحمد في مسك لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظ الله ورعاه، دعم لمشاريع، دعم للقروض الغير لا يوجد فيها نسبة أي فائدة. ما الذي ينقصك؟
1: لا، واليوم أصبحت التقنية تساعدنا، أداة من الأدوات اللي يمكن زمان ما كانوا محظوظين بها الآخرين.
0: أستاذ إيمان، قولي لي فكرة، قولي لي مجال ليس مدعوما.
1: فعلا
0: ليس مدعوما،
1: هذه نعمة عظيمة في هذا الوطن.
0: شهادات في الطهي مدعومة، شهادات في الإتش آر مدعومة، شهادات في التقنية مدعومة، شهادات في الأمن السيبراني مدعومة، شهادات في كل شيء، حتى في الذكاء الاصطناعي، حتى في الذكاء الاصطناعي، كل شيء مدعوم. إيه ينقصك؟ ليش ما تخلي، ليه ما تبدأ؟ أنا أقول دائما للمتدربين، أقول ابدأ الآن فرصة ممكن ما تتحقق في مستقبلا.
1: ينقصنا تغيير القناعة الراسخة بأننا لا نستطيع. اليوم ما في مستحيل أمام السعوديين، وهذه يمكن كلمة لولي العهد وعراب الرؤية قالها وأعطانا بها هذا الأمل، أنه ما في مستحيل عند السعوديين. السعوديين يستطيعون أنهم يحققوا كل ما يتمنوا. وطن داعم، قيادة داعمة، ما شاء الله اليوم عندنا كل أنواع العلوم متاحة. ونرجع نقول أدوات التقنية اللي سهلت لنا الكثير والكثير.
0: وأكبر دليل على نجاح هذا الشعب وشباب هذا الشعب بقيادة صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان حفظ الله خادم الحرمين الشريفين من كل سوء، أن انظروا إلى وين وصلنا الآن من نجاح، من تقدم، من تطور، رغم الظروف اللي احنا موجودين، احنا مستمرين في التقدم، في الإنجاز، في التطور، في الترفيه. اللهم لك الحمد والشكر على النعمة، نسأل الله أن يديمها من النعمة وأن يكتب علينا والخير لنا ولكم يا رب.
1: رسالة للشباب السعودي اللي قناعته متمكنة منه ومحبطته، القناعة السلبية أتحدث، ماذا تقول لهم أستاذ عمر؟
0: الشخص هذه رسالة لكل شخص ولكل شاب،

0: يجد نفسه أنه متعب مثقل، كأن الطريق طويل ولا يقدر ولا يستطيع أن يتحمله. لكل من حاول ولم يوفق، ويبدأ بصدق أن المشكلة فيه. أبغاك تسمعني جيدا، تعبك لا يعني أنك ضعيف، تعثرك لا يعني أنك فاشل، وتأخرك لا يعني أنك انتهيت. أحيانا أنت لا تكسر، أنت فقط تكون. كل إنسان ناجح اليوم كان في يوم من الأيام واقف في نفس مكانك،
1: السلام،
0: يردد نفس كلامك ويتساءل، هل أنا كذا؟ هل أنا دائما فاشل؟ الفرق ليس أنهم لم يستطيعوا ولم يتمكنوا، بل أنهم لم يصدقوا صوت السقوط أو صوت الفشل، لأن الصوت، هذا الصوت يقول لك خلاص ما ينفع، هو مجرد فكرة.
1: ماذا تقول للمحبطين من حولنا والداعمين للأفكار والقناعات السلبية؟
0: اشتغل بنفسك.
1: اي والله،
0: اترك الناس، اشتغل بنفسك اترك الناس.
1: اي والله استاذ،
0: لانك اشتغل بنفسك اترك الناس، اترك المحبطين. ولذلك رسالة لكل انسان يريد النجاح، اذا جاك شخص من هذه الاشخاص المحبطين، تذكر انه انسان لا يريد لك النجاح، وان راى فيك علامة من علامات النجاح، ويريدك ألا تتعدى أو لا تسبق بالنجاح، فأتركه وأترك كلام المحبط وركز على أهدافك.
1: طيب، إحنا كده محاورنا انتهت، لكن عندنا فقرة اسمها صح أو خطأ نريد أن ننتقل إليها، جاهز؟
0: تمام.
1: في فقرة صح وخطأ، ضيف الكريم الأستاذ عمر الغامدي، المدرب في التنمية الاجتماعية، ضيفنا اليوم في مسار. فقرتنا هذه حأقول لك ثلاث عبارات وأنت تجاوبنا بصح أو خطأ مع التعليل إذا كنت شايفها خطأ. نبدأ؟
0: تمكن الله.
1: نبدأ. العبارة الأولى تقول: هل الوعي بالأفكار السلبية هو الخطوة الأولى لتغييرها؟
0: هل الوعي بالأفكار السلبية هو الخطوة الأولى؟ نعم.
1: نعم.
0: صحيح.
1: صحيح. إذا عندك تعليق تفضل.
0: الوعي بالأفكار السلبية، نعم، هو الخطوة الأولى لتجنب الأخطاء، لتجنب العثرات، لمعرفة مكاني في الطريق وفي الخطة.
1: جميل.
0: حتى أعرف طريقي الصحيح وأمشي بدون عثرة أو قلة أخطاء.
1: جميل. العبارة الثانية: القناعات السلبية في الغالب تكون ناتجة عن تجارب سابقة وتكرار الأفكار.
0: صحيح، نعم، القناعات السلبية غالبا هي إذا أدركتها وفكرت فيها بقوة وبعمق، هي التي تكون لك عثرة، وممكن تكون لك السلبية في الغالب تكون ناتجة عن تجارب سابقة وتكرار الأفكار. نعم، القناعة السلبية في الغالب التي كانت سابقة في حياتك تؤثر في قناعاتك وأفكارك وقراراتك في المستقبل. لذلك انتبه من الأفكار السابقة أو المواقف السابقة.
1: واضح. العبارة الثالثة والأخيرة: أفضل طريقة للتعامل مع القناعة السلبية هي تجاهلها وعدم التفكير فيها.
0: ابعد عن الأفكار السلبية مهما كان، مهما جاك، دائما تفاءل، دائما انظر إلى فكرتك، انظر إلى مشروعك، انظر إلى قدراتك، أنك ناجح وأنها نجحت الفكرة وأنك سوف تصل بحول الله وقوت. تخيل موقف النجاح حتى تبعد عن كل الأفكار السلبية.
1: جميل جدا. ونرسخ الأفكار دائما الإيجابية التي تجعلنا نحقق ما نريد بفضل الله أكيد، والتوكل على الله والإيمان به. أستاذ عمر الغامدي، مدرب في التنمية الاجتماعية، كن ضيفا الكريم في مسار. الكثير والكثير من الكلمات التحفيزية والقاعدات اللي اليوم أكرمتنا بها، شكرا لك، شكرا لوقتك.
0: شكرا لكم، يعطيكم العافية، نستودعكم الله
1: في حفظ.
0: شكرا لكم، يعطيكم العافية.
1: يا هلا.

0: وصلنا لفقرة ببساطة. ببساطة، تنازل عن قناعاتك الخاطئة. في كثير من الأحيان لا تكون المشكلة في الواقع نفسه، بل في الطريقة التي نراه بها، هذه القناعات التي نحملها عن أنفسنا، عن الآخرين، أو عن الحياة عموماً، قد تكون هي السبب الحقيقي وراء شعورنا بالضغط أو الفشل أو حتى التردد. الأخطر من ذلك أن بعض هذه القناعات تكون خاطئة، لكنها تبدو لنا وكأنها حقائق ثابتة لا تقبل النقاش. فالتنازل عن القناعات الخاطئة ليس خسارة، بل هو تحرير للعقل من قيود صنعها بنفسه. تحرير العقل من هذه القناعات خطوة نحو فهم أعمق للذات ونحو حياة أكثر مرونة واتزان. فكل قناعة
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: خطوة خطوة خطوة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي إن شاء الله راح نتحدث فيها عن تربية الأبناء على قبول الاختلاف مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي، معي أنا في الإعداد والتقديم سامي إبراهيم الشبرمي، ومن الهندسة الرقمية ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي.

0: حياكم الله مستمعينا من جديد في هذه الحلقة، واللي مثل ما أسلفت إن شاء الله نتحدث فيها عن تربية الأبناء على قبول الاختلاف. حياك الله دكتور.
1: أهلا وسهلا، أسعد الله وقتك أخوي سامي بكل خير وبركة، أسعد الله أوقات المستمعين الكرام وكذلك من يحضر لنا في هذا الاستديو. أسأل الله عز وجل أن تكون حلقة خفيفة نافعة مثمرة للجميع
0: بإذن الله. دكتور، يمكن التربية على قبول الاختلاف هي من أهم ركائز التربية اللي تنشئ أبناء متوازنين قادرين على التعايش الإيجابي، احترام الآخرين دون أكيد أن يفقدوا هويتهم أو قيمهم. لو تحدثنا في البداية دكتور عن مفهوم قبول الاختلاف.
1: جميل، خلينا مثل ما تفضلت في البداية نسلط الضوء على قضية الاختلافات في هذا الكون. الله عز وجل خلق هذا الكون قائم على الاختلاف، بمعنى هناك الذكر والأنثى، هناك البحر واليابسة، هناك الحيوانات اللي تعيش في داخل المحيطات والحيوانات اللي تعيش في اليابسة، هناك الشمس والقمر. واستمر في الاختلاف، البشر اختلافاتهم، الأسود والأبيض، اختلاف الألوان، الأجناس، اللغات وغيرها من أنواع الاختلافات اللي موجودة في هذا الكون. فبما أنه يعتبر الاختلاف سنة كونية قائمة، الله عز وجل خلق هذا الكون عليها، من باب أولى إذن فهم هذا الاختلاف القائم اللي هو للتنوع، اختلاف يعتبر تنوع وليس اختلاف تضاد، كذلك هو كيف أنا أربي ابني لفهم هذا الاختلاف. ولما أتكلم في الغالب أقول أربي ابني، أنا أقصد الأب والأم معا، ولما أقول ابني أنا أقصد البنت والولد أيضا في نفس الوقت.

0: إذا قضية إني في التربية لما أربيهم على قضية اختلاف الأشياء اللي موجودة في الكون، ننطلق منها إلى اختلاف وجهات النظر، احترام الآخرين، الاختلاف في كل مناشط الحياة. المشكلة إنه عندنا أحيانا تحصل في قضية التربية خلل من جهة الأبوين أو من جهة الأجهزة والأصدقاء أو غيرها من الأشياء في رفض قبول الاختلاف، أو في قضية الاختلاف هذا من أجل التفاضل وليس من أجل أنه نحن مختلفين متكاملين، لا، من أجل أنه في تفاضل بيننا بسبب ذلك الاختلاف. بمعنى أحيانا تنشأ بعض المواضيع التي تكون فيها مشاكل، خذ على سبيل المثال العنصرية القبلية، كيف تنشأ؟ أحيانا تنشأ داخل البيت أساسا، يغذى الأبناء في قضية إنكم أنتم من سلالة آل فلان، فهذه السلالة سلالة نادرة، ويبدو يعدون عليهم مواصفات معينة لتلك السلالة العجيبة الغريبة في أذهانهم. لذلك فهم الاختلاف وقبوله يأتي من الأسرة في البداية، عندما ينشأ النشأ الأولاد والبنات على حد سواء. إذا أثيرت مثل هذه الأمور أنه لا، أول حاجة ما في أحد اختار أمه وأبوه، هذه من الله عز وجل، الله خلقنا وأعطاك هذا الأب وهذا الأم، وهي نعمة من الله عز وجل عليك. وقبل ذلك إن الله عز وجل خلقك مسلما، فبالتالي أنت ما تفتخر حتى في دينك، ما المفروض أنك تفتخر أن تحمد الله على الإسلام، لكن ما تسخر من الأشخاص الذين ما لم يخلقوا في بيئة غير مسلمة، هو خلق في تلك البيئة. وطفل لسه صغير ما تجي تقول له بعض الكلمات أو تكلمه في بعض الأشياء اللي تبعث أيضا إلى الكراهية والعنصرية والتعصب وغيرها من الأشياء. فإذا كلما فهم الآباء، وأنا أقصد في الآباء الأب والأم على مع بعض، فهموا أولادهم أن هذه ليست باختياركم، وإنما هي أقسام من الله عز وجل، ونحمد الله عز وجل عليها، وأن هذه المواضيع، وأنا ضربت ترى موضوعا واحدا فقط، ولكن هذا الاختلاف نجده أين؟ نجده اختلافا رياضيا، نجده اختلافا اقتصاديا، اختلافا مناطقيا، وغيرها من الاختلافات التي يجب أن يفعل الآباء اليوم دورا كبيرا في تبسيط هذا الجانب وفهم موضوع الاختلاف.
1: جميل دكتور، حتى تربية الأبناء على الاختلاف حتى بين بعضهم البعض، الأبناء داخل الأسرة الواحدة، بينه أخوه بينه أخته، تقبل الرأي والرأي الآخر بينهم هم الاثنين.
0: هو للأمانة علشان أيضا نكون أكثر صراحة في طرح هذا الموضوع، لابد يعني الابن ما عنده صور قدامه قاعد يشوف، لكن لو هو قاعد يشوف صور راح ينقل هذه الصور في حياته. بمعنى لو الأب والأم في حديثهم مع بعض يسوده الاحترام وتقدير وجهة النظر، ولما يتحدث مع زوجته هي مختلفة يقول أنا أقدر هذا الاختلاف، ولكن أنا عندي وجهة نظر أخرى، خلينا نطبق وجهة نظري بعدين نشوف، إذا لم تكن صالحة ذهبنا إلى وجهة نظرك. مثل هذا الطريقة طبعا ممكن يكون في أسلوب عامي هم يتحدثون، والأبناء ينظرون وفيه شيء من الصمت والهدوء وفيه شيء من الرفق. كلما هذه السلوكيات نقلوها أولئك الأبناء وتعاملوا فيما بينهم البعض عندما يرون، لكن يوم إني أنا قاعد أشوف أبوي أساساً ما عنده احترام للطرف الآخر ولا يقدر ذلك الطرف الآخر، أنا طالبني إني أكون شخص عندي هذا المبادئ إطلاقا. إحنا اليوم لما نتكلم ترى عن الأخلاق والقيم، الناس عندهم خلط بين مفهوم الأخلاق ومفهوم القيم. القيم ترى مستمدة من الشخص نفسه، كل إنسان عنده مجموعة من القيم يتربى عليها، فبالتالي هذه قيمه الشخصية. أحيانا القيم قد تختلف مع والديك، لأنك تعتقد أن القيمة عند أبوك ولا أمك ما بالقيمة السليمة، فأنت تزعم بقيمة أخرى أو أرقى من اللي يتمسك فيها أبوك أو يدعو لها أبوك، لأن عندك قيمة أسمى وأرقى. أما الأخلاق فهي الأخلاق التي يتفق عليها أفراد المجتمع. إذا أفراد المجتمع متفقين على مبدأ الصدق أنه جدا رائع وجميل، يمشي هذا المبدأ. أحيانا بعض الشعوب قد تكون شعوب عربية

0: أيضا الأمر الكذب عندهم بسيط ومستسهل، يعني بمعنى أنه عادي يقول لك هذه كذبة بيضاء ولا حمراء ولا صفراء ولا أيا كان من أنواع الكذب اللي صاروا يقسمونه اليوم مع الأسف. فالأخلاق يتفق عليها الجميع، جميع المجتمع يتفقون على الأخلاق أن هذه أخلاق حسنة، فبالتالي يستمدون الأخلاق باتفاقهم مع بعضهم البعض. أما القيم لا، أنا ممكن تختلف قيمي عن قيمك، وقيم فلان تختلف عن قيم فلان، وهلم جرا.
1: جميل دكتور، بالنسبة للأبناء وتدريب الأبناء على الاختلاف، هل يعني لما أبدأ مع أبنائي على تدريبهم على الاختلاف، حتى مثل ما ذكرنا فيما بينهم البعض، يعني التدريب يعني من الصغر أفضل يعني من إني أحاول معهم في مراحل متقدمة يمكن حتى صعب علاجه؟
0: الغصن إذا كبر يصعب تعديله، لكن إذا كان في بدايته يسهل تعديله. لذلك احنا نشوف بعض الأشجار يوم تزرع إنهم يجيبون حاجة تقومه، تكون بجوارها، يجيبون مثلا شيء متين صلب يحطونه بجواره ويربطونه. لكن تخيل لما نترك الشجرة دي تكبر وهي مايلة، فبالتالي نبي نروح نعدلها بيكون صعب. فأنا أتفق معك في طرحك إنه في الصغر التعليم كالنقش على الحجر، بينما في الكبر يصعب ذلك التعليم. ما أقول ما نعلم، لا، نستطيع أن نعلم في أي سن وفي أي مرحلة، لكن الجهد المبذول بيكون أكبر، والتغيير والتعليم بيكون بأكثر جهد.
1: جميل، نستأذنك في فاصل دكتور. مستمعينا الكرام، بنطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد عبر برنامجكم الأسبوعي خطوة، واللي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة نتحدث فيها عن تربية الأبناء على قبول الاختلاف مع الدكتور أحمد المسند، المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. دكتور، قبل الفاصل كنا نتحدث عن تدريب الأبناء على قبول الاختلاف من الصغر. طيب دكتور، أنا عديت يمكن مراحل عمرية، أو ابني عدى مراحل عمرية، هل أستطيع أني أربي ابني على قبول الاختلاف وأعيد يعني نقول نعيد تهيئته على قبول الاختلاف في عمر متقدم؟
1: رائع جدا. تقول أب ولا أم قصروا في تربية أبنائهم في مرحلة الصغر، فيهم كبروا تفاجأوا أن الأبناء ما يقبلون الآخرين، لا في آرائهم ولا وجهات نظرهم أو في طريقة التعبير، هم لهم آراء أحادية يعتقدون بأن رأيهم هو الصائب وغيرهم هو الخاطئ. إذا كان حضرتك سألت هذا السؤال، أقول لك في أي وقت من أوقات الحياة ما دام النفس موجود نستطيع إلى التغير، ولكن تشترط شروط. أول شيء، قابلية هذا الإنسان الآن في موضوع التغير في عمره. إذا كان العمر ما تجاوز 20 سهل في قضية التغير، إذا تجاوز 20 فما فوق يصعب على حسب حال الإنسان، لكن ما في شيء اسمه لن يتغير، هو يتغير. أيضا خذ بذلك، يعني واحد تقول لي عمره 50 هذا خلاص، إن تقول له شيء باقي إن نغير ونبدل، أقول لك لا، ما دام النفس موجود حنا قادرين على التغير، ولكن الجهد اللي رايح أبذله رايح يكون مضاعف أحيانا في قضية تغيير هذا الإنسان، وقد يكون الجهد بسيط جدا ولا يأخذ معك وقت. ليش؟ لأنه يرجع على طبيعة الإنسان وتربيته. لذلك أستحسن أني أستشهد في صور في عهد النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث كانت الأعمار مختلفة، واللي دخلوا في الدين الإسلامي مختلفين، فيه من الغلمان وفيه من الشباب وفيه من الناضجين وفيه من الكبار، كلهم دخلوا، وهذه الأفكار تأثروا فيها جميعا، كل تلك الأعمار تأثرت في فهم نصوص الدين وفي التغيير في أنفسهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم روى لنا أو روي لنا عنه حديثا أكثر من رائع عن حقيقة في هذا الجانب، يحسن أن أستشعر.

0: يرشد به عندما قال إنما العلم بالتعلم وإنما الصبر بالتصبر ومن يصبر يصبره الله. وعندما ذكر عن الحلم أنه يأتي بالتحلم والعلم يأتي، إذن الأخلاق ممكن أن يتعلمها الإنسان، ولكن تحتاج إلى شيء من الوقت وشيء من مجاهدة النفس والصبر والحلم وغيرها من الأشياء التي نحتاجها في الطريق. وحنا نتكلم كانوا يقول إن المربي أيضا عليه أن يتحلى بالصبر والرفق والأناة في أثناء تعليمه وتربيته لأبنائه. لذلك هنا يجب أن نطرح هذه المسألة. أحيانا ممكن يكون عندي اختلاف في الرأي مخالف لك، أنت ترى أنه المكان الفلاني أفضل من المكان الفلاني، وأنا أعارضك وأقول لا أنا وعندي أدلة. قد تكون أنت مصيبا وأنا مصيبا. دائما الأب والأم المفترض عندما يريدون أن يحسمون أمرا، إذا كان الأمر ما يتعلق في أمور الدين أو فيه المسألة فيها اجتهاد، ممكن ترى ما في مانع أنك تقول لأولادك في ساعة الاختلاف، طيب وش رأيكم نطلع ونقرأ من الكتب ونشوف وشلون النبي صلى الله عليه وسلم حل مثل هذه المسائل ونحل حنا مسائلنا مع بعض. هذا ترى شيء رائع جدا، تربي فيه أولادك على المرجعية، تربي فيه أولادك على أنه الإنسان مهما بلغ ومهما إلا أنه يكون عنده شيء من النقص فيجب أنه يتعلم دائما. لذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عندما يروي لنا هذا الحديث الجميل الرائع، أن أثنان من الصحابة ذهبوا في رحلة خارج المدينة، وهم راجعين جاءت وقت صلاة معينة، صلاة الظهر العصر، والماء نفذ اللي معهم، ما معهم ماء، وبحثوا عن الماء لم يجدوا ماء. فماذا يفعلون الآن؟ يذهبون إلى التيمم، رخصة التيمم، تيمموا وصلوا. بعد ما صلوا ومشوا وجدوا الماء، فانقسموا وهم اثنين إلى رأيين. الرأي الأول يقول لا لا، رأينا الماء وجدنا الماء، الآن لابد أن نتوضأ من جديد ونصلي لأن وقت الصلاة لم يخرج بعد، فنعيد صلاتنا. الرأي الآخر لذلك الصحابي الجليل الآخر قال لا، أنا صلاتي اجزأتني وتيممت وصليت حتى لو وجدت الماء بعد الصلاة، ليش أعيد صلاتي أصلا؟ فعندما وصلوا إلى المدينة وجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم احتكموا إليه، لأن واحد عاد الصلاة توضأ وعاد الصلاة، والثاني لا ما عاد صلاة وصلى، هي صلاة واحدة بتيممه. فانظر إلى إجابة المصطفى عليه الصلاة والسلام في قضية الاختلاف. الآن قال للأول الذي لم يعيد الصلاة وإنما تيمم لعدم وجود الماء وصلى، قال أحسنت وأجزأتك صلاتك وأصبت السنة. وقال للصحابي الثاني اللي صلى مرتين، قال لك الأجر مرتين. إذا نفهم من ذلك أن النبي قبل ذلك الاختلاف وكلهم على فعله صحيحا، لم يقل أنت أصح وهذا أخطأ. اللبنة الحقيقية واللبنة الحقيقية الذي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الاختلاف هي قبول الاختلاف. شوف هذه عبادة كل واحد اجتهد فيها، والنبي قبل اجتهاد أولئك الصحابة.
1: جميل. طيب دكتور، بالنسبة للتربية على قبول الاختلاف، طيب واللي يقول لا يمكن أني أقدر أدرب ابني على قبول الاختلاف، والله ابني هذه شخصيته، هذه فطرته، هو خلق، يعني هو خلق كذا، هكذا خلقه، شخص عنيد، شخص صعب لا يقبل، أم أنه مع التدريب ما في شيء من هذا القبيل؟
0: الطفل أساساً يوم يخلق هو يخلق بشخصية جميلة ورائعة. إحنا حقيقة في تربيتنا من يشوه أو يقوي أو يضعف شخصية الأبناء، بمعنى الطفل مولود بشخصية قوية، بدليل أنه ممكن مثلاً تكون عنده نار ما عنده مانع هو يقرب من النار، يكتشف الآن العالم. لو يكون في أسد ممكن هو ما عنده مانع يروح يحط يده عند الأسد، هذا الطفل الصغير اللي ما يدرك. لكن في عملية الإدراك وعملية التجارب إحنا نبدأ نقوله انتبه، هذا يخوف، هذا مدري إيش، هذا يسوي لك الحاجة الفلانية، فنخلق عند أطفالنا ضعف في شخصياتهم حتى ينعكس إلى إيش، إلى الأمور البسيطة. ممكن

0: ما يفعلونها هم بسبب ذلك الخوف. أحيانا حين نخوفهم من الظلام، أحيانا نخوفهم من الأفاعي، نخوفهم من الأشياء بحجة إيش؟ إحنا خايفين عليهم. أحيانا لا، مو بحجة إن خايفين عليهم، إحنا ما نبغاهم يطلعون أصلا، فنحكي لهم قصص من غير الواقع، يعني من ما هي موجودة مع في الواقع، بس نخوفهم. أحيانا ممكن نخوفهم من أشياء هي اللي تحميهم أصلا، عندما يقول لك أنا أجيب لك الشرطي إذا سويت الشيء الفلاني مدري إيش، فالآن الشرطي أصبح بعبع عند ذلك الطفل، فيكبر هو خايف. أنت ما تعرف، أحيانا تركب مع شباب أول ما يشوفون سيارة الشرطة يشعرون بالخوف والتعرق، وإيش السبب؟ ليش؟ تجد أنه في الطفولة كانوا يخوفونهم من الشرطة اللي هو مصدر أمان. خذ في الأطعمة، خذ في أمور شؤون الحياة كلها. أحيانا طعام يكره الإنسان بسبب صغره، إما أنه ارتبط عنده بأنه هذا الطعام ممكن يسوي لك حاجة، أو لأي أمر من الأمور تخترقه الأم أو الأب. في أشياء عندنا، يعني حنا مثل ما نقول حنا اخترقناها، في الغوريلا، حصان القايلة، ما أدري إيش من الأشياء اللي وضعوها الناس لتخويف الأطفال، فبالتالي هم يقولون عيالنا يخافون، ما ندري إيش السبب، السبب كنتم أنتم.
1: جميل دكتور، نستأذنك فاصل. مستمعينا الكرام، بنطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام عبر برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي نتحدث فيها عن تربية الأبناء على قبول الاختلاف مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. دكتور، لو أخذنا نموذجين، عندنا ابن يقبل الاختلاف وابن لا يقبل الاختلاف، هالنموذجين هذولا وش ممكن ينعكس على الابن أو على الطفل من خلال هالنموذجين هذه؟ هذا يقبل الاختلاف وهذا لا يقبل الاختلاف، مثل ما ذكرت، وش ممكن ينعكس على شخصيتهم؟
1: جميل، احنا لازم نسلم انه التربية هي المعول الأول في قبول الطفل للاختلاف أو عدم قبوله للاختلاف، يعني بمعنى أنه ما يجي من دون شيء ويصير يقبل أو يرفض، وإنما الأب والأم هم اللي ربوه على قبول الاختلاف أو صحيح. عدم قبول الاختلاف في طريقة حياته.
0: جميل، حنا بس دكتور عشان بس أعتذر عن المقاطعة، بس حنا نبي نوضح لكل أب وكل أم وكل أسرة النموذج هذا والنموذج هذا.
1: جميل، من ربي على قبول الاختلاف لا شك أن الحياة بتكون سعيدة جدا وهادئة بشكل كبير وملحوظ لنفس الطفل ولمن حوله في المستقبل، يعني أصدقائه، شريكة حياته أو شريك حياتها وغيره، بيكون في سلام بشكل كبير جدا، لأنه آمن هو في قضية الاختلاف وأن الناس مختلفين وأن الله خلقنا لوجود في هذا الحياة ونحن مختلفين، والاختلاف هذا في الألوان، في الأجساد، في كل شيء. فإذا كان عندي إيمان بهذه الفكرة في قضية الاختلاف، وكل إنسان عنده رأي مختلف عني في فكره وفي مشاعره وكل شؤون الحياة، إذن أنا أعيش سعيد، ما رايح أتعب كثير. أنت شايف اليوم أحيانا بعض القنوات الفضائية أو في الاجتماعات العائلية أو في زملاء العمل أو غيره، لما يطرحون قضايا أيا كانت تلك المواضيع اللي بينهم، سواء كانت رياضية أو اجتماعية، شوف كمية يعني ارتفاع الأصوات والصراخ، الإنسان يدافع عن الحاجة اللي هو ينتمي لها أو الشيء اللي هو يعتقد أنه صحيح أيا كان. على سبيل المثال لو ناخذ يعني التحزب الرياضي اللي موجود عندنا، لو واحد ما تربى على موضوع الاختلاف وأنه هذا مجرد نادي، أنا أحب هذا النادي فقط، ليش أنا يوم أني أتكلم وأنا أدافع عن هذا النادي بشكل عجيب جدا وأتعب وأصرخ وممكن أخسر أشياء كثيرة بسبب حبي لهذا النادي اللي أنا أعبر فيه بطريقة خاطئة، بينما انتقادي للأندية الثانية أيضا أنتقدها بطريقة خاطئة؟ هذا السبب، يوم تربى هذا الشخص على الحب بطريقة غير صحيحة وغير متزنة، وتعبيره ورفضه الطرف الآخر، أو لابد أني أستنقص من الطرف الآخر علشان أبين حبي لفريقي أو غيره من الأشياء، هنا مع الأسف أول من يتعب هو الشخص نفسه بضياع الوقت وإهداره بنفسيته وتعبه. أحيانا ممكن يخرج من هو طالع يتنزه، يفقد لذة التنزه كله بسبب إيش؟ بسبب نفسيته والتعب والألم اللي قاعد يتكلم فيه، خسر أشياء. نعرف أناس وذكر لنا قصص أنهم خسروا شيء من أرواحهم،
0: عدم قبول الآخرين، أصدقائه.
1: أحسنت، وهذه أيضا من ضمن الأشياء اللي هي موجودة. بينما الشخص الذي تقبل على قبول الطرف الآخر وفهم الاختلاف اختلافا صحيحا، هو أكثر الأشخاص بيكون سعادة لنفسه ولغيره، تجده ما عنده مشكلة، اختلفت انت وياه في رأي معين، هو يقول وجهة نظره وبعدين يسكت، ما يروح إلا يدافع عنها ولا يستخدم أسلوب المجادلة أو المماطلة أو أيا كانت من تلك الأساليب اللي يستخدمها الناس لإثبات صحة رأيه. هو مجرد يقول صحيح، أنا سمعت رأيك ورأيك ما شاء الله جيد وجميل وأنا أرى بهذا الرأي. حتى أنك تستغرب أحيانا من هدوئهم، هدوء أعصابهم، تقول يعني تتعجب. فبالنهاية يقول أنا ليش أصلا أتعصب وليش أنا أرفع صوتي وأنا ليش أضيق صدري؟ وجهة نظره، قال وجهة نظره وأنا قلت وجهة نظري وبس، خلاص وانتهى الموضوع
0: وريح وارتاح.
1: فأحيانا حتى الأشخاص اللي ما تربوا على تقبل الطرف الآخر هم يتفاجئون يقولون والله أنك مريح روحك في طريقتك، لأنه تربى على قبول الطرف الآخر. وهنا تكمن القضية، يعني وش المشكلة أن تكون لك فكرة وأنا أقول لي فكرة، بما أنه ما في تعارض في قضية الدين. المشكلة أحيانا حتى في المذاهب، في المذاهب نجد أحيانا أناس يتعصبون لآرائهم تعصبا عجيبا جدا في فكرة الدين، لمذهبهم، لشيخهم. أحيانا قد تسمع أحيانا تراشق في الكلمات أو في الكتب بعضها، من يصف الإمام الآخر بأوصاف عجيبة وغريبة، سبحان الله، تتعجب كيف هذا طالب علم، لأنه إيش، لم يتربى على قبول الاختلاف، وأنه هذا الاختلاف في سنة، لازم أنا أفهم هذا الشيء. لا لا، عندما يعني اختلف العلماء وكان كل واحد اجتهاده في مسألة لم يصل إليها مثلا فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، فاجتهد السلف من بعدهم، كانوا يرون أن هذا الاختلاف رحمة فيما بينهم، بحسب المكان اللي أنا عايش فيه، وبحسب يعني الناس اللي عندهم برد شديد اليوم، اللي تصل درجة البرودة عندهم 20 درجة سالب يعني، أو 30 أو أقل أو أكثر، لهم ممكن يكون فتوى خاصة في عملية الوضوء وفي عملية ملامسة الماء أو غيرها في الأشياء. أيضا الأطباء يتدخلون أحيانا في فتاوى، وهذا يحق لهم. يعني مثلا واحد جلده فيه مشكلة معينة، فيقول له لا تلامس الماء لهذه الفترة، يجي واحد يقول لا لا لامس الماء، وهذا الوضوء لابد أنه يكون فيه عن طبيب، الطبيب اللي أفتاه. كذلك بعض الفتاوى اللي ممكن تكون اللي عندهم اضطرابات نفسية، الأطباء النفسيين لهم الحق في الاجتهاد في مثل هذه الأشياء. ففهم حقيقة النفس البشرية وفهم غرائزها وفهم الاختلافات اللي موجودة فيها وتقبلها وكيف أن يتقبل الآخرين ووجد أعذار للآخرين، كل هذه تأتي بالتربية. يعني الأب والأم هم اللي يوجهون الآخرين عندما يرون موقفا مشيما أو موقفا حسنا، يعلقون عليه ويقولون هذا الموقف جدا ممتاز. وما أجمله اليوم لما تلتم العائلة ويشوفون مثلا حاجة معينة في التلفاز أو غيره، ويشوفون خطأ حصل في التلفاز، يعلق الأب ولا الأم عليه تجاه الأبناء، أو العكس لما يشوفون موقف جميل تجاه أحد فيه مساعدة للخير أو أيا كان ذلك العمل الجيد، إنهم يعلقون إنه هذه أعمال جيدة يجب أن نلتفت إليها وغير ذلك.
0: جميل، وبالفعل يعني دكتور يمكن شفنا كثير من النماذج للأسف، بالفعل يعني تحسه يخوض معارك يومية من نقاشات، يعني انتصارات شخصية في كثير من اختلافاته، أيضا مصادمة للآخرين، خصوصا يمكن أكثر شيء نشوفه في الوقت الحالي يمكن في المجال الرياضي، وهذا بالفعل يعني أيضا يقيم علاقاته بناء على الاختلافات مع الآخرين.
1: كل ما ذكرته صحيح وأنا أتفق معك فيه للأمانة. اليوم أنا أتكلم معك، المستمعين قاعدين يسمعونا، اقلبوا موجة المذياع إلى أي يعني إذاعة أخرى، تجدون نبرة الصوت اللي قاعدين نتكلم فيها مختلفة. ممكن ذولاك قاعدين يتكلمون بأصوات مرتفعة، تقول ليش ذولاك أصواتهم مرتفعة وذول أصواتهم منخفضة؟ تربية الإنسان على الطريقة اللي يتكلم فيها أيضا، هذه من الطرق اللي يأخذها المفروض من والديه ويتأثر فيها، ويتأثر أيضا في المجتمع. فالآن الناس اللي قاعدة تسمع وتعجب في قضية الهدوء أثناء النقاش وأثناء الحوار، وأنهم فعلا هذول بيطلعون ما في أي شيء عندهم، بالعكس أنفسهم هادية وكل حاجة. تقدر تصير، إيه تقدر تصير صحيح في عملية التدريب. الخسائر اللي ذكرتها فعلا تحصل كلها بسبب عدم تربيتنا لأبنائنا لقبول المختلف معاك. المختلف معاك ممكن يكون عدوك، تنشأ الكراهية والبغضاء وأمور كثيرة بسبب اختلافه معي في الرأي.
0: جميل دكتور، يعطيك العافية، وصلنا إلى النهاية.
1: جميل، الله يعطيك العافية، أنت كذلك، وأشكرك وأشكر السادة المستمعين الكرام ومن حضر معنا في هذا الاستديو.
0: يعطيك العافية. إذن مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي قدمناه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستديو الإذاعي بالقصيم، في هذه الحلقة اللي تحدثنا فيها عن تربية الأبناء على قبول الاختلاف مع الدكتور أحمد المسند. ضيف البرنامج الدائم المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. معي أنا في الإعداد والتقديم سامي إبراهيم الشبرمي، ومن الهندسة الرقمية ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. موعدنا معكم الأسبوع القادم في أمان الله. خطوة

0: السعودية الخضراء والتشجير.
1: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة 1,000,000 هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: فرسان التمكين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا وسهلا بكل مستمعين إذاعة الرياض، حلقة جديدة من برنامج فرسان التمكين، برنامج نفتح فيه كل أسبوع ملف من ملفات الطموح السعودي ونقترب أكثر من تجارب واقعية صنعت فرقا واضحا. قصص لشباب بدأوا خطواتهم مبكرا وتجاوزوا التحديات وتركوا بصمات قبل التخرج. في هذه الحلقة نرصد نموذجا جديدا ونحكي تفاصيل رحلة تستحق أن تروى. تخيلوا أنه مريض سكري يمشي على أرض ساخنة ولا يشعر، قدمه تحترق وهو لا يدري. هذه مو مبالغة أبدا، هذا واقع يعيشه ملايين المرضى حول العالم بسبب تلف الأعصاب الطرفية. فارستنا اليوم رأت هذه المشكلة وهي في المرحلة الثانوية وقررت أنها تبتكر الحل. 4 سنوات من العمل المتواصل ابتكرت فيها منظومة ذكية قابلة للارتداء تراقب حرارة القدم وتنبه المريض عبر تطبيق على هاتفه قبل فوات الأمر. مشروعها حاز على براءة اختراع من الهيئة السعودية للملكية الفكرية وعرض على أطباء متخصصين في عدة مستشفيات، وشاركت به في معرض إبداع 3 سنوات متتالية، وكرمت في تيدكس 2025 وفي معرض الكلية التقنية، واليوم هي مرشحة لتمثيل المملكة في معرض آيتكس 2026 الدولي بماليزيا ضمن برنامج ابتكارات مساعي. فارستنا اليوم هي إلاف يعرب بالأحمر، مخترعة سعودية شابة تحمل مشروعاً قد ينقذ أقدام الملايين.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيدة جداً بمشاركتي معكم لهذا اليوم وأتمنى أن أكون خفيفة ولطيفة على قلوبكم. معكم إلاف يعرب الأحمر، طالبة في الصف الثالث ثانوي بمدارس إبن رشد بالرياض، مخترعة منظومة مراقبة القدم السكري القابلة للارتداء، حاصلة على براءة اختراع، مرشحة لمعرض آيتكس 2026 في ماليزيا مع برنامج ابتكارات مساعي.
1: القدم السكرية تعد من أخطر مضاعفات مرض السكري، الله يعافينا ويعافي كل اللي يسمعنا. المريض يفقد الإحساس بالحرارة تدريجياً بسبب تلف الأعصاب الطرفية وتراكم المواد السامة في الخلايا العصبية، ما يشعر بالحروق أو الجروح حتى تتفاقم وقد تصل للبتر لا سمح الله. إلاف لاحظت هذه المعاناة وهي طالبة في مدارس ابن رشد بالرياض وقررت أن تبحث عن حل تقني حقيقي. سألناها كيف بدأت القصة يا إلاف ومن أين جاءت فكرة المنظومة؟
2: قصة كانت من ملاحظة واقعية لمعاناة كثير من مرضى السكري، خاصة والدي عندما تعرض في عام 2020 إلى حرق نتيجة مضاعفات السكر، مما أدى إلى غرغرينة في الإصبع الأول وتفاقمت الحالة إلى إصبعين وتم بترهم والحمد لله على ما جرى، نتيجة لعدم الإحساس بالألم أو الحرارة، وهذا الشيء قد يعرضهم لمضاعفات خطيرة بدون ما يشعرون. مع البحث والاطلاع أكثر أدركت أن المشكلة ليست فقط في الإصابة بل في غياب التنبيه المبكر لها. من هنا جاءت فكرة المشروع وهي كيف نستخدم التقنية بطريقة بسيطة تساعد المريض على معرفة أي خطر قبل ما يتفاقم. بدأت أفكر في حل يكون عملي وسهل الاستخدام ويعتمد على مراقبة التغيرات في القدم بشكل مستمر، ومع الوقت تطورت الفكرة إلى منظومة ذكية هدفها الأساسي هو الوقاية وحماية المرضى وليس فقط علاج المشكلة بعد حدوثها.
0: فرسان التمكين.
1: المنظومة اللي ابتكرتها إيلاف تعتمد على حساسات حرارية دقيقة مدمجة في جهاز قابل للارتداء على القدم مع خوارزميات ذكاء اصطناعي تحلل البيانات بشكل مستمر. حين ترتفع حرارة القدم لمستوى خطر يرسل تنبيه فوري للمريض عبر تطبيق على هاتفه المحمول. فكرة بسيطة في ظاهرها طبعاً، لكن تطبيقها احتاج 4 سنوات من البحث والتطوير والتجربة.
2: كانت تحويل فكرة صحية وتقنية معقدة إلى فكرة بسيطة يفهمها الجميع سواء كانوا مختصين أو غير مختصين. في البداية كنت أواجه صعوبة في شرح آلية العمل بشكل واضح، خاصة أن المشروع يجمع بين الطب والتقنية، لكن مع الوقت تعلمت كيف أبسط الفكرة وأركز على الهدف الأساسي منها وهو حماية المريض. استخدمت أساليب شرح أسهل مثل أمثلة واقعية والنماذج التوضيحية، وكنت أحرص على الاستماع لأسئلة الآخرين لأنها تساعدني أعرف نقاط الغموض وأعالجها. هذا التحدي علمني أن قوة الفكرة لا تكفي، بل طريقة إيصالها هي اللي تصنع الفرق.
1: إيلاف ما اكتفت بالعمل في معمل المدرسة فقط، بل أخذت مشروعها للمستشفيات وعرضته على أطباء متخصصين في السكري. هذه الخطوة مهمة لأن الابتكار الطبي يحتاج تغذية راجعة من أهل الاختصاص. كما شاركت في معرض إبداع 3 سنوات متتالية 2024 و25 و26، وكرمت في مؤتمر تيدكس عام 2025، وحصلت على تكريم في معرض الكلية التقنية على إبداع المشروع والفكرة.
2: على فكرة الوقاية المبكرة، حيث تعتمد على حساسات دقيقة توضع في منطقة القدم لقياس درجة الحرارة بشكل مستمر وعلى مدار اليوم، ويوجد فيها كاميرا عالية الدقة تصور شكل القدم من 5 دقائق إلى 10 دقائق وترسلها إلى الفريق الطبي والطبيب المشرف على حالة المريض. في حال وجود أي تغيرات أو أي لون غير طبيعي في القدم يرسل تنبيه على جوال المريض وعلى عائلته والفريق الطبي. في حال عدم استجابة المريض أو عائلته يتوجه فريق طبي إلى منزل المريض لمباشرة هذه الحالة ومعالجتها قبل تفاقم الحالة بإذن الله. وهذه الحساسات تلتقط أي تغير بسيط قد لا يشعر به المريض، خاصة أن كثير من المرضى السكري يفتقدون الإحساس تدريجياً. بعد ذلك يتم إرسال البيانات إلى نظام ذكي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليلها ومقارنتها بالقراءات الطبيعية في حال اكتشاف أي ارتفاع غير طبيعي في درجة الحرارة، وهو غالباً مؤشر مبكر للالتهاب أو بداية تقرح. يتم إرسال تنبيه فوري للمريض أو لذويه. هذا التنبيه يساعد على التدخل في الوقت المناسب مثل تخفيف الضغط على القدم أو مراجعة الطبيب، وبالتالي نقل المريض من مرحلة العلاج بعد الإصابة إلى مرحلة الوقاية قبل حدوثها.
1: كثير من المخترعين ينصدمون بالسؤال الصعب، كيف أحول فكرتي من نموذج أولي إلى منتج حقيقي في السوق؟ إيلاف تواجه هذا التحدي الآن، تبحث عن مستثمر يؤمن بمشروعها ويساعدها في نقله من مرحلة البحث إلى مرحلة التصنيع والتطبيق. 4 سنوات من العمل تنتظر فرصة التحول.
2: كانت من أجمل وأهم المراحل لأنها نقلت الفكرة من مجرد تصور إلى واقع يتم مناقشته وتقييمه. عرضت المشروع على أطباء مختصين في السكري والعناية بالقدم، وكانت آرائهم جدا مهمة بالنسبة لي، حيث ساعدتني على فهم احتياجات المرضى بشكل أدق، مثل ضرورة أن يكون الجهاز مريح وسهل الاستخدام ولا يسبب أي إزعاج. كما شاركت في هاكاثون كان في تنافس كبير وعدد ضخم من المشاريع، وتشرف مشروعي بأنه يرشح من بين أكثر 2000 مشروع إلى قائمة أفضل 50 مشروع، وكان هذا إنجاز أعتز فيه جدا. هذه التجربة أعطتني ثقة كبيرة بنفسي وفكرتي، وفتحت لي آفاق جديدة للتطوير سواء كانت من ناحية تقنية أو في طريقة عرض المشروع وإقناع الآخرين به.
0: فرسان التمكين.
1: جمعية مساء الخيرية رشحت إيلاف لتمثيل المملكة في معرض آيتكس 2026 الدولي بماليزيا، أحد أبرز معارض الاختراعات في العالم. مساعي تعد أول جمعية سعودية توصل مستفيديها للعالمية في مجال الابتكار، وطموح إيلاف يتجاوز الجوائز. تحلم بأن ترى منظومتها على أرض الواقع، وأن تنخفض نسب البتر والحروق عند مرضى السكري بفضل الله ثم بفضل ابتكارها.
2: ترشيح المعرض آيتكس كان لحظة فخر جداً كبيرة بالنسبة لي، لأنه يمثل التقدير الحقيقي للجهد والعمل اللي بذلته في هذا المشروع. شعرت أن فكرتي بدأت تأخذ طريقها للعالم بعد تعب 4 سنوات على العمل عليه، وهذا الشيء أعطاني حماس أكبر للاستمرار والتطوير. أما حلمي فهو أن تتحول هذه المنظومة إلى منتج فعلي ويستخدم على نطاق واسع ويستفيد منه الكثير من المرضى، وخاصة الشخص اللي استلهمت منه هذه الفكرة، أبوي، بأنه صدق يستفيد منه بشكل فعال ويقلل المخاطر والإصابات وتفاقم الحالات بشكل كبير في حماية أنفسهم من مضاعفات القدم السكري. أيضا أتمنى أن يكون لهذا المشروع أثر إنساني حقيقي، ويساهم في تقليل حالات البتر وحالات المضاعفات، ويحسن جودة حياة المرضى، وهذا بالنسبة لي هو أكبر إنجاز ممكن أنا أعتز فيه. وآخر شيء حابة أقوله قبل ما أختم كلامي، أحب أشكر الناس اللي كانت واقفة معاي وقفة الصراحة ما أنساها طول حياتي، أهلي، عيلتي، أمي، أبوي، أخواني، أخواتي، صراحة كانوا واقفين معي بشكل كبير، يوم أتعب، يوم أتحطم، يوم أي شيء، هم يجون ويكونون واقفين معي وعون لي بعد الله. وأحب أشكر شركة ابن رشد وأكاديمية الروبوت، وأحب أشكر مديرتي السابقة، شكرا لكل الناس اللي صدق كانوا واقفين معي. وأحب أشكر جمعية مساعي، لولا الله ثم هي ما كنت راح أطلع لمعرض آيتكس. دعمهم في الجلسات الاستشارية، إعطاء أفكار كيف ممكن أنا أحسن من جودة الجهاز بشكل كبير، كيف حسنت أنا على البروتوتايب بشكل ملحوظ وبطريقة أسهل واستخدام أسهل، وطريقة عرض المشروع، وكيف ممكن أنا أتكلم عن المشروع بشكل جدا سلس قدام الحكام أو قدام أي شخص ممكن أنا أبي أعرض عليه هذه الفكرة أو هذا المشروع. يسعدني ويشرفني أني أنا كنت معاكم لهذا اليوم. أتمنى أني ما أكون أطلت عليكم، وبإذن الله أنه أشوف فكرتي على أرض الواقع بإذن اللي ما تنام عينه. يعطيكم ألف عافية. كانت معاكم إيلاف يا رب الأحمر، في أمان الله.
1: أربع سنوات من العمل، من فكرة في ذهن طالبة ثانوي إلى براءة اختراع وعرض على أطباء مختصين وتكريم في معارض وطنية وترشيح دولي. إيلاف بالأحمر تثبت أن الابتكار الحقيقي لا ينتظر العمر ولا الشهادة، يحتاج فقط عينا ترى المشكلة وعقلا يرفض أن يقف عند حدود الملاحظة.
0: فرسان التمكين.
1: كل الشكر لفارستنا إيلاف يا عرب الأحمر على هذه القصة الملهمة، والشكر موصول لكم أنتم على طيب المتابعة عبر أثير إذاعة الرياض. نلتقي الأسبوع القادم مع فارس جديد وحكاية تمكين لا تنتهي. كان معكم في برنامج فرسان التمكين، من الإعداد هاني الزهراني، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج محمد الجنين.
0: فرسان التمكين.

طنطورة العلا ليست مئذنة بل قصة، وليست ساعة بل توقيع الأجداد على وجه الشمس.

0: كأس العالم 2034 مع النني.
1: لا شك أن موضوع النقل يعد طريقا هاما لكل المنتخبات وللمشجعين كافة، لكن السعودية ستقوم بتوفير 16 مطارا دوليا، كما أن المملكة تبعد عن 60% من دول العالم بمعدل 8 ساعات، فيما تعمل جاهدة على توفير شبكة نقل صلبة تساعد كل الزوار والسياح في عمل تجربة سياحية مختلفة ومتنوعة وبتكلفة تنقلية أقل، إذ تملك السعودية وتحديدا عاصمتها الرياض أكبر قطار عالمي بدون سائق.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: 7 صباحا في الرياض. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، موجز إخباري من إذاعة الرياض. نيابة عن خادم الحرمين الشريفين سمو ولي العهد، يتوج فريق الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2025. سمو وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع وزير خارجية روسيا تطورات الإقليمية وتداعياتها الأمنية والاقتصادية والجهود المشتركة للحفاظ على استقرار المنطقة. وزارة الداخلية تهيب بالمواطنين والمقيمين وحاملية التأشيرات بأنواعها كافة الالتزام بالتعليمات المنظمة لأداء الحج. جوازات ميناء جدة الإسلامي تواصل استقبال رحلات ضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة الحج. جوازات مطار الأمير محمد بن عبد العزيز تستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن من جمهورية مصر العربية القادمين لأداء فريضة الحج. 10 مشاريع مدشنة للطرق في منطقة المدينة المنورة تسهم في خدمة ضيوف الرحمن وتسهل تنقلاتهم. خطة تشغيلية متكاملة لقطار الحرمين السريع في المدينة المنورة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج. المملكة تدشن مبادرة طريق مكة في جمهورية السنغال. امتدادا لمواقف المملكة الإنسانية، وصول قافلة مساعدات جديدة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة إلى قطاع غزة. خبرنا الأخير في هذا الموجز، مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقيتين لإعادة تأهيل مدارس ومرافق ومرفق اجتماعي في إدلب ودير الزور. نهاية الموجز، دمتم بخير.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: رؤية السعودية 2030.
1: تغير فضاء التعليم في المملكة توافقاً مع إطلاق الرؤية، ومع وجود أهداف استراتيجية واعدة، أسفرت الجهود عن توفير أكثر من 520 ألف فرصة تدريبية للمعلمين، سعياً لتطوير أدائهم، إلى جانب إنتاج وتطوير 27 مقرراً رقمياً وإعادة صياغة 19 مقرراً تفاعلياً، مع إدخال الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني ضمن الخطط والمناهج، كما ارتفع مستوى التحصيل في اختبار القراءة بين عامي 2016 و2021، وحصول منصة مدرستي على الجائزة الكبرى في مجال التعليم الإلكتروني.

يلي تحبون المشاعر تحكى ويعجبكم الموت لو تردونه حياكم الله تسمعون المتكى قصة قصيدة والمثل المتكى.

أعزائي المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة

أعزائي المستمعين الأفاضل، في الشعر النبطي هناك مفردات شعرية استخدمها بعض الشعراء في قصائدهم الشعرية، وأن هذه اللفظة غير دارج معناها عند الكثير من الشعراء ومتذوقي الشعر، ونستوردها هنا للتوضيح وشرح معناها مع الشواهد الشعرية. من هذه المفردات أعزائي المستمعين مفردة عمهوجة، وهو جمع مهيج أي ذات جمال. يقول الشاعر ابن غصاب: القضيب اللي يتولوه عدوان ارحموه، وانت يا سيد العماهيج تبخل بالزكاة. ويقول الشاعر محمد الطيار: والخد يشبه مواطي دباداج، نكشن على بيض الخدود العماهيج. ويقول الشاعر جلال المرضيف: شفني وانا حولي جموع من الغوش، ودي أسلي خاطري بالعماهيج. أعزائي المستمعين الأفاضل، من المفردات الشعرية مفردة عيطة أو الضلع أو الحزم، وهو الشيء المرتفع عن الأرض. يقول الشاعر ياسر التويجري: يا راس عيطة يا مسك البدء قبل الختام، يا النادر اللي على صيد المكارم شهير. ويقول الشاعر أبو زيد: خلي القبر في راس عيطة طويلة، سيفي ورمحي حطه اللي نصايب. أيضا من المفردات الشعرية أعزائي المستمعين مفردة العيلة، وهو المخطي وجمعها العيال أو العيلات، مفردها للمفرد العايل، وهو التعرض لمن لا يتعرض لك، والعايل هو المبتدأ بالحرب أو المعتدي. ويقول الشاعر راشد العويشير: ما درنا باللقاء ننطح العيلة، ونخبط ماي الموارد ونصفيها. ويقول الشاعر محمد بن دباس: ولا أنا يبوك ماني ببلاس، مرن عيلات الرفاقة كثيرة.

0: أعزائي المستمعين الأفاضل، نجدد الترحيب بكم مرة أخرى ونرحب بضيفنا الشاعر القدير متعب السلعان المري من دولة قطر الشقيق، ونقول سعدنا بتواجدك معنا، ويا هلا يا مرحبا بك في برنامج المتكة يا أبو فهيد.
1: الله يرحب بك أبو محمد،
0: وأنا أشكرك الحقيقة على قبول هذه الدعوة. بإذن الله تكون حلقة ثرية مليئة بالإبداعات الشعرية.
1: لنا الشرف، الله يطول عمرك.
0: شاعرنا متعب السلعان المري، لكل شاعر بدايات في الشعر، فكيف كانت بدايتك الشعرية ومن لها الفضل في بروزك وتميزك ومن من تأثرت؟
1: إذا صار المحيط اللي حولك شعراء،
0: نعم،
1: ووالدي الله يغفر له ويرحمه،
0: الله ربي يغفر له ويسكنه الجنة،
1: الله يجزاك خير. وفي بداية عمري كنا نسمع لأغنات البادية الكويت اللي بث على قناة السعودية وعلى قناة قطر حمد المحسن العيمي، الله يعطيه
0: الله يذكره بالخير
1: الصحة والعافية،
0: آمين.
1: كلها اجتمعت، المحيط اللي حولك شعراء، ووالدك شاعر، وعندك شغف،
0: وبيئتك الشعرية أيضا كلها شعراء ما شاء الله.
1: نعم، والبيئة الشعرية نعم كلهم شعراء.
0: الله يحفظك. من تأثرت يا أبو فهيد؟
1: والله أكيد أنها من والدي،
0: الله يربي،
1: لأن والدي قصائده متعددة الأغراض
0: ما شاء الله.
1: نعم، منها من اللي يحط على مكارم الأخلاق، جميل، وعلى حسن الجوار،
0: يا سلام،
1: وعلى بر الوالدين،
0: يا سلام.
1: فتلاقي أنا قصائد عندي مبروزها عندي في المجلس كلها تحط على مكارم الأخلاق القصائد هذه.
0: شاعرنا متعب المري الحقيقة أبو فهيد كثرة وسائل التواصل الاجتماعي بأنواعها المتعددة ظاهرة حميدة بين الناس ومتذوق الشعر، ما رأيك بها وما هي إيجابياتها وسلبياتها إن وجدت؟
1: والله يا أبو محمد، إيجابياتها في قصص وفي شعراء معروفين،
0: نعم،
1: لهم قصائد لا أثر عند الناس وعند المذوقين،
0: صحيح،
1: فتحل الخلاف، تحل الخلاف بين القطيعات اللي بين الإخوان،
0: نعم،
1: أو من ابن العم وابن عمه ورفيقة، وتحث طال عمرك على بر الوالدين اللي مقصر بوالديه،
0: نعم.
1: فأنا أشوف أن الشاعر في عصره الذهبي
0: الآن يعيش في عصره، نعم صحيح، بفضل التواجد،
1: نعم،
0: وسائل التواصل الاجتماعي المتعددة والبرامج المطروحة مرئية مقروءة مسموعة، كل هذه ما تصب في مصلحة الشعر النبطي،
1: كلها في مصلحة الشعر، وتقدر تصفح فيها بجوالك
0: ما شاء، صحيح، وتقرب الحقيقة المحب للشاعر نفسه من خلال البحث عنه ومتابعته في هذه المنصات.
1: صدقت أبو محمد، وفي قصيدة للشاعر الله يمسيه بالخير الشاعر المحاور والنظم فلاح القرقاح،
0: يستاهل كل علم طيب،
1: له قصيدة حلت خلاف بين أخوان،
0: تسلم طال عمرك.
1: أنا أقول لك والله ما بحافظها، لكن أنا متأكد أنها موجودة، حل في قصيدة له مشهورة،
0: الله يجزي خير، والله يكتب أجرها إن شاء الله.
1: فهذا من ضمن يعني أن أحسن الشعر للناس وأصلحه هو اللي يوصل،
0: صحيح، والبقالة الأصلح دائما شاعرنا متعب السلعان المري. شاعرنا متعب، ودنا تسمعنا قصيدة من قصايدك.
1: أبشر طال عمرك،
0: بشرت بالجنة.
1: يقول: يا ليت الزمن عقب الحداثة يعود خلاف، عسى وطرنا الأول بعد وطرنا التالي، خذانا وسرنا ما لنا بوصلة وأهداف، على هامش أطمع المكاسب والأموال، خذانا وسرنا ما لنا بوصلة وأهداف، على هامش أطمع المكاسب والأموال، لو أن الحياة الدوم دامت مع الأسلاف، لكنها طموح، وكل عام لها غالي، يزين البساطة قبل لا نعرف الإسراف، وقبل لا نضيع ميزة المرة والحالي، عاد الناس تربطها المواجيب والأعراف، وتلقى بهم طيب المعاني والأمثالي، زمان انطرات يوم عاد القلوب انضاف، عسى وطرهم الأول بعد وطرنا التالي، خذنا الرغد، لأن اختلفنا عن الأسلاف، وجودي عليهم مثل وجدي على حد.
0: يا سلام، هذه القصيدة الحقيقة وحضورك الشعري الراقي ومكانتك الفذة ومساحة الإبداع لديك كبيرة ومتسعت العطاء بكل جودة. شاعرنا متعب السلعان المري، شاعرنا متعب الحقيقة عندي سؤال: الأمسيات الشعرية هي حلقة وصل بين الشاعر وجمهوره، ما رأيك بها؟ وهل توجد لديكم في قطر الشقيق تقام أمسيات شعرية؟
1: نعم أبو محمد، إذا صارت الأمسيات الشعرية تربط بين الشاعر والجمهور،
0: نعم،
1: وتكثف حضور الشاعر وتحسب للشاعر، وأنا أعتبرها كدعم للشاعر،
0: كدعم للشاعر، وأن مشافاة للجمهور عن قرب. نعم
1: نعم، صدقت، وتقام عندنا في كتارة في قطر، وفي المهرجانات في اليوم الوطني، وفي مزايا ليفل،
0: جميل،
1: فمستمرة مثل دول الخليج،
0: جميل، ممتاز،
1: اللهم لك الحمد. يعني لو تشوفها في السعودية ولا في قطر ولا في الأمارات ولا في الكويت ولا الدول الأخرى تلاقيها كلها متشابهة ومتغاربة،
0: كلها الحقيقة تصب في مصلحة الشعر النبطي. نعم صحيح، ما رأيك بالمسابقات الشعرية وهل خدمت الموروث الشعبي؟
1: نعم ومحمد خدمت الموروث الشعبي وطلعت الشعراء اللي أغلبيتهم كان مظلوم.
0: تسلم.
1: لأن في شعراء ما كان صوتهم يوصل.
0: نعم.
1: وأغلبية الشعراء يمكن ما هو بنشط التواصل الاجتماعي. لأن التواصل الاجتماعي هو صار بديل المسابقات لأن كان توصل الجمهور بأقصى سرعة.
0: والمسابقات الشعرية الحقيقة أظهرت لنا شعراء لم نعرفهم في سابقا، لولا وجود هذه المسابقات لما كنا عرفناهم ما شاء الله. فوجود المسابقات الحقيقة يعني وجودها ملح ومطلب ضروري لإبراز الإبداعات الشعرية للعديد من الشعراء في الخليج والعالم العربي.
1: صدقت محمد، والجمهور هو يكون المحكم في المسابقات الشعراء، فتلاقيهم يطلعون الشاعر اللي فعلا يستحق الظهور.
0: نعم صحيح. شاعرنا متعب السلعان المري، ما هي القصيدة التي لا تزال عالقة في ذهنك وما السبب؟
1: القصيدة طال عمرك مرثية في والدي،
0: الله
1: يغفر له ويرحمه ويغفر له ما
0: تنسى
1: من أجمعين. لها أثر من حبي للقصيدة وحبها هي اللي أنا قلت القصيدة فيه.
0: تسلم طال عمرك.
1: اللي يقول مرحوم يا من بقيت له سمعة ما تغيب، لو غابت الروح عاد أفعالها مخلدها، تعبني السير في دربه لاح المشيب، ولا وصلت النهاية والطريقة الهدى. انطبت قالوا السليل فهيد لازم يطيب، وانخبت قالوا حسافة كيف خاب أولده. يا رب ليش بت من الحاقدة المستصيب، ولا يحصل علينا منقدنا ينقده، وجعل لنا من سنام العز حظ نصيب. لو ما ملكنا من الأموال ولا رصدها، أهم حاجة نجمل في النهار العصيب، لطافة اللي عن الواجب ترى عجيب.
0: يا سلام يا سلام، صح الله لسانك شاعرنا متعب الحقيقة. من خلال الحديث معك تعددت الكثير في الأغراض الشعرية، وسؤالي هل الأغراض الشعرية المتعددة مطلوبة للشاعر أن يتقنها؟
1: نعم يا محمد، وأكيد أنها ما تجي إلا من حدث أو من موقف يخليك تكتب.
0: نعم.
1: تقدر تكتب من خيال، لكن غير لما يكون على أرض الواقع وعلى شيء.
0: صحيح، الأغراض الشعرية ما شاء الله متعددة، ولكل شاعر ما شاء الله توجهات في كتاباته. أبو فهيد ودنا نسمعنا قصيدة غزلية. أنت سمعتني وطني، سمعتني اجتماعي، سمعتني رثاء، ودنا بالغزل.
1: أبشر
0: طبعا. وملح القصيد مثل ما قال.
1: أبشر.
0: أبشر في الجنة.
1: يقول ليت للحب تضميدني لف الجروح.
0: يا سلام.
1: ليت للحب تضميدني لف الجروح، من تصوب إلى زار الطبيب اكتبه. كان ما صابني حب الغنوجة الجموع، جاد لم ترتبط بالخيل طبع وشبه. عشمتني غرام وجيت كلي طموح، كني أسبح فضاء وأنا على مركبة. عشت بجوى خيال وقمت عمر صروح، وكل صرح على باب حرس وحطبة. جيت عطشان ما شفت السراب بوضوح، وما يخفف بماي البحر لو أشربه. ما دريت أنها لحظات حلم وتروح، وكل واحد يدور ديرته وعرب.
0: يا سلام، كل واحد يدور ديرته وعرب. صح الله سانك شعرنا وفيد شعر قادر على الإبداع والتحليق الحقيقة فوق القمم، ودائما تتقن في كتاباتك الشعرية جزالة ورصانة. صح الله سانك. هل ترى بأن الدواوين الصوتية أسرع من الدواوين المقروءة؟ الحقيقة هناك فئة تنادي بأن الدواوين الصوتية أفضل من المقروءة والمقروءة، وهناك فئة تقول بأن المقروء هو الأفضل وهو المرجع.
1: والله يا أبو محمد أنا أشوفهم كلهم كمل الثاني.
0: نعم.
1: والاثنين ما لنا غلا منهم.
0: صحيح.
1: واحد يوصل صوتك بسرعة للجمهور.
0: نعم.
1: والثاني يحفظ حق الشاعر ويبقى مرجع.
0: صحيح. جميل.
1: عدة أمور
0: يعني. نعم صحيح، لأن بعد كذلك أيضا المقروء يرجع يعني يكون مرجع له في مكتبته للرجوع إليه في البحث في أمهات الكتب. طيب أعطنا قصيدة من قصائدك المختارة.
1: أبشر طال عمرك. اجتماعية وهي تشرح عن نفسها. يقول الأماني تسابقها الليالي والأيام.
0: صحيح.
1: وملا غنمها ما تحقق مراده.
0: والله الله.
1: الأحلام تهدمها خرابيط الأوهام، ولا ناجح يعتاد نوم الوسادة.
0: يا سلام.
1: لو أن حق من يسعى

0: مثل حق من نام لقينا الجوارح تحت فيها العرادة، لكن ربي اللي قسم رزاقها أقسامه بإرادته لو صار نقص وزيادة، خلقنا على سنة محمد والإسلام والأذان والتكبيرة من ذا الولادة، نساند هل التوحيد فنبدأ الأصنام ولا عندنا غير عبادها عبادها نسوق الهقعة وسوق الركب قدامه ونلحق عليها بالصبر والجلادة،
1: نلحق عليها بالصبر والجلادة. أن الإبداع عندما يأتي بمعنى جديد لحقيقة جديدة فإنه يسحر القلوب ويجند الكلمات بعد بالحسيس. شاعرنا أبو فهيد صح الله لسانك ملايين،
0: الله يصح ذنك أبو محمد طول عمرك.
1: الله يسلم أبو فهيد. هل تكتب الشعر من واقع تجربة مررت بها أو من وحي الخيال أو مشاركة معانات الآخرين؟
0: والله يا أبو محمد أنا بالنسبة لي أنا أكتب على حسب الحدث.
1: نعم.
0: اللي يا أني حاصل علي أو أنه مثلا مزارك طيب بين الرجال مثلك وشرواك
1: شرواك الطيب
0: يدفع الشاعر أنه يكتب وأنه يمجد وأنه هنا أنا أشوف أن الشعر أن يكون في وقته.
1: نعم.
0: وأنه يكون يعني أقوى مما أنك تكتب من خيال. أو هذه أغلبية قصائدي كلها من واقع شيء حاصل يعني.
1: ما شاء الله بيض الله وجهكم ونشاور الناس شاركهم عقولهم. الحقيقة والشعر يعتبر قناة إعلامية ومشاركته يعني هدف اجتماعي سواء له لزملائه الآخرين.
0: الله يطول عمرك
1: أبو فهيد. ودنا تسمعنا قصيدة من قصائدك.
0: وأسمعك محمد قصيدة من أحسن قصائدي عندي اللي أنا أحبه.
1: ما يجي من الطيب إلا كل طيب.
0: الله الله يطول عمرك. وسائرت على حدث وكنت واقف عندي إشارة وأشوف لطير إني ماسح الإشارة، كنت أغبطه على الجحام.
1: ما شاء الله.
0: طرأ إحنا نتكلم من شوي في موضوع الشيء اللي حصل.
1: تسلم.
0: أقول يا طير ما تعطيني الريش يا طير.
1: يا سلام.
0: وأرجعه لك وأنت راعى الفضيلة.
1: الله أكبر.
0: بعطيك يمنى ما تحسب المخاسير ومن دون وجه في النوايا الطويلة.
1: كفو
0: عليك زود. ودي أفضل السماء عقب ما أطير وأبكي على صدر السماء واشتكي له، ما أدري لو آدم غير ولا الزمن غير ولا أني أشكي حاجة ولا أني أطلب حاجة مستحيلة.
1: يا سلام.
0: ما أدري لو آدم غير ولا الزمن غير ولا أني أطلب حاجة مستحيلة، أحيان أرجع دمعة العين وتحير، وأحيانا أقول إن سوق دمعية وسيلة، وجدي على أفتح للسوالف لا زرير وأقول وش بين الضلوع النحيلة، بعض السوالف كتمة في الصدر خير خير من نقد العرب والفشيلة. ويطير لو شحيت بالريش يطير، والله لا أدور غير ريشك وسيلة، والله لا أدور غير ريشك وسيلة، والله لا نزع ضيقتي بالمشاوير وش بضوي بين الروض ومسيلة.
1: يا سلام. صح الله سانك. الحقيقة لديك قدرة شعرية في الكتابة الشعرية، وأنت الحقيقة تقدم كل ما هو جديد ورائع بكل جدارة. شعرنا أبو فهيد بيض الله وجهك. والوقت الحقيقة يداهمنا، وحنا والله ما شبعنا من سوالفك. الله ربي يبارك في أيامك إن شاء الله.
0: الله يطول عمرك ومحمد بيض وجهك.
1: الله ربي يبارك فيك.
0: وأنا والله لي السعادة الظهور معك على منصتك المقر. هو
1: تستاهلك العلم الطيب شاعر، وحضورك جميل، وما سوينا إلا الواجب. الله يطول عمرك
0: وعمرك وعمرك ومحمد،
1: وبيض الله وجهك على قبول الدعوة.
0: والله لي الشرف، أنا الحظيظ أني طلعت معك ومحمد.
1: جعلك الله تبطي سنين أبو فهيد. وبيض الله وجهك.
0: وجهك أنت جامع اللون كلها طيبة. لا. الشعر والثقافة ومن غيرها راسك الطيب. الله يطول
1: عليك زوج. ربي يطيب حظك وفعلك.

أعزائي المستمعين الكرام، اشتهرت في مملكتنا الحبيبة العديد من الأمثال الشعبية الدارجة في مجتمعنا، ونستعرض معكم بعض هذه الأمثال الدارجة في حياتنا اليومية مع شرح المثل والشواهد الشعرية. ولقد اخترنا لكم هذه الأمثال. المثل يقول: الزعلان يشرب ماء البحر. المعنى بأن يضرب هذا المثل للشخص الذي يرفض أمرا ما، ولكن رفضه أو قبوله سيان وليس لهما تأثير على القرار. نقول الشاعر طلال السعيد: يلي زعل تزعل ولا نيب مرضيك، اشرب كدر ماء البحر كان هرضاك. ويقول الشاعر جر الله الشدي: أن كنت زعلان وما ودك تكلمني، ماء البحر يمدحونه بس لا تزعل. أعزائي المستمعين الأفاضل، من الأمثال الشعبية في الأشعار النبطية المثل يقول: قلبه قلب رعديد ويضرب لضعيف القلب، هش الموقف فقير الشجاعة ويتهيب امتطاء الصغيرة فضلا عن الكبيرة. ويقول الشاعر نايف صقر: أنا اللي يرتجف مثل ارتجاف الخائف الرعديد، إذا شاف القبور الضيقات وحس بذنوبه. ويقول الشاعر علي بن غنام المسردي: ولا سوات اللي يحوف المغارة، والزند ما من زند والقلب رعديد. ويقول الشاعر بشير النصار: أقصر الفنجال عن كل رعديد يهيب، وقلط الفنجال للي يحبون الزحام.

أعزائي المستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقة اسمحوا لي أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، وحتى نلتقي معكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة، تقبلوا خالص تحيات طاقم البرنامج. من الإعداد والتقديم محدثكم راشد القناص، ومن التنفيذ والإخراج صلاح المطاوعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حين تكلم الطين ونهض الوطن. في قلب الرياض، في تلك الأرض التي لا تنام على الهزيمة ولا تفيق إلا على المجد، يقف قصر ليس ككل القصور، قصر صنع من طين لكنه حرر وطنا.

إنه قصر المصمك، قلعة من صمت وطين كتبت في جدارها صفحة لا تمحى من تاريخ المملكة. الفجر لم يكن عاديا في صباح الخامس من يناير عام 1902، كان فجرا يتنفس الخوف ويتحسس المجد. وفي الظلال تسللت خطوات رجال لا يحملون البنادق فقط، بل يحملون الأمل والحق وراية لم تطوى يوما. كان على رأسهم شاب لم يبلغ 30 من عمره، لكنه حمل قلب مملكة بأكملها، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود طيب الله ثراه. في فناء القصر دار صراع لم يكن على السلطة بل على الكرامة، على استعادة وطن تشرد، وعلى شعب يبحث عن رايته. وسقط بن عجلان حاكم الرياض آنذاك، وسقط معه جدار الخوف، ومن هناك من بين جدران الطين الساكنة نهضت الدولة وانطلقت مسيرة التوحيد التي خطها الملك عبد العزيز ورجاله، لتصبح المملكة العربية السعودية كما نعرفها اليوم.

قصر المصمك ليس مجرد قلعة، إنه شاهد صامت على زلزال غير وجه التاريخ. هو المكان الذي تحولت فيه الحكاية من مجرد فكرة إلى وطن. هنا في هوى بلادي لا نحكي تاريخا، بل نستنشق روحه.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: طبعا قبل ما نبدأ مستمعينا الكرام تعريف بضيوفنا الكرام والمكان اللي احنا موجودين فيه، خلينا بس نعطي معلومة صغيرة كذا للمستمعين الأعزاء. طبعا احنا نقدم الحلقة من منطقة جازان، وفي فرق كبير ما بين جازان وجيزان. جازان تطلق باسم المنطقة عامة، وجيزان هي المدينة أو العاصمة الإدارية لمنطقة جازان. باسمكم أرحب بكم بضيوفنا في هذه الحلقة التي نقدمها لكم من أحد المقاهي في محافظة صبية في منطقة جازان. أرحب بالأستاذ محمد هزاع. السلام عليكم أستاذ محمد، حياك الله معنا.
1: يا أهلا وسهلا، ويسعدني أن ألتقي معك هذا المساء.
0: الشاعر والأديب والناقد الأستاذ مطاعن جدا، حياك الله أستاذ مطاعن على إثير إذاعة الرياض في مكة ديركي.
2: يا هلا في إذاعة الرياض وفي الجماعة وفي الأستاذ مشبي وفي المستمعين والمستمعات في هذا المساء.
0: طيب اسمح لي بس خليني أبدأ مع الأستاذ محمد.
2: تفضل.
0: لأنه ما شاء الله تبارك الله
2: أكبرنا سنا ونعم.
0: نعم، وأكبرنا سنا
2: وحفظا ونعم،
0: وضليع ما شاء الله في الفنون ولا يعني في الموروث الشعبي شعرا وحياة اجتماعية. أستاذ محمد، كيف تشوف الموروث الشعبي في جازان؟
1: الموروث الشعبي لا شك أنه مر بمراحل حسب السنين الماضية، بحسب الحياة السياسية، الحياة الاجتماعية، التطور الحضاري، لا شك أنه يمر بمراحل، ولكن يبقى الشعر الشعبي الأول قوي جدا ما تغير، بينما الشعراء الجديدين تغيرت لفظاتهم، اللفظة تغير
0: يمكن على حسب الحياة وطبيعة الحياة،
1: وهذا الأثر، هذا المؤثر. لكن لو جينا للموروث الشعبي بشكل عام بصورة عامة بدون تفصيل، أقول لك أنه ينتقل من مرحلة إلى مرحلة بحسب ما طرأ من تطور حياة.
0: جميل.
1: حياة الإنسان حينما كان الإنسان بشكله بسيط، حياته بسيطة، كان الموروث أصيل. حينما تطورت حياة الإنسان وفتحت عينه على موروثات أخرى وعلى حياة أخرى أصبح متأثر.
0: طيب خليني أقول لك حاجة، ممكن أنت لو قلت كلمة من اللي كنا زمان يعني نذكرها، يمكن الجيل اليوم ما راح يعرفها، ما راح يفهم إيش معنى الكلمة اللي أنت تقصدها يعني. لكن خلينا نقول مثلا، إحنا قبل ما نسجل كنا نتحدث عن كلمة بزار، يعني بزار اليوم أصبحت هي المعروفة، لكن زي ما قال الأستاذ مطاعن بأنه بزار تدل على السوق الشعبي. يمكن لو قلت للجيل القادم، الجيل السابق ايش معناته، ما راح يفهم، عاد في تخالف يعني اختلاف في ثقافة الأجيال موجودة يعني.
1: عموما الاختلاف كان له أساس وله سبب. أولا هناك كانت أشياء موجودة واندثرت.
0: نعم.
1: لو جينا للعشة مثلا.
0: يا سلام.
1: العشة فيها تفرعات من القرعينة إلى العرسة إلى المردان.
0: طيب واحد من الجيل الجديد اليوم تقول له القرعينة ما راح يعرف إيش معنى.
1: ولذلك
2: القبل والمردان ما يعرفونها.
1: ولذلك يعني العشة بجميع مصطلحاتها اندثرت. طيب نيجي للزراعة، الفلاحة، هناك مسميات وهناك اندثرت. نيجي مثلا للرعي كذلك. نيجي للنباتات،

إذا سمع أحد يقول والله معلش يا الحبيب ما كنت أقصد، وهذا بيتأخر على دوامه ويقول والله ما قصدت تتأخر، وهكذا. طبعا قد يقول قائل كيف تقارن خطأ المتهور في القيادة والمتأخر عن دوامه بواحد قال له كلمة؟ فأقول أولا الخطأ خطأ سواء كبير أو صغير، وممكن الخطأ اللي يكون بكلمة يكون كبير لأن الكلمة تكون كبيرة. ثانيا اللي يقول كذا مع احترامي له ما يعي أهمية الكلمة، يكفي الكلمة والكلام أهمية إنه هو اللي يميز الإنسان عن الحيوان. وقديما قال الشاعر وإن الحرب أولها كلامه، وهذا صحيح. ممكن تصريح، طبعا التصريح بيكون كلام، يدلي به مسؤول في دولة من الدول وترى في دولة أخرى إساءة لها، هذا ممكن يقوم حرب بين هالدولتين أو أقل شيء مقاطعة وسحب سفرة. هذا وش يدل عليه؟ يدل على أهمية الكلمة وتأثيرها عند العقلاء. وعلى المستوى الفردي الإنسان أيضا هو يحاسب على أقواله إذا كانت مسيئة، مو بس أفعاله، سواء قذف شتم إساءة. حتى في الآخرة ورد في الحديث وهل يكب الناس على وجوههم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم. والكلمة أصلا مأخوذة من الكلم وهو الجرح، الكلم وهو الجرح، تشبيها له أو لها به في كل هذا. وفي أمثال العرب طعن اللسان كوخز السنان، السنان طبعا هو الحديدة اللي في طرف الرمح، وهذا صحيح.

حياكم الله مجددا والف الف مبروك لجميع الامه الهلاليه عشان نستقبل اليوم تهانيكم بالنسبه للهلاليين 011 40 53 سجل هذا الرقم

0: إذا كنت هلالي، وإذا ما كنت هلالي سجل هذا الرقم، لأنه عندنا مواعيد كبرى أيضا راح يتم حسمها في هذا الأسبوع. أنا قلت أمس الهلاليين ممكن بطولتين يتم تحقيقها في هذا الأسبوع، وممكن تطير هالبطولتين، واحدة منها خطفها الهلال الآن أصبحت في اليد على موعد إحنا يوم الثلاثاء يومين بين اللام الإدارة في دين نصر الهلال في جولة 32 التي تقابل جميع جماهير الكرة السعودية وأربع مشاهدة بالإدارة والندية مع ختام منافسات دوري روشن. ألف مبروك للهلال أبو فيصل، استحقها الهلال أمس، يعني ما كان كنت متوقع أنا شخصيا أنها بتكون المباراة أصعب، ممكن مع الهدف البدري لنادي الخلود برضو ودى توقعاتي للصواب، ولكن قدر الهلال أنه في الشوط الأول يريح مدربة وأفكار وأوراق مدربة في ما بين الشوطين وقلبها في الشوط الأول وسرع لها النتيجة.
1: صحيح، شوف معاذ، يعني اللي كانوا فرحانين أمس ما هم الهلاليين فقط، كان الجميع الرياضيين فرحانين بحضور سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. هذه البطولة اللي برعاية غالية على الجميع خادم الحرمين الشريفين يؤكد كعنوان عريض معاذ أن هذا هو، يعني ما هو حضور تشريف فقط، هذا الحضور هو عنوان لاهتمام القيادة الرشيدة بالرياضة وبكرة القدم بشكل عام، وأيضا يعني يؤكد على أهمية مثل هذا القطاع الهام للشباب والشابات أيضا، وهذا التطور والتحول والسعي نحو تحقيق هذه الاستراتيجية وهذه الأهداف تعطي بعد آخر أيضا حتى تحفيز يا معاذ للرياضيين كلهم، كل من يعمل في الرياضة، كل من يتابع، إحنا كإعلام كجمهور حكام مسؤولين على الرياضة، كل هذا يعتبر تحفيز لهم في القادم الأيام بإذن الله، ويكون التقدم أفضل يعني لتقديم ما يليق باسم المملكة العربية السعودية. بصراحة يعني الرياضة أصبحت عندنا تغير مفهوم الرياضة في بلدنا بشكل تجاوز بلدان أخرى، يعني أصبح صناعة الرياضة وليس الرياضة من أجل الترفيه فقط، يعني أصبح هناك الصناعة لهذه الرياضة وربطها بالسياحة وبالتراث خلينا نقول الثقافة، يعني من كل النواحي. فهذا تتويج لكل الرياضيين، أمس كلنا أخذنا بطولة بهذا التحف من اسمه ولي العهد. أما بالنسبة للنية بالمباراة منطقي على الورق وكلنا كلنا يعني أكثر كانوا يفكون على يعني أفضل الهلال ومن كل النواحي، صدمة الهدف البكر للخلود خلاه يعني يتعامل معها بكاريزمة الهلال، يعني ما كان مرتبك وهذا كان طبيعي، وهذه كاريزمة الهلال.
0: أذكر أني قلت يعني ولا قاطع كلامك عبد الرحمن يوم الأمس بعد الهدف، ترى مش أحلى سيناريو للخلود أنه يسجل بدري في مثل هالموقعة، مش من الأهم أنك تسجل بدري، متى تخطف في بعض الأحيان أنت تكون مع الفريق اللي يعني فنيا أعلى منك، لما تسجل تستفزه وأنت اللي
1: صحيح
0: تأكل.
1: شوف معاد، يعني أمس ترى الهلال برضو، أنا ترى وجهة نظري هذه ما أدري عن الجميع، ترى ما زال غير مقنع.
0: صحيح،
1: ما زال غير مقنع أمس، يعني أمس فوزه كان بالهدوء
0: والهدفين كلها أخطاء على القوس، كلها
1: أيوة تشبه بعض، يعني بالهدوء وبالخبرة نوعا ما، خلينا نقول بالخبرة، بخبرة لاعبي وهدوءهم في مثل هذه المباريات. أنت تتكلم على النهائي 55,000 متفرج، حضور يعني القائد الملهم سمو ولي العهد، يعني كل هذه الضغوطات ومع ذلك تعامل بكل هدوء مع المباراة، احترم أيضا الخلود. يعني أمس
0: بدنيا من شفت تفوق خصوصا في الشوط الثاني، من لعيبتهم تساقطوا أسرع، الهلال ولا الخلود؟
1: والله شوف، لا يمكن الهلال، ليش يا معاذ؟ الهلال ترى حتى ذهنيا وذهنيا ترى يأثر على عضليا.
0: صحيح،
1: الهلال يفكر في مباراة النصر يعني الهلال، لكن سبحان الله يعني شوف أحيانا في بعض الأشياء تكون من صالحة، ترى الفوز بالبطولة، الفوز في مباراة يخفي العيوب، فما بالك فوز في بطولة؟
0: أيوة،
1: يعني أنا أجزم لو خسر أو تعادل أو تعثر أو ما حقق الهلال الدوري، ترى ما في
0: كلنا مصوب أسهمنا حول إنزاغي، ها اللي كان شوي متخبط، يمكن شفنا في الدقيقة 20 أمس عبد الرحمن لو نتكلم شوي فنيا، حسان تبكتي هو اللي طلب تغيير خط الظهر في الوقف، شفنا حسان تبكتي بدأ يغير شوي نفس حتى في الشوط الثاني، تغير شكل الفريق، لعب أربعة لو تلعب بداية طلع ترى الشوط الثاني طريقة وقف لاعبين تغيرت الملعب. فزاجي مع أنه الدفاع لا زال يتخبط، لا زال ممكن يستقبل أهداف في موقع كبرى مثل هذه وبدري في وقت مثل هذا، يعني

0: تعتقد انه الفوز جاء بالعناصر الهلاليه مجهودهم ولا فكر وتكتيك ودهاء انزاغي؟
1: لا شوف التكتيك وهذا اكيد بكل نسبه، لكن ما كان صراحه هذاك التاثير من انزاغي في مباراه الامس بالذات. وهو يعني قد يعذر، لكن انا اميل انه ما يعذر بشكل كبير. لما ترجع انت النيفيز للدفاع، تقتل النيفيز في ابداعاته في مركز سته او مسانده الوسط جدا، يعني شوف بعد التغييرات البسيطه لما تقدم نيفيز يكون فيه خطوره، اي بتغير بشكل كبير. لكن يعني شوف الهلال، يعني انا اقول لك ان الفوز في البطوله يخفي كثير من العيوب، وهذا في صالحهم، يخفي حتى يقلل من الضغوطات سواء على اللاعبين على اداريين على النادي، يقلل من هذه الضغوطات. الهلال في البطوله، شوف رغم البطوله بدات في اوغست، لكن ترى طريقه كان يعني نوعا ما صعب على المستوى اللي فيه الهلال. يعني شوف بدا امام العداله والاخدود والاهلي واخر شيء الخلود، كلها كانت خارج ارضه.
0: صح،
1: يعني ما في الا مباراه الفتح اللي فاز بها باربعه، بعدين ترى فاز على العداله ب1-0. يعني الفرق هذه ترى صعبه على ارضها. فاز على الاخدود 1-0، فاز على الاهلي في جده ركله ترجيح، وفاز على الخلود خارج ارضه، رغم ان امس شفنا الجمهور يعني ما شاء الله كانه في الرياض مع جمهور الهلال. ولكن مع ذلك يعني حقق اللقب. شوف تحقيق اللقب في اخر الموسم يا معاذ ما هو زي اول موسم، لما يحقق مثلا الهلال السوبر في أوغست، أو يعني أول دوري ونسوا العالم وبدأ الدوري. لكن الآن أنا أقول دائما هذه البطولة تخفف من، حتى لو ما حقق الهلال الدوري تخفف من يعني من الضغط اللي بيكون عليه. أنا أقول دائما صعب، ومن يمثل الهلال ترى صعب سواء إداري أو لا، صعب إذا كان كبير محمد، لأن يا معاذ الفرحة الهلالية قصيرة، فرحة قصيرة لأي بطولة، أي يوم يومين أخذتها، ما كان اللاعبين حقق لقب، بعض الأندية تبقى تفور ويتغنى بالبطولات، وهذه مشكلة وصعوبة على أي واحد يمثل الهلال. إحنا نقول مبروك للهلال، والله مبروك للخلود.
0: أكيد.
1: هذا الظهور، هذه الثقة اللي شفناه فيه، هذا الأداء بصراحة يعني كان خير ممثل، وخرج بمكتسبات كبيرة يعني في هذا النهاية.
0: يستاهلون أكيد، كان ضيف يحترم صراحة في هذا النهاية، وأكيد كسب التشرف بالسلام على سمو ولي العهد. قبل صافرة بداية النهائي الكبير كانت الأرقام تشير إلى أنه أكثر من ثلث قائمة الهلال، يعني خلنا نقول نحو 35%، ما سبق لهم الصعود على منصات التتويج بلقب رسمي مع الهلال. مع انطلاق صافرة النهاية ارتفع عدد الأبطال في القائمة اللي تضم 28 لاعب، لينضم 10 لاعبين جدد إلى قائمة 18 متوجا مسبقا، في مشهد يجسد أكيد قدرة الهلال على صناعة الأبطال وتجديد دماء الفريق. شملت قائمة العرس الأول أسماء بارزة وضعت بصمتها طبعا في الملعب، وأخرى تنتظر مستقبل واعد. وتصدى المشهد الصفقات الجديدة والأسماء الشابة، مثلا ناخذ بعض الأسماء في حراسة المرمى الفرنسي ماتيو باتويه، أحمد براسين، ريان دوسري، في الدفاع التركي يوسف أكتشيك، النجم الدولي متعب الحربي، عندك برضو لما نخش على خط الوسط مراد هوساوي وسايمون بوابري. وش يعني لهم هالتحقيق المنجز مع الهلال؟ نذكر هذه يمكن مقولة قديمة يقول لك بالعامي كذا بين اللعيبة، تبغى ميداليات لو تكي دكة في الهلال.
1: صحيح صحيح. تدري شو اسمها هذه يا معاذ؟ هذه عدوى النجاح. عدوى النجاح، أي واحد يدخل في مثل هذه المنظومة والبيئة يجيه العدوى هذه، اللي هي النجاح والإنجازات وتحقيق الألقاب ورفع الثقة، يعني العقلية الجماعية، العقلية الجماعية اللي تدخل في هذا البيئة خلاص تصبح طموحها وتحقيق الألقاب، طموحها تقديم أفضل ما عنده. هذه من الفرق الكبيرة، الفرق اللي لها إنجازاتها، والهلال من ضمنها. هذه الفرق اللي صراحة يعني ما ذكرت الواحد يتمنى حتى لو أحيط بس يدخل في السجل ذهبي لبطولات، وبعدين بطولات من الوزن الثقيل سواء بطولات محلية أو بطولات عالمية أو بطولات يعني قارية أو مستويات يقدمها. فأعتقد أنه محظوظ من يلعب في مثل هذه الأندية وعلى رأسها الهلال.
0: الثلاثاء تختتم الجولة 32 بمباراة مهمة أكيد ما بين النصر والهلال. أنا ودي يعني هالمباراة اللي نترقب كلنا كجمهور رياضي في السعودية وحتى أعتقد خارج السعودية كل الصحافة الرياضية، وفي اعتقادي أنها بتكون من المباريات الأهم في الموسم، خصوصا أنها ما راح تلعب في يوم توقيت يكون في مثلا دوري أبطال أوروبا تشامبيونز ليج أو مباريات مهمة في ذاك اليوم، لا هي بتكون لمتصدر المشهد، وأعتقد أنها الريت عليها عالي، بيكون في نسب المشاهدة وحتى التسويق، ما أعرف أن سوقنا لها بالشكل المطلوب عبد الرحمن.

0: لكم خبرتك، ولا تشوف انه مقصرين شوي بحق القمة الكروية المنتظرة اللي تحمل نجوم كبار يعني عالميين؟
1: لا بالعكس بالعكس، هو التسويق لها والحديث عنها صار من يعني من ايام. هذه المباراه تعتبر اذا بتمر اجيال ومر سنين ما راح احد ينسى المباراه هذه بالذات تحديدا. يعني شفت ديربيات كثير مباريات، لكن هذه لانها بتكون نقطه تحول. ما اقول لك اللي يفوز انه بيحقق لك الدوري، طبعا عنده بالتاكيد مباراتين، يعني ما تقل اهميه كاحترام للخصم، لكن تعتبر نقطة تحول انها تنقل الفريق نحو خلاص يلمس لقب الدوري. فمثل هذه ترى حتى احنا تكلمنا ترى عن تحقيق الهلال لقب البطولة، ترى سلاح ذو حدين. يعني اما ان هذه البطولة ترفع معنويات الهلال بشكل كبير جدا امام النصر ويتفوق على النصر، او انها تكون
0: يجي مجال الاهلي
1: تشبع الهلاليين. ايوه يا سلام عليك، اختصرت علي الشرح. تشبع الهلاليين بأن على الأقل من الضغوطات اللي بيواجهونا أن أنا حققت لك لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، وهذا في يعني في مباراة أمس استنزاف موطني، استنزاف حتى مثل خذ لك استنزاف ديني، استنزاف بدني. يعني شفنا أمس
0: أكيد أنك كان حسب حسابنا حاجة وطرفية، ولكن يعني حظك كويس أنه يبقى لعبه فقط 90 دقيقة أو أكثر.
1: بالضبط أنا وافق، لأن صراحة كان الخلود ما كان خسران شيء، يعني صحيح أنه كان يبلقه بس ما هو زي ضغوطات الهلال. الآن على الهلاليين أن تغيير، يعني تغيير مباشر للفكر الأفراح اللي كان عاشها البارح، وأعتقد أن الهلال متمرس في مثل هذا الأمر. أيضا الاستشفاء الآن على الأجهزة الطبية والإدارية نفسيا ومعنويا، الجهد الأكبر لإعداده خلال 4 أيام، لأنه يواجه النصر بيكون شرس.
0: نعم، النصراويين كانوا يتمنوا أنها تروح شوط إضافي ثالث، ولا تنتهي بركلات ترجيح 9-8، ولا شوف لك حل طول لي الليلة. بس
1: لا وزيدك مش شربيت معاذ، انت تحقيق الهلال لقب تفكرها يعني بيكون شيء عادي على النصر؟ بيخليه شرس امامه، لانه انا امام بطل محقق اللقب قبل 3 ايام، يعني فبيكون مضاعف الجهد.
0: عاد النصر هوايته في الموسم ده اصطياد اللي توه جايب لقبه سواه مع الاهلي، ما اعرف يسويها الثلاثة مع الهلال ولا لا.
1: صحيح،
0: والله مباراة كبيرة كبيرة وقمة منتظرة. ليش أنا سألتك عن الجانب التسويقي فيها هذه المباراة عبد الرحمن، وانت صحفي وفاهم يمكن خبرتك يعني نتعلم منك فيها، تتحمل كمية ربورتاجات يعني لو تعطيني 5 من الشباب النشاط كذا والله نعد لك يا شيخ 200 تقرير عن هالمباراة في كل حدب وصوب. ما أعتقد أنه يعني الفرصة استغلناها في مسألة ليش أنا قلت لك تسويقها بشكل كويس. في مباريات قمة مثل هذه لما تشوفها في الدوري الإنجليزي في الدوري الإسباني تسبقها بأسبوع، تلقى مثلا عطنا نجم الفريق، هات من هنا رونالدو، هات من هنا مثلا بنزيمة ولا سالم، هات لاعب إضافي من هنا كفيليكس جوا ولا ماني، وهات من هنا مثلا أي لاعب هلالي، أي لاعب بدون ذكر أسماء. هذه الربورتاجات والمقابلات اللي تسبق اللقاء يعطيها الزخم المطلوب. أنا أعتقد تسويقيا على كوست هم مطلعينها، ونشوف ممكن حتى بالنسبة المشاهدة، ونشوف كذلك في مقاعد المدرجات كم وصلت التذاكر بأرقام يعني فلكية صراحة. بس ما أعرف إعلاميا احنا استغلناها بشكل مطلوب، ما أعرف صراحة ما أعطونا التصاريح اللي يحتاجك وصل لبعض اللاعبين النجوم في يعني تحقيق سبق صحفي، تحقيق مقبلات يعني تذكر التاريخ، خصوصا في دوري مهمة مثل هذه مع معترك وآخر الدوري.
1: صحيح، بس شوف معاذ، يمكن الأوضاع اللي صارت يعني بمباراة الشباب والنصر توقيتها نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين توقيتها قبل الديربي يعني بثلاث أيام 4 أيام، ترى له دور نوعا ما. ولو أني أوافق أنا أن مثل هذه المباراة مهما كان يجب أن ننجح في تسويقها بشكل كبير. يا أخي أنت عندك أفضل لاعبي العالم، أفضل لاعب أنت عندك بس لاعب واحد عنده مليار متابع في حسابات السوشيال ميديا.
0: هو هذا يعني أنا أتذكر فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في الدوري الأمريكي، راح طار لين أمريكا سوى لقاء مع ميسي مطول قبل لقاء انتر ميامي في مباراة مهمة، وهذاك أحدث ضجة كبيرة، يمكن مر عليك التقرير هذا. في مثل هالتواقيت يعني في ألعاب ذكية ممكن نستخدمها، بس ما أعرف يعني تغيب عن

0: ذهن الواحد احيانا، او انه هنا اتساءل، او انه الضوء الاخضر ما يعطى بالشكل الكافي.
1: الأخيرة هي يمكن أنا عايشين الوضع هذا إيه. الأخيرة ترى هي تحد كثير من مثل هذه الأمور، لكن برضه ما يغضى أنك أنت تشتغل على أمور تانية عندك. يا أخي قصص الجماهير، أبرز النجوم، ربطها يعني حتى ربطها بالوطنية عندنا وربطها بقوة الدوري. يا أخي الأسبوع الماضي في المؤتمر ذكروا أن في 45 قناة توقيع معها، الرابطة وقعت معها على نقل الدوري مثل هذه المباريات العالمية. وطبعا شوف تخيل كم تتفرع من هذه القنوات نقل على مستوى العالم. صحيح. حدث كبير. أنا كنت أتمنى أنها ما هي على ملعب الأول بارك، أتمنى أنها على ملعب زي الملعب الإنماء، يعني يتسل عدد كبير من الجماهير. لكن إن شاء الله أنا نستمتع فيها فنيا، وأنا يعني تحفظ على أن تكون فنيا بمستوى كبير. يمكن يعني شد لحافظ مباراة أهلي
0: يكمل اللعيبة شو
1: يخطف الأضواء من الأمور الفنية،
0: لكن أكيد أنه بيكون في حدة وندقى وثارة كبيرة. أكيد في شيء،
1: أكيد أنا أحساسي أنه ممكن يكون فيها طرد، ممكن يكون فيها ركلات جزاء. أنا أحس كذا. هذه مباراة ترى من أعنف المباريات اللي تقام بين الفريقين.
0: وارد جدا. مين كان يتوقع أمس أن الخلود يسجل في الدقيقة 3 ومدري 4؟
1: صحيح.
0: عموما ألف مبروك للهلاليين، نواف بن سعد، الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال، أعرب عن سعادته بالتتويج الكبير، وأكد أن البطولة تحمل قيمة خاصة للهلاليين والجمهور الهلالي، مشيرا إلى أن الفريق نجح في تحقيق اللقب خلال مرحلة صعبة من الموسم. ذكر في تصريحات التلفزيونية أنه هذه بطولة غالية جدا، وتشرف بهذا التتويج خاصة أنها جاءت في توقيت صعب وتنافس على أكثر من بطولة. أشاد رئيس الهلال بالتطور الكبير اللي تشهده الكرة السعودية خلال الفترة الأخيرة، وأكد أنه المشروع الرياضي يقود القيادة السعودية انعكس بشكل واضح على مستوى المنافسة بين الأندية. مع المشروع الرياضي بقيادة حكومتنا الرشيدة اللهم لك الحمد، أصبحنا في جميع الأندية نتطور، نتقدم في مستويات مميزة الحقيقة، وهذا الشيء نشاهده احنا كرياضيين وكمتابعين، وملموس أكيد من قبل الجماهير. شاهدنا المنافسة القوية في صراع دوري روشن والممتدة حتى الجولة الأخيرة في الدوري، وشفنا الصراع في الكاس ودخول ضيف جديد على النهائيات، نتحدث عن الخلود هنا. كما أن كرة القدم السعودية تغيرت إلى الأفضل بشكل واضح، وهذا أعتقد اللي توافقوني عليه ومتفقين كلنا عليه. بإذن الله كل التوفيق لكرتنا السعودية أنها تروح وتمشي قدام وتشرفنا أفضل تشريف. قرعة آسيا 2027 ووضع المنتخب السعودي راح نناقشه أنا وأنت وعبد الرحمن بمشبب ضيفي وضيفكم الناقد الرياضي بعد الفاصل، وعلى 011 40 53 نستقبل اتصالاتكم للحديث أكثر. حياكم الله في الصدارة.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جو ومودك.
2: على جوك خذ الفرق، على جوك الفرق، على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم بجمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
3: الصدارة
4: الصدارة
5: حياكم الله مجددا في الصدارة 011-40-53. تترقب المنتخبات المتأهلة عن مشوار طويل بمرحلة التصفيات نتائج قرعة نهائيات بطولة كأس آسيا 2027 والتي تجري فعالياتها اليوم السبت في الدرعية بالسعودية مستضيفة البطولة، وتستضيف المملكة البطولة لأول مرة لتبقي فعاليات الحدث الآسيوي الكبير في المنطقة العربية للمرة الثالثة على التوالي بعد ما استضافت الإمارات نسخة 2019 وقطر نسخة 2023. القرعة ترسم ملامح البطولة من خلال تحديد دور المجموعات بعد ما تم تحديد مستويات القرعة واللي تشمل 4 مستويات للمنتخبات 24 المشاركة في البطولة. يضم المستوى الأول منتخب السعودية المضيف، منتخبات اليابان وإيران وكوريا الجنوبية وأستراليا وأوزبكستان. أما المستوى الثاني فيضم كل من قطر، العراق، الأردن، الإمارات، عمان وسوريا. ويأتي في المستوى الثالث كل من البحرين،

0: تايلاند والصين وفلسطين وفيتنام وطاجيكستان، بينما يأتي في المستوى الرابع والأخير كل من قرغيزستان وكوريا الشمالية وإندونيسيا وسنغافورة والكويت، إلى جانب المتأهل عن مواجهة بين لبنان واليمن. 18 منتخبا نجحوا في التأهل بشكل مباشر للنهائيات بعد المرحلة الثانية من التصفيات المشتركة المؤهلة والبطولة القارية، وهي قطر، السعودية، أستراليا، العراق، إيران، أوزبكستان، الإمارات، اليابان، كوريا وعمان وفلسطين والبحرين والأردن والصين وكوريا الشمالية والكويت وقزستان وإندونيسيا. كما حجزت خمس منتخبات وقعدها عبر المرحلة الثالثة من تصفيات كأس آسيا. عبد الرحمن أبو فيصل، وش أكثر أمالنا فيها؟ وين السيناريو اللي مش حلو يكون؟
1: شوف معاذ، يعني طريقة القرعة ما تخلي فيه مفاجآت متوقعة، يعني وهذا اللي يصير عليه الفيفا وعلى، لأنها تحرص دائما على أن يكون فيه التوازن. فأنت لما تحط في التصنيف الأول أول ست منتخبات من أفضل ست منتخبات كتصنيف فيفا، بعدين تجي اللي بعدها اللي بقى في الست، يعني بيكون في توزيع، لأنك أنت بتختار يعني القرعة بتكون كل منتخب يأخذ من كل تصنيف. ومع ذلك أحيانا يكون مثلا بعض المنتخبات في تصنيف اثنين قوية، يعني كانت يعني مثلا قطر كانت في التصنيف الأول، النسخة هذه في كأس آسيا بتكون في التصنيف الثاني، العراق في التصنيف الثاني، الإمارات، الأردن، يعني الأردن تخيل في التصنيف الثاني، فعندك كأنها أول.
0: صحيح.
1: ممكن أنك أنت يعني من هذه الناحية أنك أنت تواجه قوة فيها.
0: يعني الخوف في الأدوار الإقصائية، مش على طول في المجموعة،
1: ولا وحتى المجموعات. يعني تخيل مثلا السعودية تكون في مجموعة مثلا العراق، وتكون في مجموعة مثلا الصين أو البحرين،
0: ويجيك واحد ثاني.
1: أي وفي المجموعة الرابعة تكون مثلا مع كوريا الشمالية ولا مع الكويت ولا مع، يعني شوفها ما علي في التصنيف، أنا أتكلم على التنافس بين المنتخبات.
0: صحيح. بغض النظر عن اسم الفريق، شوف التصنيف. أي
1: بالضبط، يعني أنت شوف السعودية التصنيف الأول والكويت الرابع، لكن تخيل أنهم في مجموعة واحدة.
0: غريبة والله معطين الأردن تصنيف ثاني. ها
1: اي ممكن، يعني تعرف تصنيف الفيفا هي بعد، لان عندك السعوديه واليابان وايران وكوريا واستراليا اوزبكستان قبل الاردن.
0: مساله التصنيف في كره القدم دائما فرديا وجماعيا على الفرق او على اللاعبين تجيك ظالمه بعض الاحيان. يعني مثلا نجي امس للمباراه، خلني اعطيك على سبيل المثال عبد الرحمن، واعتقد توافقني الراي، افضل لاعب كريم بنزيما في الشوط الاول، يعني ما ذكر انه سوى ذاك الفارق. يعني صراحة لما نجي ناخذ ممكن فلال ثلاث لعيبة أفضل كانوا مقدمين.
1: وافق بقوله كريم أصلا صحيح عن مستوى صراحة من فحص النتائج خلينا. أحيانا فعلا هي تظلم تصنيف، يظلم حتى الأرقام ترى أحيانا، يعني نوعا ما تظلم. يعني خليني أجيب لك مثلا لاعب هداف يكسر الدنيا بأهداف عجيبة وأهداف رائعة وهداف ثاني نص أهدافه بلنتيات. احيانا برضه يعني مثل هذه التفاصيل الدقيقه برضه يعني تظلم بعض اللاعبين، وعلى ونفس الكلام على المنتخبات. لكن الشيء الجميل يا معاده القرعه وين تقام، هذه صراحه لها يعني اختيار موفق، وهذا ديدر السعوديه يعني ولله الحمد، يعني الرسائل اللي توصلها من خلال اماكن موقع القرعه، يعني في
0: دمج التراث بالرياضه واهميتها الجيوسياسيه. اكيد
1: نجي تراث ونجي سياحه ونجي ثقافه، يعني هذا ارثنا، هذا ارثنا اللي اكثر من 300 سنه. فاعتقد انه يعني اختيار موفق، انظار العالم كلها بتتجه الى القرعه، بالتاكيد ان في متابعات على مستوى العالم، ما هو القاره الاسيويه فقط، مثل ما احنا نتابع القرعه افريقيا، بطوله افريقيا وامريكا، يعني نفس الطريقه اسيا تعتبر اكبر القارات. التصنيف زي ما ذكرنا انها يعني، والقرعه بتكون يعني ان شاء الله انها تكون في صالح المنتخب السعودي، اللي اتوقع ان شاء الله انه يعني مثل هذه البطوله اللي ما نرغب غير اللقب
0: مطلع.
1: يعني شوف اي تتذكر انت كاس اسيا 96 وصلت الامارات الى النهائي، كاس اللي في قطر كيف حقق قطر اللقب، الارض والجمهور مهم جدا انك تستغلها، لان اذا ما استغليت مثل هذا الحدث على ارضك وبين جمهورك هذه مصيبه، يدل على انك انت بعيد تماما عن الاهداف اللي تحقق لكره القدم السعوديه.
0: نعم. دونيس مدرب منتخبنا الوطني في رساله مصوره نشرها على حساب كاس اسيا 2027 دعا الجميع ل متابعة مقرعة ليلة عند الساعة 9 مساء، وقال أهلا بكم في السعودية، تتجه الأبطال إلى الدعية مع تطلع اللي تخدم مراسل قرعة البطولة.

0: الطعام للمرأة الأولى على الأراضي السعودية وسط طور آسيوي واسع. 1943 سكة الاتصال كذا. مساء عليكم بالخير عبد الله، حياك.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله
1: وبركاته. تمام بالخير.
0: مسك بالنور والسرور.
1: حي ضيفك الغالي.
0: سهلا.
1: أول شيء موجود على الهلال بالبطولات.
0: يستاهل.
1: وأنا من الهلالي لكن أحب أهني الهلال على البطولة هذه وكل مشجع هلالي وعلى رأسهم سمو الأمير وليد طلال ورئيس النادي. والهلال متعود البطولات مهما كانت سواء داخل المملكة أو خارج المملكة.
0: نعم.
1: وليس جديد عليهم.
0: نعم يستاهلون. ألف ألف مبروك. شكرا عبد الله.
1: أنا بس جسر ضيفك، هل النصر والهلال من بيتوقع الفوز يا نصر الهلال؟
0: والله شوف هذه أمس سألني إياها واحد من الصحفيين الزملاء، قلت له لو تجيب أكبر المتنبئين اللي تنجح دائما معه صعب عليه، بيقول لك صعب، لكن خلينا نسمع أبو فيصل شو يقول. شكرا لك أبو عبد الله،
1: حياك الله. يا
0: هلا أبو فيصل، وين رايح ليلة الثلاثاء؟
2: والله أنت أعطيت جملة صراحة عميقة.
0: صعبة.
2: لكن وحتى شوف ظروف الفريقين يا أبو معاذ، يعني شوف حتى الإرهاق، يعني لعب مباراة قبل 3-4 أيام وغير اللي لعبها أمس النصر لعب مع الشباب. يمكن التنقلات اللي الهلال من مدينة لمدينة يمكن هذه نوعا ما اللي بتكون يعني نقطة سلبية على الهلال، لكن إذا تعامل الهلال مع المباراة بشكل المعتاد أتوقع أنه بيحقق اللقب، لكنك أمام فريق شرس، فريق يملك عناصر وثبات في المستوى اللي هو النصر وعلى ملعبه. يتفرغ 90% من الجماهير
0: على ملعبه ويحدي
2: يعتذر
0: جامد مقود يقول هنا لا تمكن صراحة. وفيها يعني أنا أعتقد أن أكثر القمم أو ديربي الهلال والنصر اللي تعمل إثارة وموعد كبير، ما أدري بتكون حول حقة راس برونو، ممكن تكون مثل حقة يعني جحفلي كانت حقة كاس ملك، لا مش دوري، لكن فيها قمم كثيرة. أعتقد هذه من الأكثر إثارة. مسألة أنك تكون 28 جولة محافظ على الصدارة ويجي يقول لك سلام عليكم في الأخير، ترى هذه حتى في سباقات التتابع تعد يعني ملفتة جدا.
2: لا ويعني تخيل من منافسك. بالمناسبة معاذ، أنا أمس كنت في جدة وحضرت النهائي. زين أنا أي كنت في المنصة اللي فيها يمر من جنبنا اللاعبين طالعين يعني يتسلمون من سمو ولي العهد الميداليات. كل الجماهير، ما هو كل، خليني أقول لك الجماهير اللي عند الممر بالذات، تدري وش كانوا يقولون لعيبة الهلال؟ اللعيبة طالعين يتوجون
0: يقولون الوعد الثلاثة
2: النصر النصر النصر. والله يقولون حتى يعني البونو لمالكوم، يقولونه لنفيز وسافيتش، يعني بالذات هذول اللعيبة كانوا اللاعب طالع يتوج ببطولة يقول النصر، يعني يدل على أهمية قوة المباراة. لما جاء انزاغي يقولون له النصر التاتش يهاجم، يعني فكك من الدفاع بس لعبنا مع النصر. فشوف كيف يعني الجمهور مفترض انه يفرح بالبطولة اللي في باله النصر، ولأنها طبعا بطولة الدوري تختلف يعني نفس طويل. صحيح بطولة أعتقد من حرمين الشريفين الأغلى، ولكن الدوري يعتبر يعني النفس الطويل اللي يحسب فيه جهد الفريق كامل، يعني في 34
0: تعب مباراة. سنة كامل ممكن صحيح. يضيع فيها اللفة الأخيرة صراحة. الله يكون في عون الجماهير المتعصبة، عارف ذا اللي توصل مع الضغط وسكر هذه، والله الله يعينهم. أنا يعني ما أرى أنه في نفسي ميل هذا لذلك، ولكن حسني متوتر وما يدخل. فالله يعين الجماهير صراحة، اللاعبين والجمهور في الملعب والجمهور في الخزيون. أتوقع الرياض بيكون أشبه بالحجر في كلام شايفهم بسرعة.
2: الحمد لله يا أبو مع هذا البلد، ويعني احنا الان بهذه المباراه يا اخي نسعد ملايين خارج المملكه. صحيح. ملايين والله. صحيح. ينتظرون هذه المباراه بفارغ الصبر، يشوفون النجوم، يشوفون الابداع، يشوفون ابداع الجماهير. يا اخي شفت امس التيفو حق الهلال، يعني ترى ما هو على المستوى المحلي، والله على مستوى قاره اسيا، على مستوى العالم، هذا التنظيم، هذا الكوادر اللي تعمل، هذا يعني من كل النواحي والله الحمد لله مفخره وامام العالم باكثر.
0: يستاهلون والله. يحيينا ان شاء الله لين الثلاثاء ان شاء الله، ويطيل في اعماركم واعمارنا، ونشوف وين بتروح هالقمه. عبد الله مسيك بالخير.
1: اهلا، السلام عليكم.

0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تحياتي لك وضيفك الكريم.
0: الله يحييك، تفضل.
1: أبو عتيق رايح على الهلال.
0: قول.
1: خذها مني واسمع مني، الدوري هلالي. مباراة النصر والهلال يا 2-0 يا 1-0 للهلال.
0: ليش طيب؟
1: أن يا أخي النصر مو فريق بطولات، وأنا أقول لك في بالنسبة للدفاع على النصر. يا ظهير أيسر يا ظهير أيمن يا قلبين دفاع واحد فيهم بينطلق.
0: طب كيف مو فريق بطولات؟ هو 28 جولة محقق النقاط الكافية اللي تخليه فريق بطولات، فارق الآن يحتاج هو 3 نقاط من قدام الهلال.
1: شوف أنا أعرف النصر
0: أو تعادل وفوز على ضمك كذلك.
1: يا أبو عتيق أنا أعرف النصر من أيام عبد الله عبد رب وتوفيق المقرن وعيد الصغير واستدحان وبندحم ها ويستعيد يا أخي هذا النصر يقعد
2: مية سنوات الحين
1: يقعد 100 سنة ويحقق بطولة، مو فريق بطولات زي الهلال زي الاتحاد زي الأهلي. النصر حتى لو حقق بطولة بيغيب 40 سنة.
0: أنا ما راح أقول شيء، ما راح أقول شيء في النقطة، ولكن خاصة سألتك كذا وصلت أنت توقعك إن تروح هلالية.
1: والله أنا
0: يكون الهلاليين من أسعد الأفرح عندهم نفوس
1: ومتعين أبعتيك أهلاوي متعصب لكن والله تمناها النادي الهلالي حقيقة.
0: واضح واضح. طبيعي جدا. الشهر هذا مستحيل أنك بتتمناها للنصر نهائيا يعني.
1: شكرا حبيبي.
0: طيب شكرا جزيلا. ناخذ اتصال ثاني. مساء الخير، عندك تعليق أبو فيصل؟ في فمي كمان.
2: لا لا والله بس شوف يعني الهلال يعني شفنا تأثير غياب كوليبالي على الهلال على خط الدفاع بصراحة يعني لخبط أوراق إنزاغي بشكل كبير، فهذه نقطة ضعف الآن النصر مكتمل ما عنده أي يعني إصابات أو نقصة، والآن ما بالك فيه بعد إصابة أمس ما يدرون كيف وضعه في المباراة. يمكن شوي والله بتكون صعبة، والله ما أقدر أقول لك يعني خاصة في السيناريو اللي صار لما تقدر النصر بعدين رجع الهلال تقدر وفارق 5 و7 نقاط ورجع النصر يخليك صراحة تعجز انك تتوقع النتيجة.
0: هل الجهاز الفني في الهلال سبب في انخفاض اداء وعطاء بعض اللاعبين بسبب التكتيك او بعض التعليمات اللي تكون صارمة؟
2: ممكن ممكن بشكل كبير، وهذا يذكرنا ب يعني ما ادري انا دائما اربط زي كذا لما كان مانشيني مدرب منتخب وشوف كيف كان سالم الدوسري يبدع في الهلال، لما يجي المنتخب يعني بتكتيك مانشيني يختفي سالم الدوسري.
0: نشوف ناصر الدوسري على طاري الدوسري حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة أمس، ها؟ وممكن نتطرق على موضوع أنه ناصر من اللاعبين اللي يعانون من تذبذب بعض الشيء في المستوى، بلا شك كان على مفارقة مع الهلال في كأس العالم للأندية، بعدها انخفض أداء نسبيا وعاد مجددا.
2: يا سلام علي، انت رائع يا معاذ، لاني انا اخذت كلمه من لزاري هذا ناصر كاس العالم للانديه، هذا اللي امس ناصر اللي ابهرنا في كاس العالم للانديه صراحه، رجع ناصر اللي نعرفه مستوى، واحنا والله ما نفخر عشانه في هلال ولا في غيره، نفخر عشان المنتخب، هذا تاثير للمنتخب ان شاء الله في كاس العالم.
0: جميل. على طاري الهلال معنا نتصل هلال وكبرى اسمه فتشجع النصر عادي. شوف امس الخير سيدين الأهلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أنا عليكم بس.
0: تفضل.
3: أعلق على كلمة الأهلي اللي قدام شوية يقول النصر ليس نادي بطولات. هذا غلط. أعلق على كلمة مع خالد السنيف، واحد يقول النصر رحم الأهلي. نسي إن الأهلي فاز على النصر 3 مباريات وأخذ كأس السوبر من قدامه. يقول النصر رحم الأهلي. أتمنى من الناس الأهلي ما يقولون الكلام هذا علشان ما يقولون من نادي.
0: نعم.
3: وشكرا لك.
0: العفو، شكرا من أخوك، شكرا جزيلا لك. طيب عبد الرحمن، في لقطة أمس صراحة لفتت انتباهي لظهور رئيس نادي الخلود بالزي السعودي، طبعا كان مع المختص بالزي السعودي وثقافة لبس الأزياء التراثية الأستاذ محمد الروكان، هو صاحب حساب شهير في مواقع التواصل الاجتماعي. كيف شفت أداء هالرئيس الطلة الحلوة أصلا من بداية حضور المباراة جايك على الدرجة السياحية؟
2: شوف هذا الرئيس من أذكى صراحة الرؤساء اللي أو ملاك الأندية اللي مروا في تاريخ رؤساء الأندية وملاك رؤساء الأندية، خلينا نتكلم بشكل عام سواء سعوديين أو غيره، يعني صراحة عرف كيف يوصل للرسائل اللي يبغى يوصلها، كيف اندمج
0: باقصر
2: المجتمع
0: الطرق
2: السعودي.

0: جدا جدا جدا به ذكاء عجيب كيف وصل إلى هذا الجماهير، أصبحت تحب هذا الجماهير، ما هو جماهير الخلود، جماهير الأندية كلها تحب فعلا. مثل هذا الكاريزما، جاب شيء جديد يا معاذ، جاب شيء ما هو مكرر، وانت دائما الانسان بطبعه يحب الشيء الجديد مهما كان، فما بالك شيء جديد وايجابي. ربط هذا المشهد باللباس والزي السعودي يعني اعظم نهائي واعظم ناسر بوجود القائد الملهم، مثال ربط بين الرياض والموروث السعودي بطريقه
1: يعني لو كان توج يوم امس يكون بطل قومي، شفت صوره ميسي بيصير حوله. المهم خلينا نربط مع التسجيل الجديد. ياسر حياك، مرحبتين كبار. الصوت بعيد شوية يا ياسر، ولا من عندنا؟ اي تفضل.
2: اقول امس طالع اكشخ مني انت صوت الشمال
1: للامانه. يعني كشخه
2: ربط الموضوع، اخر اجنبي مثلا جاء للسعوديه واثبت هذا الشيء قوميز، قالوا تذكرون
1: صحيح لاعب
2: هلال القهوه. يعني ترى اي يعني بالاخير ترى معليش تاثر بالعادات الاجتماعيه، هذا مره هذا مطلب اصلا
1: فعلا
2: مو على اللاعب ضغط، بس هو يعني بالاخير بيكسب الجماهير، هذول بيكسب الشعب
1: ما في شك. ويصدر يعني ثقافتك بالشيء الجميل. اسلم
2: بالضبط، لان ثقافتنا قيمه يعني الحمد لله.
1: سم
2: بالنسبه بكره، يعني من بكره اتكلم، يعني انا عجبني لو لاحظت أن لعيبة الهلال أمس ما دخلت في أي تصاريح، ما دخلت في أي وعود، ما دخلت في أي اجتهادات لعيبة، لأن هذا يدل على الإدارة ما واضح أنها مشددة في موضوع الدوري في اليد حتى الآن. أنا أشوف النصر فقد هيبته، يفوز بمجهودات فردية من اللاعبين كريستيانو وجواو. فالهلال لو كان يبغى ياخذ الكاس الدوري ويضيف الموسم يعتبر سيء بنظرنا كهلاليين، بس لو نادي ثاني يقول مره واو. يعني ثامن العالم، ثاني الدوري، اسيا بس الوحيد اللي خذلتنا، وكاس الخادم محمد شرفين خذيناه. فانك تركز في موضوع تمسك لك يعني نيفيز يكون مع رونالدو ولا مع جواو، اتوقع يمكن الهلال ياخذ الدوري وبيفوز بنتيجه كبيره على النصر.
1: بتترك ماني الحين، ترى ماني صار هو الاهمل اللي غاب معد صح. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. ابو سم
3: اقول صحيح وراك ما صح فيه، واضح اكثر من بريكس واكثر لعيبه النصر، انا اعتبرها في القمه، اذا غاب اهتز النصر
1: يا اخي. في بعض الاوادم سبحان الله ما تحس بقيمة، ترى شرواك يعني الا في غيابه تشعر باهميه ذاك، تفقده يصير. طيب خلينا نروح لموضوع ثاني صراحة شد انتباهي أمس. في لقطة كانت لفهد المفرج مع أحد المصورين، يعني أنا شفتها قلبتها، متكلم عنها ما تكلم عنها، لا لو تتكلم عنها ما هي حلوة لا على بوابة منتخب، لو ما تتكلم عنها ما هي حلوة أنك تغطي على شغلة مثل هذه. لفتت انتباهي وأنا شفتها لقطة سريعة، يعني ما فهمت تفاصيلها الدافع خلف هذا، هي كان سحب مصور ما ادري دفع مصور كذا ما ادري. انا اتساءل انه هل هي يعني من المحبذ ان تكون هذه اخر لقطاتك في اداره ناديك او مع اداره ناديك قبل حضورك لبوابه المنتخب؟ اصلا اعطني تفاصيل اللقطه لو لحقت عليها، انت كنت في الملعب بعد.
3: اي والله بس والله ما شفت صراحه اللقطه، لكن لو تشرحها لي ممكن يعني يتكلم عنها.
1: لو يعني تكتب الحين في جوالك بكتب فهد مفرج بتطلع لك اللقطة سريع. يعني أنا أبغى بس تعليقك عليها، نأخذ اتصال ونشوف فيما تشيك على اللقطة. معنا وقت، خلنا أخذنا اتصال ودي برضو نعلق عليها، لأنه أنا صراحة ماني قادر أعلق عليها ذاك التعليق اللي يعني ما احب اقول شيء وانا ما بعرف التفاصيل، ممكن يكون مخطئ المصور، ممكن كان في لقطه سبقت ما شفناها، بس مهما كان مخطئ اصلا ما لك سلطه عليه انت، يعني هذه تغول فيها مثل اداره الملعب المسؤولين السعودي، حتى مسؤولي الفريقين ما لهم علاقه المصورين ما شغل.
3: انا اشوف الان صراحه غريبه من ابو عبد الله، رجل يمكن اللي نتفق له ولا هو لا تعامل.

0: له هو نصور ما هو تبع الهلال يعني. حتى لو كان تبع الهلال يعني بصراحة إنه يأخذ، لكن نصور واضح إنه ما هو تبع الفريق الهلال نادي الهلال. وصراحة لقطة غريبة يعني، مهما كان تجاوز حتى المصور، برغم حتى الآن ذكرت أنت نقطة حلوة إنه ما ندري عن بعض التفاصيل، لكن لنا الظاهر كذا يعني ما أدري أشوف إنها وتوكشتها حتى ذكرت أنت قبل ما يروح المنتخب يعني، بس إنها يعني إن شاء الله إنها يكون فيه تبرير لها يعني، ولو إنه والله اللقطة صراحة
1: غريبة شوي
0: مهما كان التبرير. مهما كان
1: وش التفسير اللي ممكن يكون؟ خلنا نأخذ مثلا تحليل شوي، وش أسوأ تفسير، أسوأ عمل ممكن يخليك تسوي زي كذا
0: يعني؟ ممكن لأني قاعد أعيد اللقطة أكثر مرة يعني، كان المصور تكلم كلمة فكانت ردة فعل. هذا اللي قاعد أنا ترى أعيدها حتى يمكن 6-7 مرات وأنا أتكلم معك، فرجعت الأول ماذا كان في كلمة كذا قالها المصور،
1: أو جاء في موقف يعني في مكان يعني ما يحق له يجي فيه. وبعدين إذا جاء في مكان ما هو بنت اللي يعني تدفع ولا توخر فهد.
0: انا تحليل اللي قد يكون الاقرب ان الكلمه اللي قالها حتى شو انا قاعد اعيدها اكثر مره واشوف رده فعل فهد بعد الكلمه ترى، لانه ما في، هو قاعد يصور يعني ما بيكون فيه تجاوز، وترى فيه مصور قدام اللاعبين بنفس اللي لابسها المصور هذه يعني، واضح انه بنفس المصورين، فما كان في منع. لكن ارجع اللقطه بتشوفه كيف كان تكلم كلمه وكلمتين كذا بعدين كانت رده فعل فهد. ما ندري عن التفاصيل،
1: دامنا ما ندري عن التفاصيل لا نتخمها ونشبعها اكيد طرحا. خلينا نروح لمباريات اليوم. اليوم تلعب 3 لقاءات في دوري روشن، والجوله الحاليه تشهد اكيد مباريات مهمه. عندنا طال عمرك خليج الاتفاق نجمه والحزم في حقاتي. نبدأ بخليج الاتفاق، اهميه ديربي الشرقاوي ابو فصل.
0: ممكن نشوف اهميتها للاتفاق. الاتفاق يسعى الى يعني المشاركه الخارجيه الان، الاتفاق المركز السابع يسعى الى انه يحصل على المركز، لان كم بينه وبين الاتحاد يعني 3 نقاط، فهو يسعى الى انها يقلص يتعثر الاتحاد، فهي مهمه للاتفاق خاصه يعني اخر مباراه كان فيه تعثر الاتفاق بتعادل امام النجمه. النجمه هابط، فأعتقد أنها مهمة جدا للاتفاق. الخليج برضه مقدم مباريات يعني حلوة يعني، ترى فاقد مدرب كبير يعني، مدرب مقدم مستويات جيدة، مع ذلك آخر مباراة لا طبعا فاز على ضمك، وقبلها فاز على النجمة، فهو بيواجه
1: وضع يعني في الترتيب مطمئن يعني، جاء في النص 11
0: جدا اي جدا كترتيب جدا يعني، لكن هدف الاتفاق اكثر طبعا بالمراكز المتقدمه. واتوقع انها بتكون مباراه يعني سعد شهري من المدربين صراحه اللي نفتخر فيهم، يقدم اداء مع فريق الاتفاق رغم الازمات اللي يمر فيها، نتذكر الامور الماليه وتجديد عقود بعض اللاعبين يعني، مثل هذه ترى تؤثر والله على اي مدرب.
1: اكثر اسم مدرب قلته انا ذا الموسم عقب انزاجي وخيسوس تقريبا، حتى يايس لا يعني ظلمناه صراحة، راعي نخبتين ولا قلنا كثر ما أقول سعد الشهري. الله يذكر سعد الشهري بالخير. طيب ناخذ خلف، حياك الله يا خلف.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مساء الخير معاك.
1: مساء النور والسرور، تفضل.
2: مبارك للهلال البطولة كأس الملك
1: يستاهلون،
2: ويمكن لها خلال 12 ساعة من سور الهلاليين، لكن في فرق فاز ببطولة عربية طال عمرك جلسوا 4 سنين وما يذكرونها مستمرين فيها، لكن الهلال يفوز على طول قدامي ودي بالأفضلية
1: استمرار الثلاثة فيها طليب ولا
2: اي على طول ما يروح يعرضونها سريع يعرضونها لنا. هذا ثانيا نتكلم عن ويتكلم عن المنتخب. المنتخب الحقيقة ما الله ماشي السنة هذه والسنة الماضية، يبغون يصححون شوي على المنتخب يا أخي، اغلب اللاعبين كلهم احتياط لازم اما يحطون لهم معسكر لهم حدود تقريبا 20 يوم او يشوف الوضع اما كذا يجمعون اسبوع وخمس ايام 10 ايام وودهم كاس العالم ولا كاس الاسيا ونتعرض للهزايم والله يا اخي مشكله.
1: زين شكرا يا خالد.
2: الموضوع باي سهوله، ولا عندي حاجه واحده ثانيه طال عمرك بس شرحت عليك انت وعبد الرحمن تكلمون عن المباراه الثروه، ما لنا دخل المباراة الثروة يا أخي، والله ما أنا دخل.
1: لا هي كربط يعني الهلال فايز.

0: شكرا
1: المتصل
0: خلف.
1: ما سمع القصة اللي قلت له،
0: والله
1: الجمهور يطالب اللعيبة وهم يتوجون بالنصر، يعني
0: ايه
1: هم جمهور.
0: لا هو شكله مشغل الراديو في نص الحلقه خلف. انا اعذر صراحه، دائما جمهور الراديو ترى يمكن لاحقين عليك على لقطه، وما لاحقين عليك على ختمه، لاحق عليك عقب فاصل، فهم صعب تصيده ويصيدك، ولكن لهم كل التقدير والاحترام. نروح لعبد الله. قول.
2: السلام عليكم ورحمه الله.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
2: أسعد الله أوقاتكم باليمن والبركات،
0: وألف
2: ألف مبروك لنادي الهلال. أنا أهلاوي، ومع ذلك شفنا البارحة طبعا حضور سمو ولي العهد طال الله في عمري، والتتويج كان الفريقين الهلال أو الخلود، ففرحة فريقين ودود معرض الرؤية سيد سمو الملك الأمير محمد بن سلمان عبد العزيز، وهو شرف للكرة السعودية بشكل عام، والذي طبعا الآن وضع اللمسات الجميلة للكرة السعودية التي بدأت تظهر ملامحها طبعا على النادي الأهلي في تحقيق للنخبة نادي الهلال وغيرها من الفرق التي بدأت تظهر بالشكل الجميل الذي يمثل الكرة السعودية الجميلة. أنا حبيبنا طبعا لما شاهدنا البارحة المباراة الكبيرة بين الخلود والهلال بصفة عامة، حتى المحللين سيقولون ذلك، على أن الهلال ليس هو الهلال الذي نعرفه. الهلال بمستواه إذا كان سيلعب أمام النصر بذلك المستوى أمام الخلود، فأنا أقول ألف ألف مبروك لنادي النصر مقدما، لأن مستوى الهلال ليس مستوى الذي نعرفه حتى من بداية الدوري السعودي، والهلال لم يقدم المستوى الرائع للكرة السعودية الذي نعرفه.
0: شوف أنا ما بقال لك الديربيات لا تخضع لمقاييس والقمم، وذا أنا بقول لك شيء واحد، هذا الديربي تحديدا أكثر ديربي سمعت فيه من الهلالي ترى النصر بياخذها، أقول يا ابن الحلال فريقك قوي، يا ابن الحلال منتهي النصر بياخذها، وسمعت من النصراوي ترى الهلالي بيخطفها منه في نهاية الطريق، ما في أي تنبؤ، ما في، صعبة صعبة.
2: الحظوظ أنا أقول الحظوظ والمؤشرات
0: 50-50.
2: تقول للنصر صحيح، لكن الكرة لا تعرف للنصر أو الهلال،
0: صحيح.
2: الكرة في الميدان حميدان، إذا أنت طبعا يعني جاهز نفسيتك رائعة في الميدان متمكن
0: بالضبط.
2: فأنت ستأخذ الدوري بشكل عام، لذلك أنا أقول النصر، ذلك النصر أيضا عنده كان مستوى متذبذب أمام القادسية، اليوم شاهد النصر أمام القادسية ليس ذلك المستوى، الهلال أيضا مستوى متذبذب من بداية الدوري في الارتفاع والنزول، وهو طبعا مؤشر سلبي يعني يدل على أن النصر لن يحقق، الهلال لن يحقق شيء في هذه، إلا أنه حقق بطولة كأس الملك، وطبعا شغال علينا جميعا، وأتمنى الفريقين في هذه المباراة جميعا تعطي مؤشر للكرة السعودية بإذن الله.
0: إن غدا نظر قريب. أهلاوي أهلاوي قلت أتمناها هلالية، أنت كهلاوي؟
2: أنا أتمناها أيضا، أتمناها هلالية كذلك، أنا أهلاوي وأتمناها هلالية، وأتمناها كرة جميلة.
0: لا الحين في القلب.
2: لماذا؟ طبعا أنا أتمناها هلالية.
0: لا لا بدون ما أسأل لماذا ولا تجاوبني لهذا. أنا فاهم.
2: نسأل الله التوفيق للهلال، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق الهلال بطولة الدوري، ولكن أيضا أتمناها أيضا أن تكون كرة جميلة بإذن الله عز وجل نشاهدها بتحقيق رؤية السيد ولي العهد بإذن الله عز وجل. أنا والله أفرح عندما أرى يعني الجميع، والله الجميع،
0: نعم نعم
2: الجميع في المملكة العربية السعودية شاهد الخلود انبهر لعبا، والخلود هذا هو الخلود الذي يلعب في أمام الهلال البطل،
0: نعم.
2: يعني بصراحة يعني شيء يعني يشرف أن الهلال
0: ما في شك،
2: يعني
0: ما في شك.
2: يشرف الكرة، الخلود يشرف الكرة السعودية بالمستوى الرائع وأفراد رائعين. أما المنتخب فأنا أقول لمدرب المنتخب الله الله
0: الله الله، خلنا عند الله الله، انا خلص وقتي الله الله ويعلم الله ان خلص وقتي، كل الشكر لك. بس بقفل مع ضيفي عبد الرحمن الحزم، اليوم يامل انه ياخذ نصيبه من مضيف النجمه.
3: شوف النجمه يعني ما هو خسران شيء، يلاعب اعصاب بارده ولا عنده شيء يخسره. الحزم فعلا يبغى ياخذ نصيبه من يعني بعد خاصه على الفيحة وفاز على الرياض، يعني مباريات يعني قدم فوز، اخر مباراه خسر من الهلال وهذا شيء طبيعي.
0: جميل. الفيحة والقادسيه من العلامات الفارقه في الدوري، والفيحة ممكن يكون علامه فارقه في الجولتين ترى الجايه، كيف تقرا المباراه في سطر؟
3: والله شوف المباراة بتكون قوية، يعني شفنا البيحة مع الأهلي وش قدم، والأهلي فريق يعني قوي مرة. القادسية منتشي بالفوز، ويعني فوز النصر الأخير خلاه يعني بشكل كبير جدا. أتوقع أنها بتكون مباراة قوية، لكن يمكن تميل الكفة
0: القادسية. ترى شو اسمي هذه المباراة؟ لقاء بوصلتي الدوري. القادسية كان ممكن حرك البوصلة شوي مع النصر، الفيحة نشوف شو بيسوي في اللقاء. كل الشكر لك عبد الرحمن شباب وفيصل مصرات اليوم
3: رأينا. شكرا لك حبيب
0: المستمعين. اشكر وصولك أولا وأخيرا متابعنا في الاعتياض. شكرا خاص لعبد العزيز الجبر في الصوتية والإخراج. أنا أكون معاذ العتيق، أودعكم حفظكم الله. يا من الكي

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: ديرتي حبيبتي.

تركض. تقدم والشعراء واحد مواطن التجار في شبه الجزيرة العربية، وجهة اجتماعية وسياسية، وممر عظيم، ومضمار للفروسية والمبارزة. فلم يكن هذا السوق منذ 501 للميلاد مكانا عاديا، بل مقصدا تجاريا أيضا للتجار القادمين من بلاد فارس والشام واليمن. هذا السوق التاريخي والذي يتخذ من الطائف مكانا له، إلا أنه اندثر في بداية الإسلام، خاصة وأن بداية عصر الإسلام كانت ترفض مآثر الجاهلية، ما جعل نشاط السوق يتوقف لمدة 1300 عام. إعادة سوق عكاظ للواجهة كانت أحد اهتمامات الملك فيصل رحمه الله، والذي قام بتشكيل لجنة برئاسة الشيخ محمد البليهد والدكتور عبد الوهاب عزام رحمهما الله لتحديد موقع السوق والبحث عن آثاره المتبقية، ليصبح سوق عكاظ في الوقت الحالي معلما تاريخيا وسياحيا له أهميته في المنطقة، وملتقى للشعر والفن والأدب، ومقصدا للمثقفين والأدباء. ويقدم السوق لمرتاديه الندوات الأدبية والفنية للتعريف بالسوق ومكانته لدى العرب قديما، إضافة لحفظه ديوان العرب من عيون الشعر ومعلقاته. ويقدم في كل مهرجان تعريفا بأحد شعراء المعلقات لتعيد إلى أذهان الناس مكانه.

0: كانت الشعر والأدب عند العرب قديما وتأكيدا لاتصال التراث بالحاضر. في عام 2019 حرص مسؤولون على استضافة 11 بلدا عربيا من خلال منصه العرب تشارك بموروثها الثقافي والاجتماعي الذي يضم أجنحة الإمارات والبحرين والكويت وسطرت عمان وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ولبنان وتونس والمغرب، إضافة إلى مشاركة المملكة العربية السعودية بأكبر الأجنحة مساحة تصل إلى 6000 متر مربع.
1: ديرتي حبيبتي.

0: طبعا قبل ما نبدا مستمعينا الكرام تعريف بضيوفنا الكرام والمكان اللي احنا موجودين فيه، خلينا بس نعطي معلومه صغيره كذا للمستمعين الاعزاء. طبعا احنا نقدم الحلقه من منطقه جازان، وفي فرق كبير ما بين جازان وجيزان. جازان تطلق باسم المنطقه عامه، وجيزان هي المدينه او العاصمه الاداريه لمنطقة جازان. باسمكم أرحب بكم بضيوفنا في هذه الحلقة التي نقدمها لكم من أحد المقاهي في محافظة صبية في منطقة جازان. أرحب بالأستاذ محمد هزاع. السلام عليكم أستاذ محمد، حياك الله معنا.
1: يا أهلا وسهلا، ويسعدني أن ألتقي معك هذا المساء.
0: الشاعر والأديب والناقد الأستاذ مطاعن جدا، حياك الله أستاذ مطاعن على إثير إذاعة الرياض في مكة ديرك.
2: يا هلا في إذاعة الرياض وفي الجماعة وفي الأستاذ مشبي وفي المستمعين والمستمعات في هذا المساء.
0: طيب اسمح لي بس خليني أبدأ مع الأستاذ محمد.
2: تفضل.
0: لأنه ما شاء الله تبارك الله
2: أكبرنا سنا ونعم.
0: نعم، وأكبرنا سنا
2: وحفظا ونعم،
0: وضليع ما شاء الله في يعني في الموروث الشعبي، شعر الحياة الاجتماعية. أستاذ محمد، أشوف الموروث الشعبي في جزائر.
1: الموروث الشعبي أنه مراحل حسب السنين الماضية، بحسب الحياة السياسية، الحياة الاجتماعية، التطور الحضاري، لا شك أنه يمر بمراحل، ولكن يبقى الشعر الشعبي الأول قوي جدا ما تغير، بينما الشعراء الجديدين تغيرت لفظاتهم، اللفظة تغير
0: يمكن على حسب الحياة وطبيعة الحياة،
1: وهذا الأثر، هذا المؤثر. لكن لو جينا للموروث الشعبي بشكل عام بصورة عامة بدون تفصيل، أقول لك أنه ينتقل من مرحلة إلى مرحلة بحسب ما طرأ من تطور حياة.
0: جميل.
1: حياة الإنسان حينما كان الإنسان بشكله بسيط، حياته بسيطة، كان الموروث أصيل. حينما تطورت حياة الإنسان وفتحت عينه على موروثات أخرى وعلى حياة أخرى أصبح متأثر.
0: طيب خليني أقول لك حاجة، ممكن أنت لو قلت كلمة من اللي كنا زمان يعني نذكرها، يمكن الجيل اليوم ما راح يعرفها، ما راح يفهم إيش معنى الكلمة اللي أنت تقصدها يعني. لكن خلينا نقول مثلا، إحنا قبل ما نسجل كنا نتحدث عن كلمة بزار، يعني بزار اليوم أصبحت هي المعروفة، لكن زي ما قال الأستاذ مطاعن بأنه بزار تدل على السوق الشعبي. يمكن لو قلت للجيل القادم، الجيل السابق ايش معناته، ما راح يفهم، عاد في تخالف يعني اختلاف في ثقافة الاجيال موجوده يعني.
1: عموما الاختلاف كان له اساس وله سبب. اولا هناك كانت اشياء موجوده واندثرت.
0: نعم.
1: لو جينا للعشه مثلا،
0: يا سلام،
1: العشه فيها تفرعات من القرعينه الى العرسه الى المرداد.
0: طيب
1: إلى
0: واحد من الجيل الجديد اليوم تقول له القرعينه ما راح يعرف ايش معناها.
1: ولذلك ولذلك
2: الجبال ولا والمعرفه
1: ولذلك يعني العشب بجميع اجزائها.
0: نعم.
1: اندثرت. طيب ليه الاصراع الفلاحه؟ هناك مسميات، هناك اندثرت. نيجي مثلا لعي، نيجي للنباتات.
2: محمد معلش اقاطعك انا، يعني الان زمان كان يكتب

0: يقول قبليا ما يقول لك شمالا، يقول لك في الحدود قبلك قبليا يعني شمالا. الان لو سمعت اغنيه من الخبيتي اللي غناها محمد عبد الله طال مداها بارك برق قبلي وبارك برق شام، ما يعرف كلمه قبلي، ما يعرف قبلي، قبليا يعني شام. تيجي تقول لي المردم والعشه وال
1: طيب احنا نقول مثلا شرقي،
0: شرقي نعم
1: اللي هو الزبير او العقل.
2: نعم في الحدود، في الحدود الاراضي الجغر. نعم الحدود الاراضي الزراعيه.
1: والقبلي اللي هو متجه شمال جنوب. فهذه المصطلحات اندثرت تماما عند الشباب، لا توجد أبدا الآن، لا توجد.
2: من السبب؟
1: السبب تغير الحياة الاجتماعية.
2: يا سلام جميل.
1: ذلك الطفل الذي كان يذهب إلى المرعى من الصباح الباكر ويعود الظهر، الآن أصبح يذهب إلى المدرسة ويعود كذلك الظهر.
2: مشكلة أن غصب جبنا للمكة اليوم علشان يكون موجود. يعني الزمان لو أقول له أبغى أسوي معك مقابلة في، خلينا أقولها بلهجتنا، في مقابل، حيقول لي تعال تفضل حياك الله.
0: هو مغموس في التراث، هو مو راضي. يعني هو لازم احنا نؤمن. نعم. انه نؤمن بالتجديد، لكن التجديد الذي يتكئ على رؤية ويتكئ على أصالة. يعني لا يمكن أن تبقى الحياة ثابتة جامدة غير قابلة للتطور. نعم. لكن نجدد، نعم نجدد، لكن متكئين على أصالتنا. يعني لازم أصالة. طبعا أما التجديد لمجرد التجديد والعبث وما يحدث في في الألعاب الشعبية الآن،
2: هذا عبث. كنت يعني أذكر هذا الموضوع، يعني الألعاب الشعبية اليوم تؤدى بغير الطريقة اللي كانت تؤدى زمان، صح ولا لا؟
1: لو رجعنا للأساس، أنا أقول لك طور نعم، لكن احفظي الأساس إذا جيت تطور.
2: أما الأصل
1: تروح من خلف وإذا تطور لها هذا شيء آخر. أعطيك مثال، أقصى سيف يعني قريبة منك والتي تؤدى في جميع المناسبات، هذا سميت سيف لأنها مبرزة بسيف. طيب ليش تبرزوا بسيف وهم يلعبون؟ هذا لعب ولا مقاتلة؟ كانت القبائل قبل وجود الدولة
2: السعودية، نعم
1: نعم حفظها الله، كان يقع بينها بعض المشاكل والثأر والحروب.
2: نعم منازعة.
1: فكانت كل قبيلة تعتد بشبابها وتعدهم، فكانت كل قبيلة تعتد بشبابها وتعدهم من أجل أن يصبحوا فرسان يدافعون عنها.
0: يعني في جانب تربوي وتعليمي.
1: نعم، حتى أنهم يصبحوا كذلك، القبيلة لا تمتلك ميدان ولا معسكر، فكانت الملاعب الأفراح والمناسبات هي الميدان وهي المعسكر الذي يتبارى فيها الشباب بروح رياضية على ما نقول احنا اليوم.
2: طيب خلينا نعطي معلومة للمستمعين الكرام، أجزاء العشة من ماذا تتكون؟ يعني بما أنك ذكرت
1: العشة،
2: أي نعم ذكرنا القرعينة بفوق،
1: القرعينة فوق العود العود اللي فوق، هذا يكون آخر ما يبنى في العشة. نعم. للمعلومة يعني هي تبدأ من تحت،
2: من الأساس،
1: من تحت تسمى وزرة. الوزرة التي ما فوق الكعبة نقول اللي هو الباب، توقف هنا ثم تربط معها عيدان أرهف من الأخشاب التي تحت.
2: طبعا عيدان الأثل وعيدان السم
1: عشان تأخذ التقويشة.
2: نعم.
1: الهرمية، هذه العيدان التي تطلع لفوق يجب أن تحزم حول عود واحد. مركز المحور، المحور هو القرعينة. القرعينة ليس محور فقط بل لها مهمة أخرى. بعد ما ينتهي البناء
2: الشكل المخروطي
1: الخشبي المخروطي يأتي غشو، ما غشو
0: غشا. نعم لا حقيقة
1: دقيقة،
0: هو من بداية الوزرة كم إزار، والإزار ما
1: دائم
0: اللي فوق الباب.
1: نعم
0: يسمى إزار. الغش طبعا لها بالعربية هي تغطية، والليل إذا يغشى أي غطى الكون. نعم. فهي كل احنا العشة مفرداتها كلها عربية فصيحة،
1: عربية فصيحة.
0: كمل يعني.
1: طيب يضعون عليها نبات الثمام وهو ما يغطي الأخشاب من فوق. النبات هذا لابد يضعون له حبال، الحبال تسمى متت. المتت هذه فين تربط؟ فوق في القرعينة.
2: نعم.
1: القرعينة لها مهمتين أساسيتين، محور ارتكاز
2: وحفظ
1: ومربط للحبال. ينزل من القرعينة من داخل حبل آخر يربط فيها الصقاطي.
2: يا سلام.
1: ذلك
2: الثلاجة
1: الحصير، ذلك الحصير الذي يعتبر

0: مستودع الطعام.
1: نعم الثلاجة
0: مستودع الطعام.
1: نعم
0: طبعا لم ينتهي الموضوع هنا، يأتي بعدين دور النساء
1: يتفنن ويتجمل.
0: إن المرأة كانت عضيدة الرجل وشريكة فعلا بمعنى كلمة شريكة.
1: يا سلام.
0: نعم شريكة من البيت إلى الحقل.
1: طيب خلينا نوقف معك هنا أستاذ مطاعن.
2: أنا بس
1: فيها فيها هزيج حتى كانت
2: فيها هزيج وكذا، بس أنت قلت إنه علقت لما قال الصقاطي قلت الثلاجة.
1: ثلاجة البيت.
2: أنا ممكن أزيد فائدة حين ذكرها، يعني مسألة الهندسة، هندسة العشة لابد أن يكون في الباب، لابد أن تكون هناك نافذتان. يستحيل أن تكون النافذتان ولا أن تكون متقابلتان، لا واحدة جنوبية واحدة غربية، أو واحدة شمالية وواحدة شرقية. لماذا؟ حتى يسكن فيها الهواء، لما يدخل هواء ما يخرج من الباب المقابل أو النافذة المقابلة، إنما يملأها نعم يلف فيها. وهذا من هندسة الثلاجة، عشان يجلس فيها الهواء ما كان فيه تكييف، كان نافذتين بس ليست متقابلتين، إنما واحدة من الجنوب قبلها أو من الشمال والغرب حتى
1: يبقى الهواء فيها، يبقى الهواء فيها يعني الصيف تكون باردة
2: صحيح.
1: وفي الشتاء تكون دافية. هذا من خصائص العشة الجميلة في جيزان. ارتبطت العشة بها الجيزان كموروث شعبي وموروث شعري، فكيف ترى هذا الجانب أستاذ؟
2: والله الحقيقة جيزان الشعر يجري في دمها، كل مظاهر الحياة الاجتماعية خلدها الشعر. ويعني طبعا لما يذهبوا إلى السوق، طبعا لأن بما أننا في مقهى، القهوة التي تناول في جبل عشة كان لها أبيات شعرية
1: والطراحة يعني.
2: والطراحة والجبل وكذا، يعني مثلا عبد الله خيري شاعر قديم يعني مات في الستينات الهجرية بعد التوحيد
1: عليه رحمة الله.
2: طبعا كان هناك بن يرد إلى سوق صبيا من أماكن بعيدة، يمكن من جهة بلحمر في جبل اسمه هادا، هذا جبل هادا. هو يقول بن في صبيا تلامع دلالة،
1: يا سلام
2: بصادع يا ليت لي منك دلة، يقول عنده صداع يبغى دلة. لكن يقول وإن هبت خمسة ما هي بولي وقية، إذا هبلهم خمسة قروش ولا ما أعطوه وقية، وقية وزنية غالي وغالى، هذا لجودته يعني تختار. يقول بن في صبيا تلامع دلالة بصادع يا ليت لي منك دلة، وإن هبت خمسة ما هي بولي وقية. قالوا ردد يا، وظهر أن امرأة شاعرة. هذا قال لي أنه النساء نعم شركات الرجل. هي قالت المهم رد هو أو رد الزوجة، يقول منك دلة، ويقول وخاطري زغيتني أبليتني وخاطري منك دلة. الدلة اللي هي وصفة زمان، يقول قال المرشي الفضل دلة وفيهم نكهة عمر، وعنيك يقول وعنيك اللي بجيب لي وقية الدبلة في سموها اللي تطيل لهم لي وقية، اشتقى شاعرها شوف عربية من اللائقة لما تلائقة، فيقول لا قال لي وقية عشان يجانسها مع الوقية الوزن.
0: لا هذا يسمى هذا أعناق الكلام،
1: هذا الجناس هذا الطارق
2: الطارق والزيف أنا يعتمد على الجناس. بس اللي أنا أستشهد به أنه المرأة شريكة الرجل، والحياة الاجتماعية كلها كان الشعر يجري في دم الشخص الجيزاني ويستشهد بالشعر في كل مراحل حياته.
1: طيب خليكم نكمل القهوة على بال ما نروح بس فاصل قصير ونرجع.

0: من جديد نرحب بكم مستمعينا الكرام في مقهى ديرتي. هذه الحلقة نقدمها لكم من منطقة جازان، تحديدا من أحد المقاهي الموجودة في محافظة صبي. أعود لي الأستاذ محمد هزاع. كثيرة، احنا ذكرنا بس نوع واحد، الطارق. الشعر الشعبي جميل ورائع في جازان ومتنوع ويعالج كثير من القضايا الاجتماعية.
1: الشعر الشعبي في جازان شعر صوتي وشعر راقص.
0: جميل.
1: الصوتي هو الطارق والقاف والزامل الذي يؤدى بدون إيقاع، لأنه في زامل يؤدى بإيقاع بدون، وكذلك الدلع والدانة وبعض الأهازيج التي تذكر أيام الحج.
0: يا سلام.
1: إذا جاء الحاج يقوم واحد ويلبي، يلبي شعر.
0: ترحيب ولا توديع؟
1: لا، الوداع هذا الحريم يسوون وداع.
0: الحريم يسوون وداع.
1: لكن التلبية الرجل يلبي وهم طالعين.
0: يا سلام.
1: طبعا هم كانوا يسوون كذا، كان يومها الحج الذاهب إليه مفروض والعائد من المولود.
0: ثلاثة شهور.
1: أيوه كان هذا. فكان يحتفون بعودته ويطلبون الله أنه يعود، يعني فترة حتى أنه يعود.
2: معليش محمد، فيه قعود يعني يفصل له قعادة خاصة.
1: نعم.
2: مع عودته يكون له قعادة خاصة بحبالها الجديدة تباركا بالحج، وأنه أدى فريضة الحج.
1: نعم.
2: فيكون له قعادة جديدة،
1: ما حد يجلس عليها حتى يجي.
2: ما حد يجلس عليها حتى يأتي.
0: نعم. تكون جاهزة.
1: نعم. احنا الآن موضوع عن الشعر الشعبي، والشعر الشعبي الآخر هو طبعا الألغاز، والشعر الثاني الراقص.
0: يلا قول لي لغز شعري كذا،
1: ها؟
0: إذا كنت تحفظ من الألغاز.
1: الألغاز الشعري.
0: المستمعين الكرام لغز كذا.
1: الألغاز الشعرية.
0: أه.
1: الألغاز الشعرية قال له أفتري يا شاعر فهيم.
0: من الناس قاعد تصور اللغز هذا معك على كذا يشروه.
1: قال له لي يا شاعر عن بارة عم جتيم شعرها من داخل دين. فشوف اللغز هذا.
0: حد رد عليه ولا ما حد رد عليه؟
1: طبعا رد عليه صعب جدا، رد عليه وقال له البه.
0: البهشة مو كل الناس تعرف البهشة ترى.
1: فالثمرة الدوم.
2: اي نعم ثمرة الدوم.
0: يا سلام.
1: بعدين عندنا الزيفة وهي تعتبر اقوى.
2: معلش محمد، الفرق بين اللغز والتحسيدة. احنا عندنا فن اسمه التحسيدة، هل هو هذا ولا الغاز؟
1: لا،
2: التحسيدة ما هي؟
1: لا، التحسيدة هذه تكون في يوم الجبر، اليوم الاول من الطهار. بعد الظهر يجلسون الشعراء عند والد الختيل، وكل واحد يتباهى بما عنده، يسمى هذه تحسيدة، يعني يقفل عليه الجناس.
2: يقفل عليك وانت تجي تحل اللغز.
1: الجناس.
2: صح.
1: يقفل عليه الجناس، يعطيه كلمة قافلة، فما يكون لا إلا غد واحد. هذه تسمى تحسيدة.
0: جميل. طيب كمل، الزيفة كيف تقول لي؟
1: الزيفة طبعا هي الأقوى.
0: وهي لها أنواع طبعا.
1: الأجمل، والتي يحضرها الشعراء قبل الضيوف. إن فيها جلاز.
0: يا سلام.
1: ما هو الجلاز؟
2: مع المكافأة. جلاز
0: مكافأة يعني.
1: مكافأة. نعم.
2: لكن
1: إن فيها جلاز. فغير الجلاز أن هناك شهرة للشعر الذي ينتصر فيها نهاية.
0: يا سلام. نهاية.
1: فتكون من بعد العشاء إلى طلوع الفجر.
0: طويل مدتها.
2: نعم. لعبة سمر. سمر لعبة سمر هي لعبة سمر.
1: محاورة. ولكن محاورتها تعتمد على عنصرين مهمين، التورية والجناس.
0: قريبة من الطارق
2: صحيح
0: ولا بعيدة عن الطارق؟
2: هذا اللي اتركه يعني لي.
1: رد ورد. الأوزان يختلف.
0: أنا حاب أوجه السؤال
3: لا اتركه لي، لأنه هذا يمكن أعظم سؤال ممكن يقدم أو مختار في مسألة الطارق وزيفة. حقيقة لأنه طارق سبق نزيف. أيوة نعم. فتطور يعني يؤدي بدون إيقاع. اللهم والش. تعرف الوالش؟
0: نعم.
3: لا والوالش. لكن تطور الأمر إلى الزيفة. الزيفة هي إيقاعات ورقصة جسدية مع شعر. فكل طارق

0: زيفة وليس كل زيفة طارق.
1: يا سلام،
0: هذا السؤال عميق جدا أنت طرحته. طبعا لإيقاع من يوم عرفوا أفلاطون في الحضارة اليونانية إلين جاء ابن منظور في لسان العرب وتكلم عن الإيقاع. العرب أخذت الإيقاع من حركة الناقة، من مشية الناقة.
1: وعنده كتاب بالمناسبة عن ارتباط الإبل بأبناء جازان حول هذا الموضوع.
0: أنا عندي كتاب، نعم، الإبل في الشعر الشعبي.
1: طيب خلينا نذكر بعض النماذج، يعني كيف ارتبط ابن المنطقة ببيئته.
0: أنا هعطيك نماذج
1: كثيرة. شعريا
0: هعطيك نماذج. طبعا هناك شاعر من جازان، والحقيقة أنه لم يتكلم عنه أحد وهو مظلوم حقيقة، وأنا عاتب أستاذ محمد على ذلك لأنه الشاعر عيسى فتح الدين عقيلي. عيسى فتح الدين عقيلي ورجل معمر ومات تقريبا في السبعينات أو الثمانينات
1: عليه رحمة الله.
0: نعم، لكن إنتاجه حقيقة، أنا ذهبت إلى ولده علي متقاعد في الزراعة وحاولت كثيرا أن أبرز، لكن حتى ما نخرج عن الموضوع. الإبل طبعا من يوم تخطب المرأة إذا لم يخطبها ابن عمها وهم ناقلين بها من بيته إلى بيت زوجها، ابن عمها يعترض القافل، يعترض الجمل، فيعطونه ما يطيب خاطره لأن ابنة عمه أخذها أحد غريب يعني غير القبيلة، فيأخذون بخاطره وقدمون له جزء من المال أو من الهدايا، يعني يقولون أنه أولى بهذا الحضور الجمل فيه. طبعا ألا يا جمل مالك ممسي، طبعا هذه الأهازيج مع النقول ومع الزوال. لكن في الحياة العامة يقول عيسى فتح الدين عقيلي عليه رحمة الله، وقد رأى كان في زواج طبعا طريق يعني على ترغيز على أدوية، وش اللي يريد يقول أسمع بكورا جنبا ما هي لنا، أسمع بكور لا أسمع وإنما شاهد، لكن من صوت أشوف هذه الكناية، أسمع بكورا جنبا ما هي لنا، يا حبذني طاير الروسم جبل من جعبها مع التنجيع يرآبها.
1: نعم،
0: اللي قناها تاجر عنده الذهب والمال فاضي، يعني لقنا هذه البكور وهذه الإبل
1: ما شاء الله تبارك
0: تاجر. أيوة، رد نعم. عليه محمد رشد بعلول قال ما هب لنا راعي مرديمة حاسد ما هب لنا.
1: يا سلام،
0: هذيك ما هي إبل، ما ليست إبلنا.
1: نعم،
0: لا يقول راعي مرديمة حاسد ما هب لنا، بالله تجمل مدلي من جعبها، هذه من جعبها الجعب حق الفل، هذيك من جعبها ينجع بها يرعى بها متفردعة في حوضها، يعني الرديمة هذه تفردعت أو فرشت متفردعة في حوضها، هو اسمه محمد يقول رشد يقول والماء الفاضي.
1: طيب خلينا نروح الفاصل الأخير ونرجع للمستمعين الكرام.

0: في مكاديرتي. الحديث صراحة جميل مع الأستاذ محمد هزاع والشاعر الجميل والرائع مطاع الجدع. أستاذ محمد، الموروث الشعبي ليس فقط يعني في عشة أو في مغاني أو ألعاب شعبية، الموروث الشعبي في المهن القديمة موجودة الجميلة والرائعة، في الأزياء الشعبية الجميلة، حتى في أكلاتنا الشعبية.
1: نعم، الموروث الشعبي متفرع في حياتنا كلها وتطور في حياتنا كلها، الأكلات الشعبية، الأزياء، المهن. المهن عندنا حبلة القعادة مثلا، هذه صناعة القعايد بشكل عام. نعم.

0: القوارب كما في جيزان أيضا معروف.
1: والقوارب الخشبية.
0: نعم.
1: هذه مهنتين انتهت. معلم اللي يبني العشش هذه انتهت.
0: صحيح.
1: نعم. فمثل هذه المهنة الجميلة انتهت تماما. كذلك اللي يصنعون الجرار. آخر مصنع كان في أبو القعيد وراح ما عاد لقيتهم. نعم.
0: يعني ما بقي إلا الحلوى.
1: باقي المشبك والحلاوة صناعة مكاين. مكاين صارت تصنعها مكاين.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: نعم.
0: طيب يعني أنت لحقت عليها، تعرف بعض القصص الموجودة؟
1: طبعا أكيد أني لحقت عليها، بالنسبة لحبلة القعايد، بالنسبة لبناء العشش، وهذه لحقت عليها. وهذا كان من فضل الله عليه سبحانه وتعالى.
0: يا ربي لك الحمد والشكر.
1: أني شاهدت هذه الأشياء قدام عيني.
0: تذكر بعض القصص الجميلة والرائعة مثلا تستعضر القصة؟
1: نعم في قصص من ضمنها أن البنا
0: تعرف اسمه؟
1: أعرف اسمه طيب. لكن ما أقدر أذكره عشان بعضهم قد صار على رحمة الله وبعضهم ما زال موجود. إلا أعرفه صار القصة قصة على رحمة الله
0: عليه رحمة الله.
1: كان لنا العشة كان في من الله فوق جهة عشت لتحت ما استوت مخلوط من فوق ما استوى. قلنا لا لا هذا الشكل فوق. قال هاتابوا لي فلوس وأنا أعدلها لكم. نعم. وهي طالع فوق يعدل مسكين طاح.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: وانتظرنا حتى تعافى علشان يعدلها مرة ثانية.
0: يعني ما يعرف إلا هو يعني.
1: لا التعديل عنده صراحة.
0: استاذ طاحن يعني أكيد أنك تحضرك يعني بعض أحيانا يكون في زي ما قال الأستاذ محمد ما نسميها اليوم بلغة المساجلات الشعرية. هذه المساجلات الجميلة أنجبت شعراء وكان لها جمهور يجون حتى من قرى ثانية. أنا مثلا أتحدث عن صبية يعني إذا كان المساجلة مثلا في السوق الشعبي تحصل ناس موجودين تحصل لها جمهور وجماهير. كيف ترى هذا الحراك النشاط الاجتماعي؟
2: حقيقة لغة التواصل كانت في السابق أكثر ظهورا وبروزا وفي تواصل اجتماعي عجيب. يعني ممكن أنا أستشهد ب في خضيرة قرية خضيرة.
0: يا سلام.
2: وهذا القصة وقعت قديما يعني في 53 52 قبل التوحيد أثناء التوحيد. أعتقد إنه أقيم هود ختان في للشيخ حاليا أو اللي قبله.
0: نعم.
2: وكانوا أهل القرية وطبعا شيخ القرية لأنه ولده هذا البكر فكان قد دعا يسمونهم قدم الدعوات لكثير من أعيان المنطقة وحضروا الناس وكان يتقدم الصفوف شاعر اسمه خليل خضيري يعني شاعر الجهة بلا منازع شاعر في اثنين خارجين من صبية على الطريق طريق ميدي يخرج من جهة صبية إذا شفت المحطة حق السلوى الآن
0: نعم.
2: يخرج من قرية الخوارة إلى السلوى محطة السلوى ثم يعبر خبت الفلق ثم خضيرة المهم هذا الطريق يمشي حتى ميدي يسموه ميدي ومن صبي يخرج إلى بيش حتى مكة من ميدي إلى مكة. هؤلاء الشاعرين كانوا سالكين الطريق هذا إلى جهة ميدي يجملون جمالة سمعوا إيقاع الإيقاع الزير ولا اسمه فأحدهم يقول
0: السيف يعني
2: إيه لا زيفة زي. الليل طبعا ما كان في مكات ما في سيارات تحجب الأصوات يقول صاحبه توحى يا أخي سمع قال له وين والله مشوا على الصوت نزلوا قد فضيلة أجونا ولا الصف ففي خارج واحد من الصفين مسكوا واحد الشعراء وقال له مدير اسمه إيش الولد اللي بيختنوا قال لي اسمه علي دخلوا في الصف ما كأنهم أغراب واحد من الصفوف يرقصون الشاعر خليل خضيري يردد يقول الشيخ محمد دعاني اللي هو أبو الليل قال لي الشريف المجلي نادى عليك وانت جيبه يعني دعاك فأجيبه
0: نعم
2: عد الجنيه هذا الجلاز اللي يقوله سيد محمد عد الجنيه من يمينه لشان خليل ما صرفه والصف يردد لشان خليل ما صرفه يا لا لا لا لا لا لا لا قفز أحد الشاعرين اللي انسلف في الصف الثاني وقال هو أصدر هو يعني هذه هو علامة لأنه يقف حتى عنده رد فاستغرب خليل خضيري وهو شاعر المكان فهذا يقول له جاله بالرد قال له علي اللي هو الولد اللي علي حزوب ومصدر ولا خرج في المحارب بين الدول أن تجيبه

0: أنت تجيب
1: هذا كنت تجيب يعني أجيب أنت تجيبه أنت ريته يكمل كحيلة فرس ريته يكمل كحيلة عن شغلها ما صرفها
0: ما شاء الله يا سلام
1: طبعا خير الخضر رجع عنده قال له أنت من وين يا ما شفناك ما أنت محود هذا الوجه عندنا في القرى هذه قال والله أنا نصابي قال أحرمتني الجلاس يا أخي قال له يا أخي أنا والله ما أخذ جلال أنا جلاس أنا جابني الهوى سلام عليكم وخارج
0: وإحنا نقول للمستمعين الكرام سلام عليكم ونتمنى أنهم قضوا معنا وقت جميل وممتع الأستاذ محمد هزاع المهتم بالموروث الشعبي شعرا وحياة اجتماعية في منطقة جازان شكرا لك أستاذ محمد وسعدنا كثيرا بوجودك معنا
2: شكرا لكم المستمعين الكرام
0: البن بس ترى البن الخولان السعودي اللي مش
2: طيب.
0: البن اللي جابوا مع الأستاذ مطاعن من
2: جابوا من جبله
0: شكرا لك أستاذ
1: مطاعن جبت من جبل من عثمان نعم.
0: شكرا جزيلا لك الأستاذ والشاعر والأديب والناقد مطاعن جدع شكرا لكم أنتم مستمعي الكرام على طيب المتابعة كان معكم جماح دغريري ومشبي بحاري نلتقي بكم في حلقة أخرى بإذن الله عز وجل في أمان الله.

0: رؤية السعودية 2030.
1: برنامج ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، أسهم في تغيير تجربة الحاج والمعتمر إلى مراحل أفضل بالتكامل مع 40 جهة وطنية في تطوير الخدمات وتوظيف الحلول الرقمية ومنح الزائر تجربة مثالية واستقبال أكبر عدد من المعتمرين والذين تجاوزت أعدادهم 16 مليون معتمر في غضون فترة قصيرة، إلى جانب تطوير 15 موقعاً تاريخياً إسلامياً بعد أن كانت 5 مواقع فقط، علاوة على ارتفاع عدد المتطوعين من 153 ألف إلى حوالي 3 ملايين متطوع، فيما ازداد عدد زوار الروضة الشريفة منذ إطلاق تطبيق نسك من 3 ملايين و 800 ألف زائر إلى أكثر من 13 مليون زائر، وما زلنا مستمرين في التطوير والتغيير.

0: التلوث والنفايات.
1: سجلت المملكة نحو 135 مليون طن من النفايات خلال عام واحد، منها 20 مليون طن من القطاع السكني. وبين الإنتاج والاستهلاك تتزايد الحاجة لإدارة النفايات بكفاءة. النفايات المنزلية تشكل جزءاً كبيراً من إجمالي النفايات في المملكة، والحل يبدأ بالفرز من المصدر وإعادة التدوير وتقليل الاستهلاك، وبين العادة اليومية يتشكل الأثر البيئي. أنشئ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في عام 2020 لمتابعة ورصد المخالفات البيئية في مختلف القطاعات، وبين الرقابة والتنظيم تفرض معايير حماية البيئة.

0: رائد الشعراء.
1: حياكم. تناولنا في برنامجنا كثير من قصائد وأبيات الشاعر ابن الرومي، وهو شاعر طبعا معروف من شعراء العصر العباسي، لكن هالشاعر بنبدأ معه من جديد رحلة طويلة للأسباب التالية. هو شاعر طبعا كبير، وكثير من شعره طريف، وهو أيضا مكثر وإنتاجه غزير، ديوانه 7 مجلدات. فأبمسك بكم معه خط طويل لين ما ننتهي منه، لأني أخف ننتقل من شاعر الآخر فأنسى وش أخذت من هذا وش تركت، فممكن أكرر بعدين. مستعدين نبدأ مستمعينا؟ يلا نبدأ. قال شاعرنا ابن الرومي في شخص اسمه أبو الصقر، أو كنيته أبو الصقر يهجوه: نوك وغي وعي، وأنت مع ذا دعي، عما قليل سينبو بك الفراش الوطي. لو كنت تعقل ما فيك أي هذا المسي، لم يصف عيشك لكن عيش الغبي هني. النوك الحمق، والغي طبعا الضلال، والعي عدم القدرة على الإفصاح في الكلام. وأنت مع ذا دعي، الدعي هو اللي يلصق نفسه بالقوم وهو ما هو منه من الادعاء، لأنه يدعي. فممكن يكون قصده أنه دعي في نسبه أو مجال، أنه يدعي مثلا أنه من أهل العلم الرشد، وهو بالعكس. أما قليل سينبو بك فراش وضي، ينبو ينفر وما يستقر في مكانه، يقصد أنه قريب بتغير حالته وتنتكر مصيبة تقوم مضجعه. لو كنت تعقل ما فيك أي هذا المسي، لم يصف عيشك لكن عيش الغبي هني. لو دريت عن العيوب والمصايب اللي فيك، ما صفى لك عيش من حزنك على حالك، لكن عيشك هني لأنك غبي ما تدري عن نقائصك. فالغبي ما يدري أنه غبي لأنه غبي. وقال ابن الرومي يهجو الأخفش النحوي المعروف: هنيئا يا أبا حسن هنيئا، بلغت من الفضائل كل غاية، شركت القرد في سخف وقبح، وما قصرت عنه في الحكاية، وكنت إذا جريت إلى المخازي إلى أبويك جاوزت النهاية، صححت من الخمول ألا فصبرا، سترفع راية لك بعد راية. يقول: هنيئا يا أبا حسن هنيئا، بلغت من الفضائل كل غاية. يهنيه ساخرا طبعا ببلوغه الغاية من الفضائل. هذا أسلوب معروف حتى في زمننا وفي غير الشعر، اللي يبدأ كنا بيمدح ثم يقلب. شركت القرد في سخف وقبح، وما قصرت عنه في الحكاية. هل تو يقول بلغت من الفضائل كل غاية، يقول الآن أنك مثل القرد في سخفة وأيضا في قبحة. وكنت إذا جريت إلى المخازي إلى أبويك جاوزت النهاية. طبعا قال جريت ما قال مشيت.

0: قول ذكر وأشهد. إن شاء الله حلقة حازة تعجبكم. القادمة خادمان من الإعداد والتقديم وزيلي خالد شمخي من الإخراج. في حلقة قادمة بإذن الله. في أمان الله.
1: طرائف الشعراء.

0: أرقام الرؤية. بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 51%، مرتفعة من 44% منذ بداية الرؤية، بقيمة 2,476,000,000 ريال، متجاوزة مستهدف العام 2025. نسبة توطين الصناعات العسكرية في المملكة تتجاوز مستهدفها المرحلي وتصل إلى 24.89%، مرتفعة من 7.7% في العام 2022.
1: ننجز اليوم لغد مزدهر.
2: خارج الصندوق.
3: حياكم. مرة غلط عليك أحد كلمة أو تصرف ثم قال لك معليش ما قصدت، أو اعذرني أنا اللي قلبي على لسان. ممكن وأنت أيضا اضغط اعذرنا بهذا الاعتذار، طبعا زين والاعتذار على قولتهم من شيم الكبار، لكن على قول القائل أيضا وإياك وما يعتذر منه. فالأفضل من أن الواحد يخطي ويعتذر أنه يحاول أنه ما يخطي، علشان ما يسيء الغير أولا، وعلشان ما يضطر يعتذر إما حياء أو خوفا. وأحيانا عذره ممكن يقبل أحيانا يرفض، حتى لما يقبل ظاهريا ممكن يبقى في النفوس شيء من الزعل والعتب أو حتى الحقد. وخلونا نفصل الحديث أكثر في هالعذرين ونحطهن تحت المجهر. اللي يقول كلام ما له داعي ثم يقول أنا ما قصدت الإساءة، أنا أبيك بكلمة راس، الناس ما لهم إلا الظاهر والله يتولى السرائر. يعني حتى لو قصدك زين ونيتك سليمة بس كلمتك محرجة جارحة مسيئة، هذا ما يعني أنك معذور. بهالمنطق الكل بيخطي ويسيء ويقول ما قصدت، هذا والله بيتهور في سياقة السيارة، وإذا صدم أحد يقول والله معليش يا الحبيب ما كنت أقصد، وهذا بيتأخر عن دوامه يقول والله ما قصدت تتأخر، وهكذا. طبعا قد يقول قائل كيف تقارن خطأ المتهور في القيادة والمتأخر عن دوامه بواحد قال له كلمة؟ فأقول أولا الخطأ خطأ سواء كبير أو صغير، وممكن الخطأ اللي يكون بكلمة يكون كبير لأن الكلمة تكون كبيرة. ثانيا اللي يقول كذا مع احترامي له ما يعي أهمية الكلمة، يكفي الكلمة والكلام أهمية إنه هو اللي يميز الإنسان عن الحيوان. وقديما قال الشاعر وإن الحرب أولها كلامه، وهذا صحيح. ممكن صحيح طبعا تصحيح يكون كلام اللي مسؤول في دولة من دول وترى فيه دولة أخرى إساءة لها، هذا ممكن يقوم حرب من هذول.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: تنام السادسة مساء الساعة الآن في استديوهاتنا في إذاعة الرياض. أهلا بكم مستمعينا في موجز لأهم وآخر الأنباء، يقرأه على مسامعكم خالد الغانم. خادم

الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان الرئيس الروسي بذكرى يوم النصر لبلاده. ولي العهد يهنئ بيتر ماجيار بمناسبة انتخابه رئيسا للوزراء في المجر. المملكة تعرب عن دعمها الكامل للإجراءات التي اتخذتها البحرين في مواجهة ما رصد من نشاطات تمس أمنها الوطني. جوازات مطار الأمير محمد بن عبد العزيز تستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن من موريتانيا القادمين لأداء فريضة الحج. ضبط أكثر من 11,000 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع. المنافذ الجمركية تسجل 879 حالة ضبط خلال أسبوع. البرنامج الوطني للتشجير يوقع 11 مذكرة تفاهم مع عدد من الجهات لتعزيز تنمية الغطاء النباتي. مواقف الرياض تفعل المواقف المدارة المجانية في حيي المغرزات والنزهة غدا الأحد. الدرعية تستضيف الليلة قرعة كأس آسيا 2027. البحرين تعلن القبض على 40 شخصا على صلة بالحرس الثوري الإيراني. 5 دول ترسل طائرات لنقل عياها السفينة المنكوبة في روسي هانتا. نهاية الموجز، شكرا للمتابعة.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10:00 مساء
0: على إذاعة الرياض.

يلي تحبون المشاعر تحكى ويعجبكم الموعود لو تردون حياكم الله تسمى المتى قصة قصيدة والمثل.

أعزائي المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة

أعزائي المستمعين الأفاضل، في الشعر النبطي هناك مفردات شعرية استخدمها بعض الشعراء في قصائدهم الشعرية، وأن هذه اللفظة غير دارج معناها عند الكثير من الشعراء ومتذوقي الشعر، ونستوردها هنا للتوضيح.

توضيح وشرح معناها مع الشواهد الشعرية. من هذه المفردات أعزائي المستمعين مفردة عمهوجة، وهو جمع مهيج أي ذات جمال. يقول الشاعر ابن غصاب: القضيب اللي يتولوه عدوان ارحموه، وانت يا سيد العماهيج تبخل بالزكاة. ويقول الشاعر محمد الطيار: والخد يشبه مواطي دباداج، نكشن على بيض الخدود العماهيج. ويقول الشاعر جلال المرضيف: شفني وانا حولي جموع من الغوش، ودي أسلي خاطري بالعماهيج. أعزائي المستمعين الأفاضل، من المفردات الشعرية مفردة ضلع صيد مكانشير، والشاعر طويلة سيفي ورمحي حطه اللي نصايب. أيضا من المفردات الشعرية أعزائي المستمعين مفردة العيلة، وهو المخطي وجمعها العيال أو العيلات، مفردها للمفرد العايل، وهو التعرض لمن لا يتعرض لك، والعايل هو المبتدأ بالحرب أو المعتدي. ويقول الشاعر راشد العويشير: ما درنا باللقاء ننطح العيلة، ونخبط ماي الموارد ونصفيها. ويقول الشاعر محمد بن دباس: ولا أنا يبوك ماني ببلاس، مرن عيلات الرفاقة كثيرة.

0: أعزائي المستمعين الأفاضل، نجدد الترحيب بكم مرة أخرى ونرحب بضيفنا الشاعر القدير متعب السلعان المري من دولة قطر الشقيق، ونقول سعدنا بتواجدك معنا ويا هلا يا مرحبا بك في برنامج المتكة يا أبو فهيد.
1: الله يرحب بك أبو محمد،
0: وأنا أشكرك الحقيقة على قبول هذه الدعوة. بإذن الله تكون حلقة ثرية مليئة بالإبداعات

0: الشعرية.
1: لنا الشرف، الله يطول عمرك.
0: شاعرنا متعب السلعان المري، لكل شاعر بدايات في الشعر، فكيف كانت بدايتك الشعرية ومن لها الفضل في بروزك وتميزك ومن من تأثرت؟
1: إذا صار المحيط اللي حولك شعراء،
0: نعم،
1: والدي الله يغفر له،
0: الله يربيه ويغفر له ويسكنه الجنة،
1: الله يجزاك خير. وفي بداية عمري كنا نسمع لقناة البادية الكويت، اللي بث على قناة السعودية وعلى قناة قطر حمد المحسن العيني، الله يعطيه
0: الله يذكره بالخير،
1: الصحة والعافية،
0: آمين.
1: فكلها اجتمعت، المحيط اللي حولك شعراء، ووالدك شاعر، وعندك شغف،
0: وبيئتك الشعرية أيضا كلها شعراء ما شاء الله.
1: نعم، والبيئة الشعرية نعم كلهم شعراء.
0: الله يحفظك. من من تأثرت يا أبو وحيد؟ شعرنا متعب المري، الحقيقة أبو فهيد كثرة وسائل التواصل الاجتماعي بأنواعها المتعددة ظاهرة حميدة بين الناس ومتذوق الشعر، ما رأيك بها وما هي إيجابياتها وسلبياتها إن وجدت؟
1: والله يا أبو محمد، إيجابياتها في قصص وفي شعراء معروفين،
0: نعم،
1: لهم قصائد لا أثر عند الناس وعند المذوقين،
0: صحيح،
1: فتحل خلاف، تحل خلاف بين القطيعات اللي بين الإخوان،
0: نعم،
1: أو من ابن العم وابن عمه ورفيقه، وتحث طال عمرك على بر الوالدين اللي مقصر بوالديه،
0: نعم.
1: فأنا أشوف أن الشعر في عصره الذهبي
0: الآن، يعيش في عصر نعم صحيح، بفضل التواجد،
1: نعم،
0: وسائل التواصل الاجتماعي المتعددة والبرامج المطروحة مرئية مقروءة مسموعة، كل هذه ما تصب في مصلحة الشعر النبطي،
1: كلها في مصلحة الشعر، وتقدر تصفح فيها بجوالك
0: ما شاء الله، صحيح، وتقرب الحقيقة المحب للشاعر نفسه من خلال البحث عنه ومتابعته في هذه المنصات.
1: صدق أبو محمد، وفي قصيدة للشاعر الله يمسيه بالخير، الشاعر المحاور والنظم فلاح القرقاح،
0: يستاهل العلم الطيب،
1: له قصيدة حلت خلاف بين أخوان.
0: تسلم طال عمرك.
1: أنا أقول لك والله ما بحافظها، لكن أنا متأكد أنها موجودة، حل في قصيدة له مشهورة.
0: الله يجزي خير، والله يكتب أجرها إن شاء الله.
1: فهذا من ضمن يعني أن أحسن الشعر للناس وأصلحه هو اللي يوصل،
0: صحيح، والبقال الأصلح دائما. شاعرنا متعب السلعان المري، شاعرنا متعب، ودنا تسمعنا قصيدة من قصايدك.
1: أبشر طال عمرك،
0: بشرت بالجنة.
1: يقول: يا ليت الزمن عقب الحداثة يعود خلاف، عسى وطرنا الأول بعد وطرنا التالي، خذانا وسرنا ما لنا بوصلة وأهداف، على هامش أطمع المكاسب والأموال، وتلقابهم طيب المعاني والأمثالي، زمان انطراته يوم عاد القلوب انضاف، عسى وطرهم الأول بعد وطرنا التالي، خذنا الرغد لأن اختلفنا عن الأسلاف، وجودي عليهم مثل وجدي على حد.
0: يا سلام، هذه القصيدة الحقيقة وحضورك الشعري الراقي ومكانتك الفذة ومساحة الإبداع لديك كبيرة ومتسعت العطاء بكل جودة. شاعرنا متعب السلعان المري، شاعرنا متعب، الحقيقة عندي سؤال: الأمسيات الشعرية هي حلقة وصل بين الشاعر وجمهوره، ما رأيك بها؟ وهل توجد لديكم في قطر الشقيق تقام أمسيات شعرية؟
1: نعم أبو محمد، إذا صارت الأمسيات الشعرية تربط بين الشاعر والجمهور،
0: نعم،
1: وتكثف حضور الشاعر وتحسب للشاعر، وأنا أعتبرها كدعم للشاعر،
0: كدعم للشاعر، وأن مشافهة للجمهور عن قرب. نعم
1: نعم، صدقت. وتقام عندنا في كتارة في قطر، وفي المهرجانات في اليوم الوطني، وفي مزاين ليفل،
0: جميل،
1: فمستمرة مثل دول الخليج،
0: جميل، ممتاز،
1: اللهم لك الحمد. يعني لو تشوفها في السعودية ولا في قطر ولا في الأمارات ولا في الكويت ولا الدول الأخرى تلاقيها كلها متشابهة ومتغاربة،
0: كلها الحقيقة تصب في مصلحة الشعر النبطي. نعم صحيح. ما رأيك بالمسابقات الشعرية وهل خدمت الموروث الشعبي؟
1: نعم ومحمد، خدمت الموروث الشعبي وطلعت الشعراء اللي أغلبيتهم كان مظلوم.
0: تسلم،
1: لأن فيه شعراء ما كان صوتهم يوصل،
0: نعم،
1: وأغلبية الشعراء يمكن ما هو بنشط التواصل الاجتماعي، لأن التواصل الاجتماعي هو صار بديل المسابقات، لأن

0: أن توصل الجمهور بضغط.
1: طب شيء نعم فعل فتاك نحن رفوصة بهي جودة ملح وطلو دات الشلعج في الفهم العربي.
0: أصدق دكتور محمد والجمهور هو يكون المحكم في المسابقات الشعراء، فتلاقيهم يطلعون الشاعر اللي فعلا يستحق الظهور.
1: نعم صحيح. شعرنا متعب السلعان المري، ما هي القصيدة التي لا تزال عالقة في ذهنك وما السبب؟
0: القصيدة طال عمرك مرثية في والدي، الله يغفر له ويرحمه ويغفر له ما تمسك من أجمعين. لها أثر من حبي للقصيدة وحبه على اللي أنا قلت القصيدة فيه.
1: تسلم طال عمرك.
0: اللي يقول مرحوم يا من بقيت له سمعت ما تغيب، لو غابت الروح عاد فعالها مخلدها، تعبني السير في دربه لاح المشيب، ولا وصلت النهاية والطريقة الهدى. انطبت قالوا السليل في هيد لازم يطيب، وانخبت قالوا حسافة كيف خاب أولده، يا رب ليش بت من الحاقدة المستصيب، ولا يحصل علينا من قدنا ينقده، وجعل لنا من سنامة العز حظ نصيب، لو ما ملكنا من الأموال والأرصدها، هم حاجة نجمل في النهار العصيب، لطافة اللي عن الواجب ترى عديدة.
1: يا سلام يا سلام، صح الله سانك شعرنا متعب الحقيقة. من خلال الحديث معك تعددت الكثير في الأغراض الشعرية، وسؤالي هل الأغراض الشعرية المتعددة مطلوبة للشاعر أن يتقنها؟
0: نعم يا محمد، وأكيد أنها ما تجي إلا من حدثة ومن من من موقف يخليك تكتب.
1: نعم
0: تقدر تكتب من خيال، لكن غير لما يكون على أرض الواقع وعلى شيء.
1: صحيح، الأغراض الشعرية ما شاء الله متعددة، ولكل شاعر ما شاء الله توجهات في كتاباته. أبو فهيد ودنا سمعنا قصيدة غزلية، أنت سمعتنا وطني، سمعتني اجتماعي، سمعتني رثاء، ودنا بالغزل.
0: أبشر طلب
1: فهو ملح القصيد مثل ما قال.
0: وشبه عشمتني غرام، وجيت كلي طموح كني أسبح فضاء، وأنا على مركبة عشت بجوى خيال، وقمت أعمر صروح وكل صرح على باب حرس وحطبة، جيت عطشان ما شفت السراب بوضوح، وما يخفف بماي البحر لو أشربه، ما دريت أنها لحظات حلم وتروح، وكل واحد يدور ديرته وعربه.
1: يا سلام، كل واحد يدور ديرته وعربه، صح الله سانك. شعرنا وفيد شاعر قادر على الإبداع والتحليق الحقيقة فوق القمم، ودائما تتقن في كتاباتك الشعرية جزالة ورصانة، صح الله سانك. هل ترى بأن الدواوين الصوتية أسرع من الدواوين المقروءة؟ الحقيقة هناك فئة تنادي بأن الدواوين الصوتية أفضل من المقروءة، والمقروءة وهناك فئة تقول بأن المقروء هو الأفضل وهو المرجع.
0: والله يا أبو محمد أنا أشوفهم كلهم كم للثاني.
1: نعم،
0: والاثنين ما لنا غلا منهم.
1: صحيح،
0: واحد يوصل صوتك بسرعة للجمهور.
1: نعم،
0: والثاني يحفظ حق الشاعر ويبقى مرجع.
1: صحيح، جميل،
0: عدة أمور يعني.
1: نعم صحيح، لأن بعد كذلك أيضا المقروء يرجع يعني يكون مرجع له في مكتبته للرجوع إليه في البحث في أمهات الكتب. طيب أعطنا قصيدة من قصائدك المختارة.
0: أبشر طال عمرك، اجتماعية وهي تشرح عن نفسها، يقول الأماني تسابقها الليالي والأيام.
1: صحيح،
0: وملا غنمها ما تحقق مراده،
1: والله الله
0: الأحلام تهدمها خرابيط الأوهام، ولا ناجح يعتاد نوم الوسادة.
1: يا سلام،
0: لو أن حق من يسعى مثل حق من نام، لقينا الجوارح تحت فيا العرادة، لكن ربي اللي قسم رزاقها أقسام، وبإرادته لو صار نقص وزيادة، خلقنا على سنة محمد والإسلام، والأذان والتكبير من
1: بعد بعد بالحسيس. شعرنا أبو فهيد، صح الله لسانك، ملايين،
0: الله يصح ذنك أبو محمد، طول عمرك،
1: الله يسلمك. أبو فهيد، هل تكتب الشعر من واقع تجربة مررت بها، أو من وحي الخيال، أو مشاركة معانات الآخرين؟
0: والله يا أبو محمد، أنا بالنسبة لي أنا أكتب على

0: على حسب الحدث.
1: نعم.
0: اللي يصير يا أني حاصل علي أو إنه مثلاً مزارق طيب بين رجال مثلك وشرواك.
2: شرواك الطيب.
0: يدفع الشاعر إنه يكتب وإنه يمجد وإنه هنا أنا أشوف إن الشعر إنه يكون في وقته.
1: نعم.
0: وإنه يكون يعني أقوى مما إنك تكتب من خيال أو هذه أغلبية قصائدي كلها من واقع شيء حاصل يعني.
2: ما شاء الله بيض الله وجهكم ونشاور الناس شاركهم عقولهم الحقيقة. والشعر يعتبر قناة إعلامية ومشاركته يعني هدف اجتماعي سواء له ولا زملائه الآخرين.
0: الله يطول
2: عمرك أبو فهيد. ودنا تسمعنا قصيدة من قصائدك.
0: بسمعك أبو محمد قصيدة من أحسن قصائدي عندي اللي أنا أحبه.
2: ما يجي من الطيب إلا كل طيب.
0: الله يطول عمرك. وسائرة على حدث وكنت واقف عندي إشارة وأشوف الطير أني ماسح الإشارة كنت أغبطه على الجرحام.
2: ما شاء الله.
0: طرح إحنا نتكلم من شوي في موضوع الشيء اللي حصل.
2: تسلم.
0: أقول يا طير ما تعطيني الريش يا طير.
2: يا سلام.
0: وأرجعه لك وانت راعي الفضيلة.
2: الله أكبر.
0: بعطيك يمنا ما تحس بالمخاسير ومن دون وجه في النوايا الطويلة.
2: كفو.
0: ما عليك زود. ودي أفضفض للسماء عقب ما أطير وأبكي على صدر السماء واشتكي له. ما أدري لو آدم غير ولا الزمن غير ولا أني أحب ما أدري لو الزمن مساحي خير من نقد العرب والفشيله يطير. لو شحيت بالريش يطير والله لأدور غير ريشك وسيله والله لأدور غير ريشك وسيله والله لنزع ضيقتي بالمشاوير وشب ضوي بين الروض ومسيله.
2: يا سلام. صح الله سانك. الحقيقه لديك قدره شعريه في الكتابه الشعريه وانت الحقيقه تقدم كل ما هو جديد ورائع بكل جداره. شعرنا ابو فهيد بيض الله وجهك. والوقت الحقيقه بدايه يداهمنا وحنا والله ما شبعنا من سوالفك. الله ربي يبارك في ايامك ان شاء الله.
0: الله يطول عمرك ابو محمد وبيض وجهك.
2: الله يربي يبارك فيك.
0: وانا والله لي السعاده الظهور معك على منصتك المقره.
2: تستاهلك العلم الطيب شاعر وحضورك جميل وما سوينا الا الواجب. الله يطول عمرك
0: وعمرك وعمرك ابو محمد
2: وبيض الله وجهك على قبول الدعوه.
0: والله لي الشرف. انا الحظيظ اني طلعت معك ابو محمد.
2: شارك الله تبطي سنين ابو فهيد وبيض الله وجهك.
0: وجهك أنت جامع اللون كلها طيبة. لا. الشعر والثقافة ومن غيرها راسك الطيب. الله يطول
2: عليك زوج. ربي يطيب حظك وفعلك.

أعزائي المستمعين الكرام، اشتهرت في مملكتنا الحبيبة العديد من الأمثال الشعبية الدارجة في مجتمعنا، ونستعرض معكم بعض هذه الأمثال الدارجة في حياتنا اليومية مع شرح المثل والشواهد الشعرية. ولقد اخترنا لكم هذه الأمثال. المثل يقول: الزعلان يشرب ماء البحر. المعنى بأن يضرب هذا المثل للشخص الذي يرفض أمرا ما، ولكن رفضه أو قبوله سيان وليس لهما تأثير على القرار. يقول الشاعر طلال السعيد: يلي زعل تزعل ولا نيب مرضيك، اشرب كدر ماء البحر كانه رضاك. ويقول الشاعر جر الله الشدي: أن كنت زعلان وما ودك تكلمني، ماء البحر يمدحونه بس لا تزعل. أعزائي المستمعين الأفاضل، من الأمثال الشعبية في الأشعار النبطية المثل يقول: قلبه قلب رعديد ويضرب لضعيف القلب، هش الموقف فقير الشجاعة ويتهيب امتطاء الصغيرة فضلا عن الكبيرة. ويقول الشاعر نايف صقر: أنا اللي يرتجف مثل ارتجاف الخائف الرعديد، إذا شاف القبور الضيقات وحس بذنوبه. ويقول الشاعر علي بن غنام المسردي: ولا سوات اللي يحوف المغارة، والزند ما من زند والقلب رعديد. ويقول الشاعر بشير النصار: أقصر الفنجال عن كل رعديد يهيب، وقلط الفنجال للي يحبون الزحام.

أعزائي المستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقة اسمحوا لي أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، وحتى نتمكن حلقة وحتى نتمكن حلقة وحتى نتمكن حلقة وحتى نتمكن حلقة وحتى نتمكن حلقة وحتى نتمكن حلقة وحتى نتمكن حلقة وحتى نتمكن حلقة وحتى نتمكن حلقة وحتى نتمكن حلقة وحتى نتمكن حلقة وحتى نتمكن حلقة وحتى نتمكن حلقة وحتى نتمكن حلقة وحتى نتمكن حلقة وحتى نتمكن حلقة وحتى نتمكن حلقة وحتى نتمكن حلقة وحتى نتمكن حلقة وحتى نتمكن حلقة وحتى نتمكن حلقة وحتى نتمكن حلقة وحتى نتمكن حلقة وحتى نتمكن حلقة وحتى نتمكن حلقة وحتى نتمكن حلقة وحتى نتمكن حلقة وحتى نتمكن حلقة وحتى نتمكن حلقة وحتى نتمكن حل

ليست كل الحكايات تروى في الكتب، بعضها محفور في الجدران، مخبأ خلف ضوء مصباح، أو عالق في صمت طريق حجري ضاق بالذكريات. اليوم في هوى بلادي لن نزور البجيري كزوار، بل سنعود إليه كأننا منه، ونسمع الحكاية كما همست بها الجدران قبل أن ينقش عليها الزمن.

في تلك الليلة حين سكنت الدرعية لم يكن هناك ضوء إلا نور القمر يلامس جدران الطين. كان هناك بيت طبعا حبر وصوته في وحدة كانت رحلوه.

فيليب جيري لم تكن البيوت طيناً فقط، كانت عقولاً وأحلاماً وبداية دولة. لم يكن البجيري حياً عادياً، كان بوابة لحكاية المملكة، وبين كل زقاق وكل نافذة خشبية قصة لم تكتب لكنها عاشت.

ثم تغير الزمن، سكتت الأصوات وتهدلت الجدران وغابت الأقدام عن الممرات، وكاد الحي أن ينام إلى الأبد. لكن كان هناك من قرأ القصيدة المخبأة بين حجارة البجيري، من سمع صدى التاريخ وهو يصرخ أعيدوني. فبدأت الحكاية من جديد. عادت الحياة ومشى الناس بين الدكاكين يشترون التمر من يد النجدية ويشربون القهوة من فنجان يعيد في البجيري. ما تمشي لحالك، تمشي ومعك ظل رجل حلم بدولة، وامرأة كانت تسقي النخل، وطفل يحفظ العلم. البجيري ما هو مكان، البجيري حكاية وطن.

0: إضاءات لغوية
1: على إذاعة الرياض.
2: أهلا بكم في إضاءات لغوية جديدة.
3: كنايات.
2: والكناية التي نتناولها في هذه الحلقة هي فلانة بعيدة مهوى القرط، وهي كناية عن طول جيد المرأة، فكتفها الذي هو مهوى قرطها لو هوى بعيد عن شحمة أذنها. قال عمر بن أبي ربيعة: نظرت إليها بالمحصب من منن ولي نظر

0: لولا التحرج عارم. فقلت أشمس أم مصابيح بيعة بدت لك تحت السجف أم أنت حالم؟ بعيدة مهوى القرط إما لنوفل أبوها وإما والبيت الذي نتناوله في هذه الحلقة هو البيت الشهير لقيس بن الملوح المعروف بمجنون ليلى، وهو: وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. فالأصل أن يقول: وما حب الديار شغف قلبي، لأن الحب مذكر، لكنه قال: وما حب الديار شغفن قلبي. والشاهد فيه أن المضاف وهو حب اكتسب التأنيث والجمعية بإضافته إلى الديار التي هي جمع مؤنث، ولذا قال: شغفن قلبي.
1: أسماء الأصوات.
0: وفي هذه الفقرة نتناول من أسماء الأصوات العواء، وكثير من الناس يظنونه خاصاً بالذئاب، لكنه يشمل غيرها أيضاً، فتعالوا نتعرف معناه. ورد في لسان العرب: عوى الكلب والذئب يعوي عياً وعواءً وعوةً وعويةً، كلاهما نادر، لوى خطمة ثم صوت، وقيل: مد صوته ولم يفصح. واعتوى وهو صوت تمده وليس بنبح. وقال أبو الجراح: الذئب يعوي. وأنشدني أعرابي: هذا أحق منزل بالتركي، الذئب يعوي والغراب يبكي. وقال الجوهري: عوى الكلب والذئب وابن آوى يعوي عواء، أي صاح، وهو يعاوي الكلاب، أي يصايحها. وفي حديث حارثة: كأني أسمع عواء أهل النار، أي صياحهم. قال ابن الأثير: العواء صوت السباع، وكأنه بالذئب والكلب أخص، والعوة الصوت نادر، والعواء ممدود، الكلب يعوي كثيرا، وكلب عواء، أي كثير العواء. وفي الدعاء عليه: عليه العفاء والكلب العواء.
1: أخطاء شائعة.
0: وفي هذه الفقرة نتناول قولهم: اندحر جيش العدو فهو مندحر، فما الخطأ هنا وما الصواب إذن؟ يقول الدكتور مصطفى جواد: قل: دحرنا جيش العدو فجيش العدو مدحور، ولا تقل: اندحر جيش العدو فهو مندحر، وذلك إذا كان هزمه وكسره ناشئين عن حرب وعن خسارته في الحرب، وهو من باب المجاز. في الدعاء: اللهم ادع

0: احر عنا الشيطان، أي ادفعه واطرده ونحيه. والدحور الطرد والإبعاد، قال الله عز وجل: اخرج منها مذؤوما مدحورا، أي مقصا وقيل مطرودا، انتهى. والفصيح أن يقال: كسرنا جيش العدو، أو هزمناه، أو شتتنا شمله، أو فللناه. ومع هذا فقد شاع في العصر الحاضر: دحرنا جيش العدو، أي دفعناه بعنف وطردناه. أما اندحر فلم يرد في كتب اللغة، ولكننا ينبغي لنا ألا نكون جامدين على النصوص اللغوية، فلغتنا العربية الزاهرة الباهرة قياسية اشتقاقية. وقد ذكرنا في كلام لنا أن انفعل في اللغة يصاغ لرغبة الفاعل في الفعل، إرادية كانت كانصرف وانطلق وانحاز وانضم، أو طبيعية كانجاب الغيم وانقشع واندفن النهر، لا بتأثير مؤثر الخارج، وهو ما سموه المطاوعة، ونحن لا نطاوعهم فيها. فعلى هذا يجوز اشتقاق اندحر بمعنى انهزم وانكسر، أي هرب من ساحة الحرب بغير قتال جبنا وفشلا. أما إذا أردنا اندحر من الدحر الذي هو الطرد الحقيقي العنيف، فلا يجوز اشتقاقه، لأن الإنسان لا يرغب في أن يكون طريدا ولا يريد ذلك. ألا ترى أن الفصحاء لا يقولون انطرد فلان، كما يقولون انصرف وانطلق وانحزم الفاعل، ولا يقال من هذا انفعل ولا افتعل إلا في لغة رديئة، انتهى. وفي الختام نشكركم، أنا خالد الغانم من الإعداد والتقديم، وزميلي خالد الشامخي من الإخراج، على طيب المتابعة. إلى اللقاء.
1: إضاءات لغوية
2: على إذاعة الرياض.

كفلت المملكة العربية السعودية منذ توحيدها على يد الملك المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه للإنسان مواطنا كان أم مقيما حماية حقوقه. ولقد أكد النظام الأساسي للحكم على جملة من المبادئ والأحكام الأساسية التي تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ومنها الحق في العدل والمساواة والأمن واحترام الملكيات الخاصة.

ولقد حرصت المملكة العربية السعودية على حقوق الإنسان، حيث أنشأت هيئة مستقلة لحقوق الإنسان تحت مسمى هيئة حقوق الإنسان، وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وتهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات. وعلى المستوى الدولي، فالمملكة انضمت إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، التي من بينها على سبيل المثال للحصر

مصر الاتفاقية الدولية للقضايا على أشكال التمييز العنصري والميثاق العربي لحقوق الإنسان وإعلان القاهرة، وكذلك الحقوق المناهضة للتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية واللا إنسانية.

0: إن للمملكة جهوداً كبيرة في المحافظة على حقوق الإنسان في جميع المجالات الحقوقية، سواء المدنية منها أم العامة أو كذلك الخاصة، وكفلت تطبيقها والمحافظة عليها لجميع فئات وأفراد المجتمع، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أم زائرين للمملكة. إن نجاح تلك الجهود الجبارة يتطلب تعزيز وتأصيل القيم والمفاهيم المرتبطة بحقوق الإنسان لدى جميع أفراد المجتمع ونشر الوعي بها، وفقاً لما نصت عليه اختصاصات هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث يصبح لدينا وعياً ثقافياً حقوقياً، وتعمل على صيانة الحقوق من الانتهاك، وتحقق الأهداف المنشودة وفقاً لرؤية المملكة 2030. وكلنا بصوت واحد نقول سلمتي بلادي. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم سلمتي بلادي. تقبلوا التحيات، أنا ظافر الخثعمي من الإعداد والتقديم ومن الإخراج محمد المنيف. دمتم في رعاية الله.
1: سلمتي بلادي. سلمتي بلادي. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.
1: اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. يا رحمن يا رحيم، اللهم اصرف عنا المعاصي والآثام، واصرفنا عن رفاق السوء، واصرفنا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. رضيت بالله ربًا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في دقائق.
2: خلونا نتفق أن المال جزء أساسي من حياتنا اليومية، لكنه ما يكون مفتاح السعادة إلا إذا عرفنا كيف نديره بحكمة. إدارة المصروفات الشهرية مو مجرد حسبة أرقام أو عادة روتينية، هي مهارة حياتية تعكس وعي الشخص ومسؤوليته تجاه مستقبله. تخيل راتبك مثل كعكة مقسمة إلى أجزاء، وكل جزء منها لهدف محدد، جزء للإيجار، جزء للفواتير، وجزء للإدخار، وجزء للمصاريف اليومية. المشكلة تبدأ لما هذا التوزيع ما يكون مدروس بشكل جيد. فجأة تلقى نفسك بنهاية الشهر تسأل وين راحت فلوسي؟ طيب ليش إدارة المصروفات مهمة؟ أولاً لأنها تمنعك من العيش في ضغط مالي دائم لما تخطط لمصاريفك مسبقاً، راح تكون مستعد لأي طارئ وما تضطر تلجأ للديون. ثانياً، الإدارة الجيدة تعطيك شعور بالسيطرة والراحة. لما تعرف وين تصرف أموالك راح تحس أنك متحكم في حياتك المالية بدل ما تكون أسير لها. ثالثاً، الأهداف المستقبلية زي شراء منزل، تعليم الأطفال، أو حتى التقاعد المريح ما تتحقق إلا بإدارة ذكية للمصروفات من الآن. كيف نبدأ؟ إدارة المصروفات تبدأ بخطوة بسيطة جداً. تعرف على عاداتك المالية، خذ وقتك وسجل كل مصروفاتك الشهرية لمدة شهر كامل. بتلاحظ أن بعض الأشياء اللي تصرف عليها ممكن تكون غير ضرورية أو مبالغ

بناء صندوق طوارئ. الخطوة الثالثة متابعة الإنفاق بانتظام. بعدما تضع الخطة لازم تتراجع بشكل دوري. التقنية هنا ممكن تكون صديقك الأفضل. استخدم تطبيقات إدارة الميزانية.

تسافر كثير أو تحب التسوق، حاول تحدد ميزانية خاصة لهذه الأشياء والتزم فيها. احذر من العروض الترويجية لأنها تغريك لشراء أشياء قد لا تحتاجها. الادخار مو رفاهية، هي ضرورة لكل شخص حتى لو كنت قادر تصرف كل راتبك وتعيش مرتاح. الادخار يعطيك أمان مالي لمواجهة أي ظروف طارئة. حاول تبدأ ولو بمبلغ صغير شهرياً. فكرة ما عندي شيء أدخره خاطئة، لأن الأهم هو الاستمرارية حتى لو بدأت 5% فقط من دخلك. وأخيراً التوازن هو المفتاح. إدارة المصروفات ما تعني أنك تحرم نفسك من الاستمتاع بالحياة، الفكرة هي في التوازن، أنك تعرف كيف تلبي احتياجاتك الأساسية وتدخر لمستقبلك وتخصص جزء للترفيه عن نفسك. إذا اتبعت خطة مالية ذكية وراجعت عاداتك الشرائية باستمرار، بتلاحظ الفرق في حياتك بسرعة. مصروفك راح يكون تحت السيطرة وراح تقدر تبني أمانك المالي خطوة بخطوة. تذكر، المال وسيلة، وإذا دارته بحكمة بيكون سبب لتحقيق أهدافك مو عبء عليك.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا، وحياكم الله في الإطلالة الأسبوعية في برنامج الدانا، وياكم إن شاء الله من استديوهات الإذاعة بالدمام، وساعتين نقضيها وياكم فيها المتعة والفائدة والروح الحلوة اللي تجمعنا وياكم ومع مشاركاتكم ومداخلاتكم.
1: أنا بمسيهم بشيء غير اليوم، يعني ما أنا مشوارنا طويل وتونا بداية الدرب، إحنا لما نطلع يعني كده مشوار ولا سيارة دائما نشرب قهوة، فبقول لهم مساكم القهوة المهيلة واللي فيها زعفران لونها أصفر ولا أسود حق الطريق؟
0: لا، هي القهوة الصفرة هذه والمهيلة حق قاعدة القهوة السعودية.
1: ليش لما نطلع سفر
0: يعني نحتاج أن تكون معها القدوع والطحينة والقشطة وجلسة في البيت، جلسة سوالف. أحس أن حقة الطريق هذه القهوة السوداء اللي هي عاد عالم من القهاوي الأثيوبي
1: الأمريكي. لا لا لا، في ناس ترى ما يحبوا يمسكوا خط إلا إذا كانت دلتهم البيت مجهزينها، دلت نفس الدلة العصرية هذه ولا دلة الضحى هذه، انطلعوا الضحى دلة الضحى.

0: طلعوا المغربية أو العصرية تكون هذه الدلة، يعني هم مسوينها. يعني حتى أذكر إن مرة رحت مع جروب في باص، ما شاء الله يعني، لا القهوة أقول لك تقول قهوة بيت، كأنك ما تحس إنك أنت طالع سفر ولا مكان يعني.
1: وعلى نار هادية ومزعفرة ومهيلة، وغالبا اللي كذا حتى ما يعني تغريهم هالمقاهي الهائلة اللي على الطرق.
0: أكيد هذيك يجيبوا لك هذيك القهوة، هذيك شطولها، حتى سمول الكاس شقده بالضبط ما ادري.
1: لا وبعدين قهوة اليوم، سلامات يا اخي، احترموا القهوة.
0: لا مو بس قهوة اليوم، يعني القهوة انت متخيل، انت هذيك القهوة تسويها بعناية وتخليها تفور، تخليها يعني كم يعني على النار
1: ربع ساعة،
0: وهذيك سووها يعني كانها فاحشة احنا نسميها، يعني تخطخ على طول سلمها لك،
1: يحطونها 80 درجة حتى ما يخلونها للغليان.
0: لا بس انت لما بتشتري قهوة في الطريق يعني من هذول الأماكن اللي يكونوا يعني بس تمر بالسيارة تقول قهوة
1: دقيقتين وهي طالعة،
0: اي دقيقتين هي طالعة، ما ادري كيف سواها يعني. فهذه بصراحة ما لها يعني، هي بصراحة تخليك كده عينك مفتوحة حتى لو انت نعسان، بس ما لها طعم مثل قهوة البيت.
1: كيفة القهوة وحزب الشاي واللي ما يشربونها نهائيا، نقول لهم مساكم سعيد، مساء الدانة اللي يجمعنا وياكم كل سبت.
0: وهالمشوار هذا طبعا أنا ما جهزت القهوة، اللي طالعين مشوار مشوار يا أبو زياد، يعني مشوارنا وين؟ يعني مشوارنا خطر يعني اليوم بصراحة،
1: والله مشوار لا يقدر عليه إلا الأقوياء. أنا ما بقول رجال ولكن الأقوياء، سواء يعني رجال ولا شباب.
0: نعم
1: يعني استثنيت المرأة.
0: أي طبعا يحتاج لبس، وإحنا جهزنا طبعا اللبس ولبسنا لبس الهايكينج وهذه الأشياء، يعني لأن رايحين الدحول، مو بس الدحول في السعودية، الدحول حتى في الخليج.
1: ومع أن فكرة الكهوف أو الجبال اللي فيها بعض المغارات والكهوف والدحول قد تبدو لمناطق جبلية أكثر، لكن حتى على مستوى سطح البحر أو أعلى بشوي في مجموعة من الدحول أو الفجوات اللي تكون غالبا في المناطق اللي فيها صخور جيرية، والسبب أن في ذوبان لهذه الصخور مع المياه عبر عشرات بل آلاف السنين حتى تكونت هذه الدحول.
0: والله مو آلاف السنين يا صالح، بعضها يعود إلى ملايين السنين. يعني دحول الصمان اللي بجنوب شرق الرياض اللي على طريق الخرج، هذه ما شاء الله 8 ملايين سنة، يعني هيئة التراث اكتشفت فيها اكتشافات أثرية وقدرت عمرها بثمانية ملايين سنة. والغريب في الموضوع ان المنطقه هذه الحين لو تروحها دحول الصمان تلاقيها بر اكفر ما فيها شيء يعني، بس قبل ملايين السنين ما شاء الله يقول لك كانت روضه من الرياض، وفيها الزروع والانهار والاشجار والحيوانات وكل شيء يعني.
1: وحتى هذه الارقام التقديريه قد تزيد او تنقص، لكن فعلا سبحان الله قد إيش الواحد ممكن يتخيل كيف كانت بحيرات أو بحار وكم فيها من الكائنات اللي انقرضت مثلا وهكذا.

0: الدحول طبعا بعضها مفتوح وسهل الزيارة أنك أنت تزور أو تدخل إليه، وبعضها عميق وخطر جدا ويحتاج تجهيزات خاصة. طبعا بعضها بعضها يعني مو بس مفتوح، بعضها تشوف مثل كده الحفر الصغيرة، يعني حتى أنت ما تنتبه لو رايح في الليل ولا رايح وأنت ما تعرف المكان، عادي تطيح فيها كده حفر مرة صغيرة. وبعضها طبعا جدا كبيرة، وبعضها ما تقدر تنزل إلا بحبال، يعني من كثر ما هو ما في على قولتهم موطى قدم انك انت توطي قدمك وتنزل بالتدريج يعني.
1: واكثر هواة المغامرة يروحون دحل اسمه هيت، واللي يقع في جنوب شرق الرياض حوالي 40 كيلومتر تقريبا، ويشتهر في بحيرة داخلية سبحان الله فيها مياه زرقاء صافية، والبعض يغامر ويصل إلى أنه يسبح فيها مع وجودها في عمق هذا الدحل.
0: طبعا دحل هيت هذا من الدحول اللي كانت أيام قبل سهل يوصلوا إليها، الحين سبحان الله مع انحدار الحجارة والأشياء هذه صار مرة صعب النزول عليها، يعني لازم أن تكون أنت من المحترفين عشان تنزل لها، بس ما زالوا الناس ما شاء الله يسبحوا فيها. بس إنه يعني على هالمياه هذه بصراحة مرة خطيرة. ليش خطيرة؟ يعني في بعضهم يسبحوا وتطيح أحجار، يعني من كثر تطيح أحجار، يعني يمكن قبل فترة صار فيها أن أحد غرق فيها، بس ما غرق لأنه ما يعرف يسبح، صار في انزلاق من الأحجار وقامت هذا الحجر سوى مثل كده الفجوة في الماء لأن حجمه كبير، فهو ارتد على الصخر اللي وراء فخلص صابه وأغرق داخل الماء، يعني فاحتاجوا حتى غواصين يعني أن يجوا ينتشلوا من المكان يعني. فالأماكن هذه خطيرة.
1: معظم هذه الدحول يفضل الناس أنهم يزورونها في الفترة بين أكتوبر إلى شهر مارس، لأن الأجواء معتدلة، وإحنا بطبيعة الحال في منطقة تظل أجواءها في الصحراء غير مناسبة للزيارة، وبعض هذه الدحول يمكن الأجواء فيها تختلف، ولكن الوصول لها مجرد فكرة الوصول تعني أجواء حارة وحارة جداً.
0: من أشهر الدحول في المملكة دحول الصمان، هي منطقة واسعة وتضم مئات الدحول الطبيعية والكبيرة، يعني هذه اللي يقدر عمرها طبعا ب 8 ملايين سنة على تقدير هيئة الآثار، يعني وجدوا فيها آثار، وجدوا فيها أشياء كثيرة يعني، وتختلف طبعا مثل ما قلت لك في الأعماق والأحجام، وبعضها صغيرة وبعضها جدا كبيرة. ما أدري إذا دحل أبو الهول من ضمن الدحول حقة الصمان ولا دحول الشرقية، والله ما أدري، يعني أشوف إنه نفس الشيء يعني من الدحول اللي كده يعني.
1: وبعض هذه الدحول مع يعني تراكم السنين تكون فيها أحيانا ممرات، يعني ممكن أن ممر يوصل إلى دحل آخر ولو بعيد عنه، يدلك على أنها عالم آخر سبحان الله تشكل بشكل طبيعي أو من آثار المياه اللي كانت تجري في المنطقة.
0: حتى دول الخليج يعني مو بس المملكة العربية السعودية في الدحول، حتى دول الخليج فيها دحول، يعني سلطنة عمان ما شاء الله فيها كهف الهوتة، هو واحد من أشهر الكهوف السياحية وما شاء الله يعني سهل الوصول إليه لأنه يعني تقريبا شبيه بالجبل القارة كده، أن تدخل وبدرج وأشياء يعني مصمم بطريقة يعني أن الواحد يقدر يدخل يعني، وفيه يتميز بوجود الأسماك العامية. طبعا هي ليش صارت عامية؟ لأن الكهف ظلمة وخلاص يتكيفت سبحان الله على المكان وصارت عامية.
1: ومن أكبر الكهوف المائية أو الدحول مو بس في الخليج حتى على مستوى العالم حاجة اسمها مجلس الجن، يا ساتر علينا إن شاء الله حوالينا ولا علينا إن شاء الله، في مجلس الجن في عمان، واللي عادة إذا المغامرين الأشداء الأقوياء اللي بينزلونه يحتاجون الأحبال وفتحات يعني كافية حتى يستطيعوا الوصول إلى الأعماق، ومكان مشهور عند الناس اللي تحب هذا الاستكشاف.
0: طبعا هذا الكهف اكتشف عام 1983، يعني الظاهر من بعثة أمريكية أو مستكشف أمريكي. هذا الكهف طبعا صعب الوصول إليه، عميق جدا جدا، يعني من الكهوف السقفية العميقة جدا جدا، يعني يوصل الارتفاع. طبعا احنا ما نخوفهم، هو ليش سموه بمجلس الجن؟ يعني هو بس كده، هو يقولك يطلع منه مثل الصدى، والصدى بصوت جدا كبير، فالناس يعني من كثر الصدى اللي يطلع فيه ظهر هذا من العمق، يعني كل ما زاد العمق زاد الصدى، فهم أطلقوا عليه كده مجلس الجن، يعني قالوا شكل الجن هم اللي صارخوا ويطلعوا الصدى من داخله.
1: ومن الدحول أو الكهوف اللي موجودة في مناطق الخليج كهف أو دحل المسفر في قطر، وفي البحرين جبل الدخان، واللي هو من المواقع الصغيرة المرتبطة بأعلى نقطة في مملكة البحرين، ويزار من بعض هواة الرحلات الصحراوية.
0: كل الدحول جميلة وكلها مغارات، يعني بعضها عميق وبعضها يعني متوسط العمق، لكن في النهاية اللي حاب يروح هذه الأماكن ويستمتع فيها ما يروح لحاله، يروح مع جروبات، حتى لو صار شيء لا سمح الله أن يكون في أحد يساعده وفي أحد يكون معاه، ولازم يكون معدات، وينتبه إذا جا بيصور مو يروح لي الأماكن اللي كده من حذرة من حذرة ويروح يصور عشان ينزلق، لازم ياخذ حذره عشان يستمتع بأجواء جميلة ووقت ممتع.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الله يا جمال الصباح.
2: أي والله، خاصة هو مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام.
3: يا شباب الله الله بالفقرات.
2: من هالناحية لا تشيل هم، حنا جاهزين
1: وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
4: برنامج صباح المملكة يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس من 6:30 وحتى 10:00 صباحا على إذاعة الرياض.
5: دائرة السياسة متجددة وحكايات الاقتصاد متفردة، أحداث وأخبار ورصد لأبرز القرارات أينما كنت. مدارات طريقك إلى العالم. يأتيكم السبت عند 2:00 ظهرا معي أنا خالد الشهوان.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: قبل شوي كنا نتكلم عن الدحول وجبنا طاري دحول الصمان. هي الصمان ولا الصمان؟
1: الصمان.
0: الصمان بضم.
1: يمكن هذه يعني كلهجة محلية،
0: يمكن يعرفوها أكثر شيء أهل الرياض يعني وكذا، فإحنا يعني يمكن أخذناها حتى في الجغرافيا، معلماتنا كانوا يقولوا الصمان يعني.
1: أو هي من المنطقة الشرقية ترى.
0: صمان.
1: الصمان إيه.
0: آه صمان. مأخوذة من وين؟ من وين ولا ما عندك فكرة؟
1: والله ما عندي فكرة، لكن قد تكون من الحجارة الصماء.
0: صماء وليس طيب صماء، مو صماء.
1: لأنها أحيانا يعني اللهجة الدارجة هي اللي تحكم.
0: أنا دائما كذا لما يمر علي اسم أحب كذا أربطه بشيء عشان يربط فيه يعني، أما إذا قلت لي كذا بضم الصاد بس إنه مو من من صمون يعني، صمم بكمون كذا يعني.
1: لا هي مثلا لما تكتب الصمان فعلا، لكن تنطق باللهجة المحلية الصمان. لما مثلا تكتبين بريدة أكيد إنها بشكلها برسمتها في الكلام قد ما تنطق كذا، لكن اللهجة الدارجة في المنطقة يسمونها بريدة، فإحنا نقولها بريدة.
0: طيب لا يزعلون علينا أهل الرياض وأهل الصمان كلهم، خلاص الصمان. الأسماء ترى يعني يا صالح عالم جدا كبير، سواء أسماء الأماكن أسماء الأشخاص، يعني أسماء مختلفة يعني. بس هل اليوم يعني يمر عليك يعني الكم الهائل في المدرسة وفي حياتك من الأسماء يكون يعني يقول لي المخرج لا تقول يعني، طيب كيف أشرح؟ الظاهر أنا كنت مشروع معلمة فتغير، فالمعلمات دائما يعني لما يجوا يشرحوا يقولوا يعني فهمت هذه الأشياء، فهو مؤثر عليه فأقول هذا الكلام. يمر علينا أسماء كثيرة في حياتنا سواء في المدرسة في العمل، وبعض الأحيان نتذكر أسماء وبعض الأحيان ننسى الأسماء وبعض الأحيان تشابه الأسماء،
1: وأحيانا المعلم يحفظ الأسماء خصوصا الاسم الغريب. يعني مثلا أنت في منطقة واسم ما هو من المنطقة أو حتى ما هو من السعودية، اسم مصري شامي وهو طالب عندك في المدرسة، فتلاقيك يعني حتى لو قابلته بعد سنين تقول أنت فلان، لأنه يعني ركز الاسم أكثر من غيره.
0: والعكس صحيح، بعض الأحيان الاسم ما يكون غريب، يكون كل مرة ذكرني باسمك أو ذكريني باسمك، مرة مو متذكر الاسم يعني يعني.
1: وحتى تسمية الناس يعني.

0: أعرف شخص اسمه على اسم الدكتور اللي ولده مثلا، فكان متعقد يعني إلى قريب بعدين غير اسمه. في واحدة تكون اسمها على مثلا جارتهم، طيب هي مسكينة كبيرة جارتهم ذي، فتروحون تسمون البنت الكيوت هذه بهالاسم مثلا. أنا ما ودي أحدد، لكن في أسماء فعلا غريبة، والمواقف اللي على أساسها سميت غريبة جدا. يعني
1: أتصدق في ناس يزعلوا إذا يعني لما كنا أيام مدرسة، لما يلقى مثلا معاه أو معاها في الفصل واحد نفس اسمه يصير فيه خربطة، فتلاقي ينادوهم باسم العيلة ما ينادوا باسمه، يعني تشابه أسماء.
0: لا ألاحظي أن أحيانا يضطر الأستاذ أنه يسمي، خصوصا لو الأسماء كثيرة، يعني محمد محمد محمد، فهو يقول يا فلان يعني باسم العائلة، لأنه لو قال محمد كلهم بيلتفتون. في الأسماء المشتهرة يضطر أنه ينادي باسم العائلة.
1: تتوقع مزعج لو لقيت أحد نفس اسمك؟
0: أنا شخصيا لو شفت واحد زي اسمي أتأمل فيه، لأنه يعني الصالحين مهم كثير.

0: ميعاد نادرا ما القى واحدة اسمها ميعاد. يعني
1: وش شعورك لو شفتي واحدة اسمها ميعاد؟
0: يخفق بها اللي قلبي.
1: يعني تبي تقولين ميعاد ان هذا سؤال حلقتنا لمستمعينا، ونقول لهم وش شعورك لما تقابل واحد اسمه على اسمك؟ يعني جيت في مجلس في مكان ويوم تعرفتم على بعض لقيت اسمه على اسمك كذا، وش اول شيء يتبادر لذهنك؟ النظره اللي تعطيه، الاحساس اللي تجاهه، يعني كيف ممكن تفسره؟
0: احنا مسوين تشويق، يعني منقول الارقام يا مخرجنا. يلا 013-811-7991 او 013-811-7992. نقولهم مره ثانيه، نقولهم مره ثانيه،
1: 013-811-7991 او 013-811-7992. عطنا اجابه على سؤال حلقتنا، وش شعورك تجاه الشخص اللي يحمل نفس اسمك؟

0: شفت يا صالح، يعني دلت هالقهوة هذه ودلت الكيف، الله على هالرفيحي.
1: والله الفن الجميل اللي يعني يفز له القلب طرب، وحتى لما يجيبون مقاطع وعليها الرقصة ما شاء الله، حتى صغار السن ما شاء الله يؤدون عليه رقصة جميلة جدا
0: وخفيف ولطيف، وحتى في منه سريع وفي منه هادي وفي منه يعني أنواع، الظاهر فيه بعد محاورة. عموما احنا راح نبحر في فن الرفيحي، وراح نروح تبوك مع المهتم بالموروث البحري محمد سناني. اهلا وسهلا بك معنا.
2: يا هلا استاذ معاذ، وحيا الله استاذ صالح، وحيا الله متابعينكم الرائعين، وانا واحد منهم الحقيقه. مواضيعكم جميله وانتقاءاتكم جدا رائعه.
1: الله يخليك يا أستاذ محمد، وهذا من لطفك وذوقك. وش السبب التسمية بهذا الاسم؟
2: والله شوف، الرفيحي ترى من الفنون الأدائية الجميلة جدا، لكن سبب التسمية أنا أخذتها من الأداء الإيقاعي السريع والخفيف. أنت لو تتابع الآن الناس اللي تأدي هذا الفن بشكل يعني متقن، فيه ترابط مع الإيقاعات وفيه رقصة خفيفة سريعة من يعني حسب المعلومات الموجودة والمتوارثة، أيضا هي من الرفح السريع أو الرقص السريع المتناغم جدا مع الإيقاعات.
0: الرفح يعني نزول؟
2: نعم،
0: تقصد بالرفح النزول والمراوحة؟
2: أيوة، النزول والقفز السريع، يعني عارفة كذا أنت لو تتابعينه.

0: على فن الرفيحي ما هو إلا جانب تطويري. يعني أنت لو شفت يأدون في الأوركسترا السعودية أيضا أضيفت عليه بعض الأنقام وأضيفت عليه بعض الألحان حتى أصبح الآن يمكن يكون من أشهر الفنون. لكن ما عرف عن هذا الفن يؤدى بدون موسيقى إلا الإيقاعات اللي أنا قلت لك عليها اللي هو الدفوفة ويسميها الطار الصغير داخل الحومة أو داخل الساحة الداخلية مع بعض الفنانين.
1: هم الفنون القريبة إلى النفس يعني وكأن يخاطب يعني يمكن أكثر شيء يلامسني حليمة حليمة خيطي ثوبي المشقوق يعني كأن يخاطب أحد. يختلف هو يعني من منطقة إلى أخرى أو في فرح يعني اللي سمعناه قبل شوي كان فرح يعني حتى يقول لي فريح يعني
0: صحيح. لا هو شوفي هو في هذه المنطقة عرف بهذه الصورة لكن يختلف بعض الجزئيات في الألحان. إحنا في أملج مثلا يمكن نكون آخر محافظة في منطقة تبوك للجنوب والرفاحي عرف في وسط منطقة تبوك في ضبة وفي الوجه هذه المنطقة اللي عرف يعني هذه المنطقة الأصلية اللي أدت هذا الفن. إحنا جنوب هذه المدن لا ودخل علينا إيقاع الزير يعني إحنا أضفنا عليها الزير واستعذنا برضو عن الشعراء يعني قائد صف ما يكون لازم يكون شاعر لكن في الوجه والضبة وحقل لازم يكون فيه شاعر. إحنا في أملج لا ممكن نردد كلام سابق لكن برضو امتزج مع الفنون البحرية بعض الشيء فأصبحنا إحنا أحيانا في جزء من فن الرفيح نسميه الدلوكة والدلوكة هي عبارة عن آلة إيقاعية عرفت في الساحل الغربي للمملكة يعني ما هو ساحل المملكة الساحل الغربي للمنطقة يعني الجزء الآخر من البحر الأحمر السودان ومصر والمنطقة دي. فآلة الدلوكة هذه أضيفت في فترة معينة وسميت باسمها لكن هو يظل رفيحي ويظل معروف ويظل أهله ويظل في منطقة خاصة في محافظة الوجه وضبة هي المنطقة الرئيسية لهذا الفن وما زالوا يؤدونه بشكل جميل.
2: جميل جدا أستاذ محمد. كلمات هذا الفن فلكلور من الموروث أو ممكن أنه بعض الشعار يكتب قصيدة وتؤدى على شكل رفيحي؟
0: لا هو شوف كل صف لازم يكون في شاعر وعلى فكرة ترى في أدائه الأصيل لازم يكون الأبيات جديدة يعني كل الأداء جديد وأحيانا يكون في تنافس شعري يعني في أداء شعري وفي مقابلة شعرية بين شعراء وبينهم مواضيع وأحيانا تطرح مواضيع ودائما تغلف بالرمزيات الأدبية الجميلة جدا لكن لا يخرج عن أغراض الشعر المعروفة يعني المديح الغزل خاصة الغزل يعني يبدعون فيه في هذا الجانب التوجد أحيانا تجد يعني بعض الكلمات تكون موجودة تضاف عليه بعض الكلمات البحرية في المنطقة اللي أنا قلت عليها لازم يكون في شعراء في أملج تحديدا لا ما هو لازم يعني يكون في شاعر لكن نأدي الكلمات اللي إحنا نسمعها من الشعراء في هذه المنطقة ونأديها بشكل يعني نرددها دائما بألحانها. لكن اليوم فن الرفيحي وهذا التوسع وهذا الانتشار أعطاه يعني الحقيقة مساحة جذب واسعة. أنا بشوفه الآن على مستوى المملكة الحان تؤدى يعني فنان في الشرقية بيؤدي الرفيحي فنان في الرياض بيؤدي الرفيحي أهله هنا في منطقة تبوك بيؤدونه بامتياز جدا جدا. أنا يعني والله عجبني موقف للأوركسترا الفنية السعودية المعروفة الآن أصبحت مشهورة عالمية يؤدون فن الرفيحي وهذا دليل زي ما قالت الأستاذة ميعاد أنه فن محبب للنفس وقريب يعني.
1: بعض الفنون في المنطقة الشرقية ومناطق الثانية في الخليج تكون مرتبطة بالبيئة البحرية والبحر أيام زمان والغوص أيام زمان الفنون البحرية المعروفة عندنا اللي موجودة في الخليج بشكل عام. الرفيحي ارتباطه بالبيئة البحرية جاء مرتبط بالغوص ولا الصيد ولا ما له علاقة بال الموضوع.
0: والله شوف والله استاذ معاد الفن الرفيحي انت ممكن تقول يعني تسمع عند اهل البحر وتسمع احيانا عند اهل البر لكن وجوده في البيئه البحريه انا ما اشوفه بهذا بذاك الاتساع يعني الفنون البحريه معروفه اللي هي الخبيتيات والسلسميه والطرب والفنون البحريه احيانا نسميها الفنون ايضا الاخرى اللي تمتزج باله السلسميه دائما ياكدون على اله السلسميه لكن الرفيحي برضو لأنه زي ما قلت لك أنا منطقته دائما تكون ساحلية في منطقة تبوك يمتزج بالبيئة البحرية إلى حد ما يعني ما هو ظاهر بهذا يعني المساحة لكن له ارتباط البحري لما تسمع بعض الكلمات في هذا الفن لها علاقة بالبحر لها علاقة بالسفر البحري فهو يعتبر يعني تقدر تقول أنه من الفنون البحرية لكن ليست بذاك الاتساع يعني لأن الفنون البحرية فنون على امتداد الساحل الغربي للمملكة كلها فنون تقريبا متشابهة ومتقاربة ترتكز على

0: آلة السمسمية كآلة فنية. اليوم دخلت السمسمية في أداء الرفيحي واسمعها يعني نسمعها في حقل وفي الوجه وفي ضبة وفي أملج وفي جيزان نسمع وفي ينبع في جدة. أصبح الفن الرفيحي يمتزج مع البيئة البحرية لكن ما هي بذاك الصورة الواسعة يعني.
1: متى يؤدى هذا الفن أستاذ محمد؟ وهل في له ارتباط بمناسبات معينة؟
0: أبداً هو موجود في كل المناسبات يعني في المناسبات الوطنية تلقاه حاضر بقوة لأنه سهل وأداؤه جميل والشعراء يبدعون في الكلمة الوطنية من خلاله. المناسبات الزواج، الأفراح بشكلها العام، حتى في الجلسات الخاصة تجد أن الرفيحي يعني أصبح سمة من سمات أهل المنطقة هنا ولا يعرفون يعني ما يؤدون غيره بشكل كبير. يعني تلقى أنه فن رفيحي ولحن رفيحي يكون حاضر حتى في يعني اللحظة الوليدة للفن تجد يعني خرج اللحن بسرعة وتلقى فن رفيحي خاصة أنه إيقاعه وصفقته الناس هنا متعودة عليها. فأول ما يبدأ الفنان يقول له أعطينا رفيحي فتسمع الفن الرفيحي تسمع الأداء الرفيحي فالإيقاع جميل والأداء داخل المساحة اللي بين الصفين جميل جدا. فمتطور هذا الفن أنا شايفه يعني أنا كنت أكلم واحد من ربابين هذا الفن وعمالقة هذا الفن اسمه الأستاذ محمد القريبي مبدع في هذا الموضوع فأسأل يقول لي والله إحنا جالسين نتطور يعني جالسين نبدأ طالما إنه المتلقي في المملكة بشكل عام لهذا الفن حاب كذا إحنا جالسين نتطور.
2: لو تعمقنا في هذا الفن في بعض الفنون عندنا في الخليج أصولها هندية أصولها أفريقية الفن هذا كم يعني عمره هل يعود يعني إلى مكان معين؟
0: والله شوف أنا ما سمعته في مكان غير هذه المنطقة اللي أنا قلت لك عليها منطقة تبوك وخاصة الجزء الساحلي منها. لكن أنا يعني حتى يعني أبعد من مكان يعني في أفريقيا بشكل عام أنا ما سمعت أسمع فنون كثيرة في أفريقيا ودخلت ووفدت من خلال الرحلات البحرية لنا وانتقطنا منها بعض الشيء. لكن هذا الفن أنا ما وجدته إلا في هذه المنطقة ومتوارث بشكل جميل حتى يأخذوها الأجيال بشكل متواتر يعني الجيل يأخذ بشكل متواتر ويسلمه للجيل اللي بعده في المنطقة الرئيسية فيه وأهله محافظين عليه بشكل جيد وعمر الزمن الحقيقة إحنا يعني أجيال قبلنا نقلت لنا هذا الفن. أنا ما أعرف له بعد تاريخي يعني ولا أقدر أوصله يعني ممكن يكون بعد التاريخي بعيد جدا لكن هو فن عرف في هذا المكان بهذه المنطقة بهذا الأسلوب. حتى الأزياء الداخلية يعني هي متوارثة يأدون بشكل جميل ويبتون له بعض الأزياء اللي خاصة الثياب اللي يسمونها ثياب الحيس هذه حلوة جدا وأصبح معروف يعني ولكنه تاريخه الزمني هو تاريخ ممتد ومتوارث وإحنا حريصين عليه. والله
1: هو المهم أستاذ محمد أنه يعني التطوير يكون بحدود لأنه بعض الفنون للأسف لما توسعوا في تطويرها بدأت تدخل فيها أدوات موسيقية غير مناسبة للإيقاع تدخل فيها لبس مختلف يدخل فيها رقصات مختلفة يعني التطوير مع الحفاظ على أصل هذا الفن أمر مهم.
0: والله أنا أفكر الرأي تماما أستاذ صالح وأنا حريص والله على هذا الموضوع لكن شوف اليوم يقول لك أنا والله ما أقدر أجيب أكثر من عازف إيقاع لكن عندي الأورك مثلا بيأدي لي نفس الدور بيأدي لي الصفقة أيضا بشكل جميل فالإضافات ترى ما جات على بعد يعني ما كانوا يسمحون لكن الآن لما تيجي مناسبة الزواج أو فرح تسمع آلة الأورك هي يعني فيها خليط من الفنون والإيقاعات والموسيقى برضه تساعد. لكن أنا معك على أصل الفن إنه يجب أن يلقى بأصله الفني وحتى التطوير يجب أن يكون تطوير متقن وجيد يضيف للفن ولا يعني يحاول إنه يهدم جماليات هذا الإبداع الفني.
2: مو بس كده حتى الكتاب اللي يكتبوا يعني ما شاء الله يعني الحين كلمات جديدة للرفيحي يحاولوا إن يحافظوا على هذا يعني
0: صحيح.
2: الكلمات القديمة اللي تحمل طابع فن الرفيحي
0: صحيح وأنت لامس أستاذ ميعاد الآن إحنا بدينا نسمع كلمات الرفيحي كل سنة خلاص نقولها يعني شوفي فريح أنت قلت لي قبل شوية فريح أصبح اسم موجود برضو من الإيقاع ومن الجمال إنهم يكتبون بنفس اللهجة الدارجة في المنطقة والمعروفة يعني أنا أكد لك إنه كتاب حريصين شعراء الرفيحي أيضا حريصين على إنهم يقدمون الكلمة أو المفردة الفنية المتوارثة والمعروفة في المنطقة والمعروفة أيضا ممكن تكون يعني لغتها كده جميلة وبيضاء يعني أسماء يفهمها اللي في الشرقية واللي في الجنوب واللي في الشمال للوطن العزيز فكلماته دائما جميلة وحريصين جدا إحنا كمهتمين بالموروث أيضا نؤدي ونحاول إن نأكد على جمال الفن وايضا انا زي ما قلت في بدايه الحديث وافق الاستاذ صالح ان التطوير يجب ان يكون متقن وجيد ولا يفقد ارتياح جمالياته. هذا الفن المنتشر والمتسع الان في المملكه وحتى خارج المملكه اصبح اللحن يعني جاذب لكل متلقي.
1: المهتم بالموروث البحري من تبوك الاستاذ محمد السناني، يعطيك العافيه وشكرا جزيلا.
0: شكرا لكم.

0: لاحظي معاد أنه معظم القصائد في الفنون السعودية بشكل عام يعني في أكثر من فن، القصيدة تبدأ بيا فلان مثلا، يا فلان قل لي وش أسوي بمحبوبي، يا فلان يعني غض النظر، ما أدري، دائما ينادي شخص معين ويشرح له ما يريد من القصيدة، يعني
1: يشرح له ما يريد من معاناة.
0: أي إن كان غزلك، كان مديحك، كان يعني يندب حظه، فما أجمل القصائد هذه. وتلاحظين بعض القصائد من جمالها لازالت هي اللي تؤدى، يعني تجين مثلا عند الرفيحي أحيانا ما في شاعر فيعيدون كلمات قيلت في هذا الفن من زمان لأنها جميلة.
1: والأسماء، الأسماء في الرفيحي اللي نادوها مختلفة، يعني شوف هذه حليمة ما سمعنا نادوها إلا في الرفيحي، فريح، فريح هذا في الرفيحي حتى بهدلنا ما نقول الفريحي ولا الرفيحي يعني.

0: الإعداد المبكر لموسم الحج، مشيرا إلى أن المركز كثف جهوده هذا العام عبر دعم منظومة الرص في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وتوفير خدمات أرصادية دقيقة تسهم في سلامة ضيوف الرحمن. أوضح أن تغطية المركز لأجواء مشاعر المشاعر المقدسة بلغت 100% من خلال المحطات والرادارات الحديثة المدعومة بفرق ميدانية. وبين المشرف العام لأعمال الحج والعمرة بالمركز الدكتور تركي حبيب الله أن الورشة تمثل منصة تنسيقية مهمة لرفع مستوى الجاهزية بين الجهات ذات العلاقة وتعزيز الاستفادة من المعلومات المناخية والتقنيات الجوية لدعم سلامة الحجاج ورفع كفاءة الأعمال الميدانية خلال الموسم. شهدت الورشة عروض متخصصة شملت بناء نظرة استشرافية لموسم الحج لعام 1447 وما يصاحبها من تحولات موسمية وتحليل الظواهر الجوية المؤثرة وأثارها الصحية، إضافة إلى السجل المناخي التاريخي والمؤشرات الاستباقية لدعم التخطيط المسبق لسلامة الحجيج.
1: بمشاركة رواد الأعمال انطلاق معرض تكاتف الخليج السادس في سلطنة عمان.
0: وفي عمان افتتح معرض تكاتف الخليج السادس تحت رعاية السيد الدكتور منذر بن هلال البوسعيدي رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 بوزارة الاقتصاد في مسقط، وبحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الداعمة والإعلاميين. يقام المعرض بالشراكة الاستراتيجية مع غرفة تجارة وصناعة عمان وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأيضا يشهد المعرض مشاركة أكثر من 140 رائد ورائدة أعمال من سلطنة عمان ودول مجلس التعاون الخليجي، يقدمون منتجات متنوعة خاصة في مجالات العطور والأزياء والحرفيات والمناسبات ضمن بيئة تسويقية احترافية تستهدف تعزيز فرص النمو التجاري. كما تتضمن هذه النسخة مشاركة طلبة وطلاب الكليات عمان للسياحة في تنظيم الفعالية بهدف اكسابهم الخبرة العلمية والعملية وتعزيز مهاراتهم في إدارة وتنظيم الفعاليات.
2: نعم، ويعني المشاريع الصغيرة والمتوسطة في بعض دول شرق آسيا تشكل عصب الاقتصاد، فدعم رواد الأعمال بهذه المعارض أمر مهم جدا.
0: نعم صحيح بالضبط، حتى عندنا في أي اقتصاد المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر تشكل فعلا عصب الاقتصاد.
2: الخبر الذي يليه في الكويت، وأول مسرحية مائية تجمع بين التمثيل والاستعراض والمؤثرات البصرية. أمر غريب شوي، يعني ليش سميت مائية؟
0: والله صحيح، هو فيها عنصر الإبهار وفيها تجديد وفيها إدهاش ودهشة. في الكويت تم الكشف عن عمل مسرحي يحمل عنوان ووترلاند، يراهن صناع على عناصر الإبهار والتجديد من خلال تقديم تجربة مائية متكاملة تقدم للمرة الأولى ونسجها بهدف العناية بكل مكوناتها في صيغة

0: شوف يعني شخصيتي في شخص آخر يحمل نفس الاسم.
1: عاد عمر يا كثرهم، حتى في الكتب وكتب التاريخ.
0: الله يديمهم ويكثرهم يا رب، يحفظكم يا رب.
2: يا رب. شكرا لضيفنا الزميل الصحفي الأستاذ عمر الغامدي، يعطيك العافية.
0: الله يحفظك ويبارك فيك، نلتقيك الأسبوع القادم.
1: الأسماء بصراحة يعني عالم خطير.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

الفنان سعد خضر شخصية فرج الله، واللي ارتبطت كثير في ذاكرة المشاهد السعودي والخليجي، وبمشاركاته اللي تجاوزت 40

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: يا مو كل فوز يعني صدارة، ولكن تعثر يعني خسارة.
2: إنها أدارت ظهرها.
1: ممكن تحقق بطولة وممكن تكسب محاولة. صدارة الدوري في الملعب،
2: أنا الأول، أنا الأول.
1: وصدى الدوري أكيد عندنا.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا على إذاعة الرياض مع علي اليوسف ورائد بن شري.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض

0: هالأيام هذه يا صالح كلها أيام صيد. أيام قبل كان دشة البحر مع دخول الحر ودخول الصيف.
1: لا وبعدين استقرار الأمواج عادة يعني يعتبر بالنسبة للصيادين يمكن الناس على اليابسة شوي تمل من حكاية الأجواء وقلنا ما في نسمة هواء، لكن البحار يعتبرها لا من ناحية الصيد ولا من ناحية حركة المركب اللي يستخدمه في الصيد.
0: والمراكب هذه كانت أيام قبل يعني أنواع وأشكال في الخليج بشكل عام، ولو جينا حددنا في مملكة البحرين الشقيقة راح نتكلم عن صناعة المراكب في مملكة البحرين الشقيقة، وراح نستضيف الكاتب والباحث في الموروث الدكتور يوسف النشابة. أهلا وسهلا بك معنا.
2: أهلا وسهلا بالأستاذة ميعاد، حياكم الله من إذاعة الرياض.
0: دكتور، شكد كان البحر مهم وشكل جزء من اقتصاد المجتمع البحريني قديما؟
2: والله البحر كان ولا يزال مهم في حياة كل الشعوب اللي تطل سواحلها على البحر. طبعا بالنسبة للبحرين يعني مو بحر واحد، بحرين. فكما تعلمون أن البحرين هي مجموعة جزر، أرخبيل جزر مكون من 30 جزيرة، وأكبر الجزر هي المنامة والمحرق والسترة.
1: نقدر نقول أن في مدن معينة اشتهرت بصناعة السفن غير عن مدن أخرى في البحرين؟
2: طبعا البحرين علاقتها بالبحر منذ الأزل، فكان الإنسان الأول أول ما ركب البحر ركب على جذع شجرة وشاف أن جذع الشجرة هذا ممكن يرفعها عن الماء، وبعدين طور جذع الشجرة إلى أن أضاف لجذوع أخرى لأنه يكون ما يسمى بسفينة صغيرة يجلس عليها. وطبعا السفينة ذي تطورت من شعف النخيل، وذي موجودة عندنا في البحرين يسمونها الفرتة، كلها من شعف النخيل وجذوع النخيل. وطبعا كون البحرين جزيرة محتاجة أن هي تنزل البحر لصيد الأسماك، وعلشان يدخلوا البحر محتاجين إلى سفن. طبعا عندنا في البحرين منطقة اسمها النعيم، وهي في السابق كانت تسمى قرية النعيم لكبر مساحتها. فحي النعيم يشتهر، كل العوائل تعمل في صناعة السفن. طبعا لما نتكلم عن السفن اللي هي السفن الخشبية.
1: طيب نلاحظ الحين أحيانا في مثلا مرفأ في قلالي أو في الحد ويكون مثلا منطقة لجمعية الصيادين السمك وكذا، بس هذا ما يعني أنهم كانوا يصنعون السفن.
2: هو لكل منطقة تحصل طبعا صناع السفن، الواحد منهم يسمى قلاف، والرئيس عليهم أو اللي هو الشاطر فيهم والملم بصناعة السفن يسمى أستاذ. فحي النعيم كل العوائل تعمل في صناعة السفن. وأنا صغير وجدت أن يعني في منطقة قريبة من البيت يمكن 4 أو 5 سفن يشتغلون فيها عدة أشخاص. بالنسبة للمناطق الأخرى تحصل في كل منطقة تحصل واحد قلاف لعمل الصيانة البسيطة للسفن، لأن كل في فترة الصيف كل سفن البحرين في القرى تدخل الغوص من المحرق الحد، المحرق المنامة والقرى كلها تدخل الغوص. فلما ترجع لابد أن يكون هناك في شخص يعمل الأشياء البسيطة فالقلافين موجودين في كل مكان وإنما على مستوى أفراد. بس حي النعيم هو اللي العائلات كلها تمتهن مهنة صناعة السفن.
0: دكتور، بالنسبة لأنك قبل شوي قلت أنك شفت كانت تصنع السفينة يعني في بعض الأماكن في البحرين، تعطينا بس فكرة كيف يبدأ تجميع أجزاء السفينة؟ قديما طبعا.
2: هو طبعا ما في تجميع وانما صناعه
0: من الصفر، يعني يجيبوا الاخشاب
2: من الصفر. نعم، الاخشاب تيجي من الهند ونوعيه معينه اسمها الساج. هذا الساج يستحمل الرطوبه ويستحمل الماء، تجلب من الهند، وبعض الأجزاء البسيطة من الأشجار المحلية اللي تستحمل الرطوبة. فتبدأ صناعة السفينة بما يسمى البيص، وهو القاعدة. قاعدة السفينة لوح جدا طويل كبير، وهذا ومن هذا البيص يعمل المقدمة السفينة بميل محدد. هناك عندهم آلة خاصة تقيس درجة الميلان حسب نوعية السفينة، ويضعوا المؤخرة اللي هو بالنسبة للأمام يسمونه سدر السفينة، والأخير يسمونه تفر السفينة. فهم هذين الثلاث الأشياء اللي توضع كأساس للسفينة، ثلاثة ألواح، واحد القاعدة والبيل اللي اللوح اللي تبدأ عليه السفينة في المقدمة وفي المؤخرة.
1: وما شاء الله يعني هالميلان في أطراف السفينة وكأنها مصنوعة بآلة محددة، ما شاء الله، يعني حتى تكون السفينة بهالرسوب هالجمال هذا. كان على كذا إذا أخذوا وقت في صناعة السفينة في أهازيج وفي أشياء يقضون فيها الوقت؟
2: لا، بالنسبة لي صناع السفن يعني عندهم سلوكيات جدا مهمة، أنه هو لما يعمل لا يتكلم. من ميزة الجلاف لا يتكلم نهائيا، لأنه مشغول ولا أحد يشغله عن عمله، لأن العمل يحتاج إلى تركيز. هذا مو غوص، هذا مهنة تحتاج إلى تركيز ولا تحتاج إلى أي كلام، لأن العمل يحتاج إلى دقة، وما عندهم خرائط أو يعني رسم محددة. فتحصلين السفينة مثل ما تفضلت قلت لكم أنا، أن يضعون البيص اللي هو القاعدة، وعمال يشتغلوا من اليمين وعمال يشتغلوا من اليسار، وبدون خرائط وبدون مقاسات تجدين السفينة في تجد السفينة من الجانبين متطابقين بدقة متناهية، بحيث أن هي السفينة لما تنزل البحر لا تميل يمين ولا تميل يسار.
0: دكتور، يعني أنت قبل شوي تقول لازم يضلوا ساكتين وما يتكلموا عشان الدقة، كم يأخذ التصميم أو بناء السفينة؟ خوفي يعني كده يصيبهم شيء سنة كاملة وهم بس ساكتين وسووا السفينة.
2: اللي يشتغل في صناعة السفن عنده ثلاثة أو أربعة أدوات يستخدمها. المنشار، فهو لما ينشر الخشب صوت المنشار ده ما يعني لو هو تكلم ما حد يسمعه، لأن صوت المنشار هو اللي طاغي.
0: يعني هم حزة الشغل ساكتين بس بعد الشغل، يعني مو طوال يوم الشغل.
2: لا، بعد الشغل ذاك شيء آخر، احنا نتكلم وقت العمل. وفي شيء يسمونه القدوم اللي هو الفاس، يعني إذا كان صح التعبير، هو اللي يشيل فيه الأخشاب الزائدة. فهو وهو يشسمه يشيل هذا يطلع صوت. بعدين اللي يضرب المسامير ويثبت الألواح يستخدم المطرقة.
0: كم واحد يكون في صناعة السفينة؟ كم عددهم تقريبا؟
2: والله هو يعتمد على حجم السفينة، فيعني في حدود أربعة، اثنين في جهة واثنين في جهة، أو ثلاثة في جهة أو ثلاثة.
0: هذا الصغير اللي خلنا نقول المركب الصغير ولا السنبوك؟
2: المركب الكبير، وطبعا الأستاذ معاهم في مراحل في بناء السفينة تحتاج إلى أعداد كبيرة، اللي هو يسمونه الكلفات. يعني بيد كل لوح ولوح يضعون ما يسمى فتايل قطن، وفيها بعض الزيت، وذي تدس بين الأخشاب على أساس ما يكون في تسرب ماء. في هذه المرحلة يكون في عملية فزعة، يعني من جلاليف من سفن أخرى يجون 5-6 ويشتغلون على أساس أن ينهون العملية في أقصر وقت ممكن.
1: واللي بيساعد أكيد بكرة بيكون عنده تركيب أو صناعة سفينة ويحتاج الآخرين مثل ما هو.
2: لا هم بهالصورة ذي يعني لما يوصلوا إلى مرحلة تركيب الفتيل كلهم يجوا يشتغلوا في السفينة اللي مرت بهالمرحلة. أي سفينة تصل إلى مرحلة وضع الفتايل بيكون كلهم يتجمعون على السفينة ويخلصونها في خلال يوم يومين على أساس أنهم يرجعوا لعملهم. وطبعا
1: جميل
2: كل
1: جميل هذه العملية كلها الدكتور يوسف تتم برجال ولا في دور المرأة البحرينية
2: الصناعة؟ هو العملية كلها رجال، لكن الفتيل اللي يوضع النساء تشتري القطن، هناك من يبيع القطن، أكيد تبيع القطن ويأخذون البيت، وكل امرأة عندها مغزل وتغزل القطن بحيث أنه يكون على شكل حبال يسمونه فتيل، فودعوه مرة ثانية جاهز، فالمرأة عندها مكسب ودخل غير أنها هي تخيط أو تطبخ أو كذا، هذه دخل ثابت. أن جميع النساء في هذا الحي، حي النعيم، يعملون يعني يشتغلون في
0: على هذا. دكتور المرأة ما تطبخ بس تغزل هذيك الأيام ولا يمديها تطبخ وتغزل؟
2: تطبخ المرأة تطبخ، بس هذا يعني الدخل هذا يعطيها مجال أن هي تشتري يعني اللي في خاطرها في ذهب أو أشياء أخرى. غير القرى الثانية المرأة مجرد تشتغل في الزراعة.
0: دكتور لكن آخر شيء نسأله، الحين حكينا قصة السفينة بأكملها، ما قلت لنا متى نهاية السفينة وانطلاقتها في البحر؟
2: طبعا السفن الخاصة بالغوص اللي هي البوم والسمبوك، هذه تستخدم للغوص. الشيء المهم اللي أنا حبيت أذكره أن الغواصين عندهم لغة خاصة، لما يجلسوا مع بعض يتكلموا بلغة خاصة اللي أي واحد جاي لهم ما يفهم شو يقولون.
0: مثلا
2: بحيث أن أما شلون
0: مثلا شنو يقولوا؟
2: والله هو يعني
0: ما يستحضر يعني
2: مثلا الطارود المرابص، طبعا أنا ما أجيد اللغة، ويعني الشخص اللي موجود خلوا بالكم منه. فأنا أتذكر لما كنت أنا طالب في بريطانيا، كنت عمري 24 سنة، الوالد كتب لي، كان يكتب لي رسائل، فمن ضمن الرسائل اللي استلمتها بالبريد، طبعا ما كان في إيميل ولا كان في كمبيوتر ولا موبايل، فقريت الرسالة بس ما فهمتها. لما رجعت البحرين الوالد الله يرحمه قال لي يا ولدي قريت الرسالة اللي أرسلتها لك. قلت له أنا قريت رسالة بس ما عرفت يعني فيها. قال أنا كاتبها لك بلغة الجلاليف.
0: ما شاء الله لغة مشفرة. عموما ترى حديث البحر والغوص والهول واليامال يطول طبعا، ما يحتاج لقاء، يحتاج لقاءات، فإن شاء الله تكون لنا لقاءات أخرى حول البحر والصيادين. شكرا لك الباحث في الموروث والكاتب الدكتور يوسف النشابة.
2: شكرا أستاذ ميعاد، وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.

0: والله تفاصيل جميلة معاد، يعني شلون إنه منتج محلي وكل أفراد المجتمع يشتغلون عليه، وطولة البال هذه في إنك تصنع سفينة أحيانا تأخذ أشهر، بس في النهاية مصدر دخل وأيقونة لهوية ما شاء الله حافظوا عليها.
1: واللي أحلى من ذلك اللي قاله لغة الصيادين، حلو لكل مهنة لغة ما حد يفهمها إلا ربعها.

تحية لكل من وضع نصب عينيه تراث وثقافة وحاضر ومستقبل الخليج. هذه الأشياء اللي هي كانت جزء من حياة الناس في الماضي، جزء من دخلهم، جزء من معيشتهم، هي اليوم يمكن مع التطور والصناعة الحديثة أصبحت جزء من الماضي. لكن الشخص اللي يخطط أو يرتب على أن تكون جزء من هوية المنطقة، الشخص اللي يدعم الحرفيين وأبنائهم وأحفادهم حتى تستمر هذه الحرف، وإما يعني حصل فيها ذاك المردود، لكن جهود وزارات الثقافة وهيئات التراث على مستوى الخليج الحقيقة جهود منصبة على أنها تحقق المقصود منها مهما كلف الثمن، لأنه إعادة إحياء هذه الأشياء إذا انقرضت أو راحت من الصعب جدا. الأيادي اللي عملت في كل حرفة من الساحل إلى المناطق الصحراوية والجبلية، اللي صنعت كل ما يحتاجه الناس من لباس، من مركب، من أحيانا أدوات بسيطة في المنزل اللي تجعل الناس تستمر في الحياة، نقول لها ويعني هي أكيد أنها غادرت الدنيا، ولكن هي وضعت بصمة والحفاظ عليها مدرسة للأجيال. زي ما كل الشعوب في العالم تحرص على أن تستمر حرف أبنائها طول ما هي عايشة. انتهت حلقتنا في الدانة مستمعينا، شكرا لكل اللي اتصلوا واللي حاولوا يشاركون وما أسعفنا الوقت ناخذهم، أيضا لضيوفنا الأعزاء من داخل وخارج المملكة، وشكرا لفريق برنامج الدانة. في الإعداد والإشراف على البرنامج حسين العباس، الهندسة الصوتية عبيد الراشد، واستقبال المكالمات طارق الميس، وتحياتي أنا صالح العجرفي وزميلتي ميعاد الحسن في التقديم، ومخرج الدانة يشكر لكم طيب المتابعة وحسن الإنصات الزميل خليل العيسى. في أمان الله.

تنم التاسعة مساء الساعة الآن في استديوهاتنا في إذاعة الرياض. أهلا وسهلا بكم مستمعينا في نشرة الأخبار يقرأها على مسامعكم خالد بن عبد الله الغانم، والبداية بعناوينها. القيادة تهنئ الرئيس الروسي بذكرى يوم النصر لبلاده. المملكة تؤكد دعمها الكامل لمملكة البحرين وتشيد بكفاءة أجهزتها الأمنية. سار تعلن رفع الطاقة التشغيلية لقطار الحرمين في موسم الحج. الدرعية تحتضن الليلة قرعة بطولة كأس آسيا 2027. إلى التفاصيل. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده، كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة. بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة لبيتر ماجيار بمناسبة انتخابه رئيسا للوزراء في المجر وتشكيل الحكومة المجرية الجديدة ونيلها ثقة الجمعية الوطنية وأدائها اليمين الدستورية. أعربت وزارة الخارجية عن دعم المملكة الكامل للإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين الشقيقة في مواجهة ما رصد من نشاطات تمس الأمن الوطني وتستهدف زعزعة أمنها واستقرارها، كما أشادت بكفاءة الأجهزة الأمنية.

0: البحرينية ويقظتها في كشف وملاحقة الأنشطة المهددة للأمن الوطني البحريني. المحلل السياسي محمد الجهني معلقا على بيان الخارجية وموقف المملكة الدائم الداعم لمملكة البحرين.
1: مواقف المملكة طبعا في هذا المجال يعني ثابتة دائما في دعم الإجراءات التي تتخذها كافة الدول الشقيقة حقيقة للحفاظ على أمنها. طبعا والموقف من الإجراءات المتخذة في البحرين هو موقف من دولة عزيزة لها يعني علاقات قوية ومتينة في المملكة، علاقات أخوة، ولذلك البيان كان واضح جدا، يعني هو البيان في دعم من قبل المملكة الكامل للإجراءات التي اتخذتها البحرين في مواجهة طبعا في مواجهة الأنشطة اللي تمس الأمن وزعزعته بشكل عام، لأن أمن البحرين حقيقة من أمن المملكة دائما وأمن دول الخليج يعني كل لا يتجزأ حقيقة. ودول الخليج طبعا احنا نعرف انها حيدت طبعا اخطار صواريخ ومسيرات ايران، وهي قادرة دون شك على تحييد اخطار العملاء في النظام الايراني. طبعا هذا النظام طبعا هو اعلم من بداية تأسيسه من حوالي نصف قرن، هو اعلن عن تصليح الثورة.
0: أعربت سفارة المملكة في المغرب عن إدانتها بأشد العبارات للهجوم الذي استهدف مدينة السمارة المغربية، مؤكدة عبر حسابها بمنصة إكس رفض المملكة القاطع لأشكال العنف والإرهاب والتطرف كافة، وتضامنها مع المغرب ودعمها الكامل لكل ما يحافظ على أمنها واستقرارها وازدهارها. أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع عن ضبط أكثر من 11,000 مخالف للأنظمة في مختلف مناطق المملكة، فيما سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 879 حالة ضبط للممنوعات. عززت وزارة الحج والعمرة أداءها التشغيلي لموسم حج هذا العام عبر مركز الرصد والتحكم الذي يضم منظومة قياس متقدمة شملت تتبع أكثر من 95 مشيرا لقياس جودة وكفاءة الخدمات، حيث يعمل بالتكامل مع منظومة واسعة من الشركاء تشمل 7 جهات حكومية و25 شركة حج، من خلال تزويد الجهات المعنية بالبيانات اللازمة لاتخاذ القرار في الوقت المناسب. شهد مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة اليوم وصول 106 رحلات، من ضمنها رحلات عبر صالة مبادرة طريق مكة وأخرى مجدولة، فيما استقبلت جوازات المطار أولى رحلات ضيوف الرحمن من سوريا وتشاد وموريتانيا القادمين لأداء فريضة الحج لهذا العام، وأنهت إجراءاتهم بيسر وطمأنينة. تنفذ قوات الدفاع المدني بالحج أعمال الكشف الوقائي وتسيير دوريات السلامة على مساكن ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة للتأكد من أنظمة الوقاية والحماية من الحريق، إضافة للتحقق من الطرق المؤدية إلى مخارج الطوارئ وتوافر نقاط التجمع الآمنة خارج المنشآت لتحقيق أعلى درجات السلامة للعاملين والحجاج. أعلنت الخطوط الحديدية السعودية سار رفع الطاقة التشغيلية لقطار الحرمين السريع في موسم حج هذا العام إلى أكثر من 2,210,000 مقعد عبر أكثر من 5,000 رحلة، وذلك بزيادة مقاعد تتجاوز 210,000 مقارنة بالموسم السابق لتعزيز تنقل الحجاج بين مكة المكرمة والمدينة المنورة. تنفذ سار غدا فرضية طوارئ في محطة قطار المشاعر المقدسة في تمام 5 مساء بهدف اختبار الجاهزية وتعزيز التنسيق والتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لضمان الاستجابة الفعالة في الحالات الطارئة. كثفت وزارة البلد

0: البلديات والإسكان خططها التشغيلية والرقابية الميدانية خلال موسم حج هذا العام عبر 3 مسارات رئيسة تشمل النظافة والصحة العامة والإصحاح البيئي والسلامة من خلال فرق متخصصة تعمل على متابعة الأداء الميداني ورفع التقارير اليومية لضمان سرعة الاستجابة ومعالجة الملاحظات. كثفت الهيئة العامة للغذاء والدواء أعمالها الرقابية مع اقتراب موسم الحج، موضحة معاينتها حتى الآن ل 27 إرسالية متنوعة ل 20 دولة، فيما فسحت أكثر من 187 طنا من الأدوية والأجهزة الطبية، إلى جانب منع دخول قرابة طن واحد من المنتجات الغذائية والدوائية غير المطابقة للاشتراطات المعتمدة. وصل المنتخب السعودي للعلوم والهندسة اليوم إلى مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية للمشاركة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة آيسف 2026 بمشاركة أكثر من 1700 طالب وطالبة يمثلون 70 دولة، وتشارك المملكة ممثلة في موهبة ووزارة التعليم سنويا منذ عام 2007، حصدت خلالها 185 جائزة، منها 124 جائزة كبرى و61 جائزة خاصة، وفي آخر نسخة من المعرض جاءت بعد الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثاني عالميا في عدد الجوائز الكبرى. تفاصيل أوسع في التقرير التالي.
1: بعثة المنتخب السعودي للعلوم والهندسة وصلت إلى مدينة فينيكس الأمريكية استعدادا للمشاركة في معرض آيسف 2026، حيث يواصل الطلبة تحضيراتهم النهائية قبل انطلاق المنافسات العلمية الكبرى خلال الأيام المقبلة. يمثل المملكة في المعرض 40 طالبا وطالبة نالوا شرف التمثيل بعد منافسات وطنية واسعة شارك فيها أكثر من 357 ألف موهوب عبر أولمبياد إبداع 2026 الذي تنظمه مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة. هذه المشاركة تجسد حضور المملكة المتنامي في المحافل العلمية الدولية من خلال تمكين الكفاءات الوطنية الشابة ودعم بيئة الابتكار والبحث العلمي، بما ينسجم تماماً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
0: تبدأ غداً مواقف الرياض تفعيل مواقفها المدارة المجانية في حيي المغرزات والنزهة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتنظيم الوقوف على الشوارع التجارية والحد من تسرب المركبات إلى داخل الأحياء السكنية المجاورة، بما يدعم جودة الحياة ويسهم في تنظيم استخدام المساحات المتاحة. تحتضن الدرعية في هذه الأثناء مراسم سحب قرعة كأس آسيا 2027 السعودية في قصر سلوى بحي الطريف التاريخي، في مشهد يجمع بين الإرث التاريخي للمملكة وأحد أبرز الأحداث الرياضية المنتظرة على مستوى القارة الآسيوية. وشهدت المنافسة تأهل 23 منتخبا من أصل 24 إلى النهائيات، فيما ستجرى القرعة لتوزيع المنتخبات على 6 مجموعات تضم كل مجموعة 4 فرق لتحديد مسار المنافسات التي تستضيفها المملكة في 7 يناير من العام المقبل. توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية ونجران. وإلى الأخبار الدولية، حيث أوضحت منظمة الصحة العالمية أنه قد يتم الإبلاغ عن المزيد من حالات الإصابة بفيروس هانتا فيما يتعلق بسفينة الرحلات البحرية، لكن الخطر على الصحة العامة ما زال منخفضا. أعلنت وزارة

0: خزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على 10 أفراد وشركات بعضهم في الصين وهونغ كونغ بتهمة مساعدة الجيش الإيراني في الحصول على الأسلحة والمواد الخام المستخدمة في تصنيع طائرات شاهد المسيرة، مؤكدة استعدادها لاتخاذ إجراءات ضد أي شركة أجنبية تدعم التجارة الإيرانية غير القانونية ومنها شركات الطيران. وإلى آخر مستجدات الحرب الأمريكية الإيرانية وتداعياتها على الصعيد الدولي، حيث يتعرض قطاع الطيران العالمي لضغوط متزايدة في نقص الوقود بسبب إغلاق مضيق هرمز وما خلفه من اختناقات لكثير من الشركات دفعها لإلغاء وتقليص رحلاتها. تفاصيل أكثر في التقرير التالي.
1: تقييد أجنحة العالم، هذا هو المشهد بعد إغلاق مضيق هرمز، حيث ضاقت السماء بالأزمة وعجت المدارج بالطائرات، رحلات بلا ركاب وجداول تمتلئ بالإلغاءات لتتحول الصدمة إلى أزمة. يتعرض قطاع الطيران العالمي لضغوط متزايدة مع تصاعد مخاوف نقص وقود الطائرات، مما أدى لتقليص نحو 9 ملايين مقعد في أسواق آسيا وأوروبا وأمريكا، وإلغاء 13,000 رحلة في أوروبا خلال 2 أسبوع فقط، فيما لجأت الشركات إلى طائرات أصغر حجماً لتقليل الاستهلاك، إلا أن إغلاق أجواء بالمنطقة أجبرها على خوض رحلة أطول وأكثر استنزافاً للوقود، ليسجل القطاع أول حالة إعلان إفلاس. الأسعار تشتعل بشكل حاد، ارتفاع ألغى آلاف الرحلات القصيرة لحفظ ما تبقى من الوقود، والذي امتدت تداعياته عبر 3 قارات بشكل متسارع. في آسيا ظهرت الصدمة أولا داخل مصاف التكرير نفسها، فدول كالصين والهند وجدت نفسها أمام معضلة إنتاجية غير مسبوقة بسبب فقدان المواد الأساسية. أما في أوروبا التي تستورد نحو 5 احتياجاتها من دول الخليج، فقد واجهت ارتفاعا حادا في التكاليف بعد قفزة الأسعار إلى مستويات قياسية قاربت 187 دولارا للبرميل. وفي الولايات المتحدة زاد إنتاج وقود الطائرات لأقصى حد رغم محاولات أمريكا في امتصاص الأزمة، إلا أن الارتدادات طالت ساحلها الغربي الذي يعتمد على وقود آسيا، وهو ما وصفه مختصون بتساقط قطع الدومينو، بدأت بقطاع الطيران ولا يبدو أنها ستتوقف عنده.
0: في ختام النشرة تذكير بعناوينها: القيادة تهنئ الرئيس الروسي بذكرى يوم النصر لبلاده. المملكة تؤكد دعمها الكامل لمملكة البحرين وتشيد بكفاءة أجهزتها الأمنية. سار تعلن رفع الطاقة التشغيلية لقطار الحرمين في موسم الحج. الدرعية تحتضن الليلة قرعة بطولة كأس آسيا 2027. من إذاعة الرياض قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار، قرأها على مسامعكم خالد بن عبد الله الغانم. شكرا للمتابعة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار معي أنا إيمان باحيدرة، يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحاً.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. السعودية الخضراء والتشجير.
1: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة 1,000,000 هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الإيوان. أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في الإيوان، وحياكم الله في حلقة جديدة ثرية بالثقافات المختلفة. نستعرض معكم فيها أخبار وموضوعات ثقافية متنوعة تظهر الحراك الثقافي السعودي في شتى المجالات، فكونوا معنا في رحلتنا الثقافية.

هيئة الأدب والنشر تمثل المملكة في معرض الرباط الدولي للكتاب. تواصل المملكة حضورها الفاعل في خارطة المعارض الدولية عبر مشاركتها في معرض الرباط الدولي للكتاب 2026 من خلال جناح وطني تقوده هيئة الأدب والنشر والترجمة، بمشاركة نخبة من الجهات الثقافية والأكاديمية في خطوة تعكس تكامل المشهد الثقافي السعودي وتنوع مكوناته. ويحمل الجناح السعودي مجموعة من الأهداف المحورية في مقدمتها تعميق العلاقات الثقافية مع المملكة المغربية وتوسيع مجالات التعاون في قطاعات الأدب والنشر والترجمة، إلى جانب دعم حضور دور النشر السعودية وتمكين الوكالات الأدبية من الوصول إلى الأسواق الدولية، مع إبراز الموروث الثقافي السعودي بأساليب حديثة تعكس أصالته وتجدده. ويتضمن الجناح السعودي برامج ثقافية نوعية وإصدارات حديثة ومبادرات معرفية تسهم في بناء جسور الحوار الثقافي وتعزيز التبادل الفكري. هيئة المسرح والفنون الأدائية تتألق في روما ضمن روائع الأوركسترا السعودية. شاركت هيئة المسرح والفنون الأدائية في حفل روائع الأوركسترا السعودية بنسختها 11 الذي أقيم في العاصمة الإيطالية روما، في خطوة تعكس اتساع الحضور الثقافي السعودي على المسارح العالمية، وتؤكد مكانة الفنون الأدائية كأحد روافد القوة الناعمة للمملكة، حيث تقدم المملكة عرضاً فنياً يمزج بين الأصالة والتجديد عبر لوحات مستلهمة من الفنون الأدائية التقليدية تشمل الخطوة

0: وعرضة وادي الدواسر والفنون الجنوبية، إلى جانب مشاركة موسيقية تعكس ثراء المشهد الإبداعي السعودي وتنوعه. وتأتي هذه المشاركة امتداداً لنجاحات متراكمة حققتها سلسلة روائع الأوركسترا السعودية في عواصم عالمية، حيث تسعى إلى تقديم الهوية الثقافية السعودية بلغة فنية عالمية تعزز جسور التواصل الحضاري وتفتح آفاقاً جديدة للتبادل الثقافي.
1: الإيوة على إذاعة الرياض.
0: هيئة فنون الطهي تختتم مسابقة هدايا الطعام 2026 بمنطقة عسير. اختتمت مسابقة هدايا الطعام 2026 في إطار المبادرات الهادفة إلى تعزيز مكانة منطقة عسير كوجهة رائدة في فنون الطهي والسياحة الثقافية، وذلك ضمن مبادرة مشتركة بين هيئة فنون الطهي وجامعة الملك خالد وهيئة تطوير عسير. وشهدت المسابقة إقبالاً واسعاً في المسارات الرئيسة التي شملت مسار هدايا الطعام ومسار أواني الطعام ومسار أفلام الطعام. وأسفرت المسابقة عن مخرجات نوعية تمثلت في تطوير مشاريع مبتكرة ومستلهمة من التراث العسيري، وتعزيز مفهوم الهدايا السياحية الغذائية إلى جانب دعم ريادة الأعمال ورفع جاهزية المشاركين والإسهام في تعزيز الاستدامة والهوية الثقافية، بما يعكس أهمية استمرار هذه المبادرات سنوياً وترسيخ مكانة عسير كوجهة عالمية في فنون الطهي والسياحة الثقافية للمؤتمرات. هيئة الأزياء تنظم لقاء يناقش سوق الأزياء المعاد بيعها في المملكة. نظمت هيئة الأزياء لقاء افتراضيا مفتوحا بعنوان سوق الأزياء المعاد بيعها في المملكة العربية السعودية، ضمن مبادراتها الهادفة إلى قراءة التحولات المتسارعة في قطاع الأزياء واستشراف مستقبل هذا السوق الواعد بضوء التغيرات الاقتصادية والسلوكية. واستعرض اللقاء جملة من المحاور الرئيسة في مقدمتها تحليل توجهات السوق وفهم التحولات في سلوك المستهلك تجاه الأزياء المعاد بيعها، إلى جانب مناقشة فرص نمو المنصات المحلية ودورها في بناء منظومة متكاملة تعزز من استدامة القطاع. كما تناول اللقاء أهمية الثقة والتحقق من أصالة المنتجات في دعم سوق إعادة البيع. وعقد اللقاء بمشاركة مختصين وخبراء في قطاع الأزياء في إطار سعي الهيئة إلى دعم الابتكار في نماذج الأعمال الجديدة داخل السوق السعودي. ويعكس هذا اللقاء توجهاً متقدماً نحو اقتصاد دائري في قطاع الأزياء يتركز على إعادة الاستخدام ورفع كفاءة الاستهلاك، بما يتماشى مع مستهدفات الاستدامة ويعزز من تنافسية السوق المحلي إقليمياً ودولياً. حقوق الملكية الفكرية في مجالات الثقافة والفنون. في المشهد الثقافي الذي يتسارع فيه الإنتاج الإبداعي، تبرز الملكية الفكرية كحارس صامت يحفظ حقوق المبدعين ويمنح أعمالهم القيمة التي تستحقها في فضاء يتسع للنشر والتداول. وفي الوقت الذي تتقاطع فيه الفنون مع التقنية وتنتقل النصوص والصور والألحان عبر منصات مفتوحة، يصبح السؤال أكثر إلحاحاً: كيف يحمي المبدع أثره؟ وكيف يثبت ملكيته في عالم سريع النسخ وسريع الانتشار؟ في هذه الحلقة من برنامج الإيوان نستضيف المحامية الدكتورة رباب المعبي للحديث عن الأطر القانونية للملكية الفكرية في مجالات الثقافة والفنون، وعن الأدوات التي تمكن المبدعين من توثيق أعمالهم وصون حقوقهم باحترافية. حياك الله يا دكتور رباب.
2: حياك الله. حياك وحياك طال عمرك.

0: اهلا ومرحبا،
1: سعيد اكون معكم وارحب بالمستمعين الكرام.
0: بدايه دكتوره حياك الله معنا في برنامج الايوان، وحابين نعرف المستمعين عن الملكيه الفكريه في السياق الثقافي والفني.
1: جميل. الملكيه الفكريه هي مجموعه الحقوق النظاميه التي ترد على المصنفات الابداعيه، لاحظي الابداعيه الناتجه عن الفكر الانساني ان كانت في المجال الادبي او في المجال الفني. طبعا هذا التعريف يشمل ويوضح امور عديده، فانه لابد انه يكون هذا الابداع ليس بس مجرد فكره او فكره مجرده، لا، لابد ان يظهر بشكل محدد حتى يتم واعتباره كمصنف فكري.
0: ممتاز. خلينا نتحدث عن أبرز أنواع الحقوق اللي تندرج تحت هذا المفهوم بالنسبة للمبدعين، سواء كان من نصوص أو أعمال فنية أو حتى موسيقى، وكذلك المحتويات الرقمية.
1: وفق النظام عندنا المبدع لي اثنان من الحقوق، الحقوق الأدبية اللي هي المعنوية، وعندنا الحقوق المالية. حنتحدث عن الحقوق الأدبية اللي هي المعنوية. نسبة المصنف للمؤلف، وهذه تبقى حتى بعد وفاته يعني أبدية. أنا ألفت كتاب، الكتاب يبدأ باسمي، مستحيل يجي شخص حيضع اسمه، شخص آخر يضع اسمه. منع التعديل أو التشويه، أيضا حق نشر المصنف أو صحبه. أنا ممكن ألف كتاب وأسحبه بعد كده من السوق، أو لا أرغب بنشره، أو أضع وصية إنه ينشر بعد وفاتي مثلا. هذه حقوق أدبية خاصة بالمؤلف. نجي للحقوق المالية، في اللي هو الاستنساخ، في النشر والتوزيع، في العرض والأداء العلني، في الترجمة، وهذه اللي تسمى الحقوق المجاورة، بمعنى أنا ألفت كتاب، ألفت قصيدة، جاء أحد المخرجين أو اللي يعملون في المجال الفني وقال أبغى ألحنها وتكون أغنية، هنا ثبت له حق، ولكن حق مجاور مبني على الحق الخاص به الأساسي. طبعا النصوص هذه كلها محمية وفق النظام، إن كانت نصوص أدبية أو أعمال فنية أو موسيقى أو مصنفات رقمية. زي ما أنتم شايفين الآن إحنا أغلب صار اعتمادنا على استخدامات الرقمية، إن كان واستخدام البث بأنواعه، إن كان إذاعي أو تلفزيوني، إلى جانب استخدامات الذكاء الاصطناعي. فهنا النظام حدد نوع الحق، نوع المصنف، وأيضا الحق المجاور اللي حيبنى عليه. أنا عندي كتاب وأرغب بتوزيعه وأرغب بترجمته وأبغى أن يجول ويتجول في الفضاء العالمي. إذن هنا لدي حقوق، ومن يقوم بهذه الأعمال الأخرى له حقوق مجاورة.
0: طيب الآن السؤال، ما الذي يجب على المبدع اتباعه لتوثيق عمله؟
1: جميل. أهم حاجة أنا عندي ألفت كتاب، رسمت صورة، عملت كتاب تصميم شعر، لابد من تسجيل المصنف لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، فهي الجهة المخولة بتوثيق هذه الأعمال، إلى جانب الاحتفاظ بالمسودات والتواريخ اللي أنشأتها. الآن أنا فتحت ملف وورد، بدأت أكتب كيف الملفات يوجد في اللي هي معلومات الملف، توثيق من الكاتب، هل أنا حسمح مثلا 2-3 حيشتغلوا معايا، حسمح لمجموعة تدخل تحدث على الملف. أيضا أهمية توثيق العمل الإلكتروني من خلال إذا كان صادر من خلال بريد إلكتروني أو منصات موثوقة. طبعا صورت صورة غروب شروق جميلة ووضعتها في أحد المنصات الإلكترونية، أحد الأخوان أو أحد اقتنسها وغير عليها بالذكاء الاصطناعي ونشرها وادعى ملكية ليها. أنا كيف هحاسبه؟ كيف أثبت أني أنا الأول؟ من خلال إعدادات الكاميرا، من خلال إعدادات الجوال، من خلال إعدادات أي الوسيلة اللي أنت بتستخدمها لإنتاج هذا الإبداع.
0: ممتاز. طيب الخطوات الواجب اتباعها طبعا للتسجيل فقط.

0: أفضل التوجه مثلا للموقع أو للمقر وتسجيل العمل أو في أشياء أخرى لابد أنه إحنا
1: أكتروني أكتروني الآن إحنا خدمات المملكة العربية السعودية جميعها أكترونية رقمية. الرفع بطلب تسجيل مصنف. طبعا إحنا عارفين إذا كان الكتب في لها اللي هي أخذ الرجمك ويكون لها تصنيف في مكتبة الملك فهد. طيب الأمور الأخرى أو الإبداعات الأخرى تسجل من خلال الهيئة السعودية للملكية الفكرية وفتحت التسجيل الاختياري برفع المصنف. وطبعا لما ندخل الموقع حلاقي في تقسيمات في أيقونات خاصة لكل نوع من أنواع الإبداع المرغوب بحفظه ويتم بعد ذلك صدور تسجيل كحقوق ملكية فكرية من خلال خطوات بسيطة جدا.
0: ممتاز. طيب دكتورة هل التسجيل شرط أساسي لإثبات الملكية الفكرية ولا في أشياء ثانية ممكن أنه إحنا نستخدمها لإثبات ملكيتنا طبعا لهذا المصنف؟
1: سؤال جميل جدا. النظام لا ليس شرطا لنشوء الحق التسجيل ولكن أهمية التوثيق وإثبات أنه أنت الشخص اللي المبدع الأول زي ما ذكرت في موضوع الصورة. صورت صورة بجوالي وانتشرت وإحنا بنلاحظ في مواقع التواصل الاجتماعي تكون صورة عابرة صورها الشخص ولا يعلم كيف يعني تأخذ هذا الانتشار.
0: ممتاز.
1: ممكن أن يتعدى عليها شخص آخر لذلك أهمية أنه يكون في إثبات أنه أنا الشخص الأول والأصيل لهذا المنتج الإبداعي.
0: طيب دكتورة في سؤال أيضا مهم، هل تظنين أنه يعني الوعي الفكري ب يعني تصنيف المصنفات وتسجيلها في هيئة الحقوق الفكرية والوعي القانوني بأهمية اتباع هذه الخطوات الآن يعني أصبح الوعي به مرتفع ولا ما زلنا نحتاج إلى رفع الوعي في هذا الموضوع؟
1: جميل. الدولة والجهات المعنية دائما مستمرة في تقديم من خلال منصاتها أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بالتوضيح في بوسترات موجودة. لكن أنا أقول لك القصور مننا مننا إحنا أو من المجتمع ما بنحاول إنه إحنا نتثقف في هذه الأمور. طبعا إلى جانب ضعف التمييز بين الحقوق الأدبية وبين الحقوق المالية عندهم جهل بآلية الحماية وآلية الشكوى زي كده ما عنده فكرة إنه لابد إني أنا أوثق في جهازي إن كان فتحت ملف وورد توثيق الاسم باسمي ويحدد النظام طبعا في برامج حافظة أو زي ما يقولوا مقننة لهذه الأمور في نفس أجهزتنا تحدد الساعة والتاريخ اللي بدأ تحرير هذا المصنف الإبداعي إلى جانب الثقة مع الآخرين دون تقييد الحق. مثال أرسلت مؤلفي إلى من الزميلات قلت لها أقرأي راجعي شوفي عندي أغلاط ما عندي أغلاط وراجعت وبعد كده ألاقي يعني هذه من الاستشارات اللي وصلتنا تلاقي المؤلف منشور باسم السيدة الأخرى. طيب هنا الآن عليك إثبات أنك أنت أول من كتب. طبعا الهيئة السعودية للملكية الفكرية عندها أدوات رقمية ممكن يستلموا منها الجهاز لإثبات أنه هي أول من بدأت بتحرير هذا المؤلف. طيب أنا فقدت الإيميل وفقدت الإثباتات في أمور تقنية كمان زي ما إحنا نعرف أنه هيئة التقنية والاتصالات عندها تقنيات عالية جدا لإثبات من بدأ بالتحرير خاصة لو أنا كتبت شعر في أحد المنصات في مواقع التواصل الاجتماعي. كيف أثبت أني أنا الحق الأصيل أنا المؤلف؟ طبعا في أدوات تقنية ورقمية يتم من خلالها إثبات مين الشخص الأول اللي بدأ. وطبعا في برامج أخرى توضح خاصة في الصور والذكاء الاصطناعي لما بيتم توليد صور على صور. برضو في آليات هو تعتبر من المخاطر الآن الذكاء الاصطناعي ولكن الدولة والجهات المعنية متكاتفين في أنه نستفيد من الذكاء الاصطناعي يردون.

0: الضرر.
1: ممتاز. طيب دكتورة، الآن أنا أثبت يعني ملكيتي لهذا العمل أو لهذا النص أو لهذه الصورة، ولكن انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء أشخاص آخرين أو حتى ممكن حتى من غير يعني نسبتها إلى شخص معين، هل لي الحق بأني أنا أطالبهم بتعويض؟
0: قبل التعويض الجهة اللي أنت أشوف مصنفي منتشر بحساب مين أخاطب الشخص، إذا كان والله واضع اسمه أنا هنا أدون أخاطبه باسمه، ما في اسمه وصورة منتشرة في كل مكان وكتاب منتشر في كل مكان، هنا أتوجه للهيئة السعودية للملكية الفكرية بالشكوى، وهي تقوم بدورها لو تلاحظي حجبت مواقع أغلقت حسابات بناء على ناتج على قرار من اللجان الخاصة بحقوق المؤلف. هنا أيضا ممكن كمان ألجأ إلى القضاء برفع دعوة، لأنه هم في مجرد رفضهم لهذه المنصات أو الشخصيات بيتواصلوا معهم، وهنا بنعرف في النهاية من الشخص الذي اعتدى على هذا المصنف، وعليه قبل ما أطلب التعويض أرفض الأضرار. يعني الآن أنا أقول لك أنا اتضررت، طيب أثبتي لي الضرر. أنا أقول والله أنا كنت أبيع الكتاب ده في السنة أبيع مثلا 60 نسخة، الآن ما بعت إلا 10 وهذا بسبب إنه الكتاب منشور. هنا أثبت الضرر المادي إلى جانب الضرر المعنوي. مثال، أنا صورتي نشرتها موجودة، يجي شخص يغير عليها في الذكاء الاصطناعي يضيف عليها، إما هو في البعض من بغرض التشويه، يعني يا يكون غرضه إيجابي يا يكون غرض سلبي. أنا هنا اتضررت، غير الضرر إنه الصورة انتشرت أنا في كمان ضرر معنوي. هذا الضرر المعنوي يقدر من خلال طبعا الجهات المعنية أو من خلال هي الهيئة السعودية للملكية الفكرية أو من خلال القضاء، سلطة تقديرية للقاضي يقدر قيمة هذا الضرر ويتم إلزام الطرف المعتدي أو المنتهك بالتعويض.
1: نعم دكتورة، يعني نقطة أخيرة في ختام هذا اللقاء، أهمية العقود والاتفاقيات في حفظ حقوق الفنان أو الكاتب عند النشر أو الإنتاج.
0: جميل. طبعا إحنا أطول آية في القرآن هي آية إيه؟
1: الدين،
0: وفيها عن المال. انت اصلا الملكيه الفكريه، واحنا الان المملكه بتتجه الى الاقتصاد المعرفي، يعني لا ما في اقتصاد بترول الان باكثر، يعني مو الاهتمام بالبترول بقدر مو الاهتمام بالمعرفه وبالافكار وبالانتاجات العقليه. ولو تلاحظوا بناتنا لما وشبابنا لما سافروا وحصدوا عديد من الجوائز، هذا كله ناتج من فين؟ ناتج من العقل، من الأفكار، من الإبداع. طيب أنا الآن أبغى أنشر مصنف، أبغى أجد مبرمج، أبغى أجد مصمم، لابد أن توجد عقود، لأن هذه الأشخاص شاركوني في الإبداع وعرفوا زي ما يقولوا الصورة كاملة، إن كان إن كان شيء يحتاج تركيبات، إن كان شيء يحتاج تصاميم، بمعنى أنه أصبح كاملا متاح بين يدهم. أنا لابد من إبرام عقود تحديد صفتهم معايا، هو بس فقط كان مصمم، هو بس فقط مترجم، هو بس فقط تدقيق إملائي أو ناشر. لذلك العقود هامة في تحديد نطاق استغلال المصنف بدقة. أنا منحتك المصنف حتى إنك تراجعه كأخطاء إملائية فقط. أيضا حماية الحقوق المالية، أيضا تمنع النزاعات المستقبلية. العقود خلاص الآن بتحدد، يعني معروف العقد هو عبارة عن اتحاد إرادتين لإنشاء أثر، إما شيء بقيام بعمل ما أو الامتناع عن عمل ما. فإثبات الحقوق بين الطرفين في العقود أمر هام جدا، وبالعكس يحافظ على حقوق المؤلف أو المبدع.
1: ممتاز دكتورة رباب، الحقيقة أنا شاكرة تواجدك معنا اليوم، وشكرا على هذه المعلومات في حفظ الحقوق الفكرية في مجالات الثقافة والفنون. شكرا لك لقبولك دعوة البرنامج، تواجدك معنا اليوم.

0: عفوا أنا شاكرة دعوتكم. ختاما نقول الحق ينشأ بمجرد الإبداع، لكن الفكرة لا تحمى بالمجردة. عليك توثيق فكرتك.
1: الإيواء على إذاعة الرياض.

إبراهيم القاضي، سعودي يعيد تشكيل المسرح الهندي. في تاريخ الفنون تبرز أسماء تصنع التحول وتترك أثراً يتجاوز حدود المكان. من بين تلك الأسماء يسطع إبراهيم القاضي بوصفه أحد أعمدة المسرح الحديث في الهند، وصوتاً سعودياً عربياً أسهم بصياغة هوية فنية متكاملة داخل واحد من أكثر المشاهد الثقافية ثراءً في العالم. ولد القاضي في بيئة متعددة الجذور تجمع بين الامتداد السعودي والانفتاح الهندي، فحمل منذ بدايته حساً ثقافياً مركباً انعكس لاحقاً في رؤيته المسرحية. قاد المدرسة الوطنية للدراما في نيودلهي وحولها إلى منصة رائدة خرجت أجيالاً من الممثلين والمخرجين الذين شكلوا لاحقاً ملامح المسرح والسينما في الهند. مشروع القاضي حمل بعداً فكرياً يتجاوز حدود الخشبة، إذ ارتبط المسرح لديه بالمعرفة وبالقدرة على إعادة تشكيل وعي الجمهور. هذا التوجه منح أعماله حضوراً مختلفاً وجعل من المسرح مساحة حوار بين الثقافات وتجربة إنسانية تتكامل فيها الفنون. وفي سياق يعكس تقدير هذا الإرث، أعلنت هيئة المسرح والفنون الأدائية إطلاق كرسي إبراهيم القاضي البحثي في مبادرة تعبر عن عمق العلاقة الثقافية بين المملكة العربية السعودية والهند، وتعزز مسارات البحث والتبادل في مجالات المسرح والفنون. يبقى إبراهيم القاضي نموذجاً فريداً لمبدع استطاع أن يحول التجربة الشخصية إلى مشروع حضاري، وأن يكتب اسمه في ذاكرة المسرح العالمي بوصفه أحد صناع التحول وصاحب رؤية امتدت آثارها عبر أجيال متعاقبة. قصيدة من أجل عيني، حين يتحول العشق إلى لغة خالدة. في فضاء الشعر الغنائي العربي تقف قصيدة من أجل عينيك بوصفها واحدة من اللحظات التي امتزج فيها الوجدان بالصياغة وتحول فيها الحب إلى بنية فنية متكاملة. صاغها الشاعر الأمير عبد الله الفيصل برهافة شاعر يعرف كيف يمنح العاطفة شكلاً موسيقياً قابلاً للحياة عبر الزمن. لغة الشاعر تميل إلى السلاسة المضيئة مع قدرة عالية على التقاط التفاصيل الدقيقة. الجملة الشعرية قصيرة مشحونة تتكئ على إيقاع داخلي يمنحها قابلية للغناء، وهو ما يفسر انتقالها بسهولة إلى الفضاء الموسيقي. يعتمد النص على صور شفافة تنتمي إلى مفردات الضوء والدفء والحنين، وكل صورة تأتي كامتداد لما قبلها في انسجام يمنح القصيدة وحدة شعورية متماسكة. في القصيدة الإيقاع حاضر والعبارة مهيئة للامتداد اللحني، وهو ما جعلها تعيش حياة ثانية عبر الغناء، حيث تحولت إلى تجربة سمعية ثرية حين غنتها الفنانة الكبيرة أم كلثوم، فتلقفتها أسماع الجمهور العربي من الخليج إلى المحيط. في هذا السياق تتجلى براعة الأمير عبد الله الفيصل في كتابة نصوص تقف على الحد الفاصل بين الشعر والموسيقى.

0: على إذاعة الرياض. وفي ختام رحلتنا الثقافية في الإيوان، نودعكم مع بقى من الثقافة والفنون، على أن نلتقيكم مجدداً في حلقة قادمة ثرية بالثقافات والفنون السعودية. فكونوا على الموعد، معي أنا تهان عطيف وزميلي من الإعداد بندر الهاجري ومن الإخراج محمد الجنيد. دمتم في أمان الله. الإيوان.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

رؤية السعودية 2030. تلعب وزارة الثقافة دورا هاما في تعزيز الهوية الوطنية، ومن خلال تأسيس 11 هيئة متخصصة وإطلاق مشاريع تنموية نجحت بتسجيل 18 عنصرا تراثيا غير مادي في منظمة اليونسكو، وارتفاع عدد المواقع المسجلة في اليونسكو إلى 8 مواقع قبل حلول الرؤية، إلى جانب إدراج أكثر من 80 مهنة ثقافية ضمن التصنيف السعودي الموحد للمهن، وإدراج أول فيلم سعودي ضمن البرنامج الرسمي لمهرجان كان السينمائي الدولي.

باتت المملكة وجهة ثقافية كبرى من خلال إقامة فعاليات عالمية مثل مهرجان البحر الأحمر السينمائي وبينال الدرعية للفن المعاصر وبينال الفنون الإسلامية. وما زالت هناك فرص واعدة ومتجددة في قطاع الثقافة ستسهم في تغيير مكانة المملكة عالمياً.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلع على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: على جوك. على
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير ومسرات، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي على جوك، اللي راح نكون معكم فيه بإذن الله من الآن من تمام الساعة 10 حتى الساعة 12 صباحا، نسولف فيه معكم وندردش. طبعا معكم فريق العمل أكيد بالإعداد نوفر الخيم وجمال العتيبي، ومخرجنا العزيز محمد العيد، محدثكم رائد بن شري. بنسولف في مواضيع كثيرة، يمكنكم أكيد أيضا الاستماع لنا عبر أثير إذاعة الرياض، أو اليوم المنصات الخاصة بإذاعة الرياض في مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الخاص بإذاعة الرياض. زائدا اليوم بتقدر تشاركنا على 011 40 5 3.

طبعا موضوعنا مهم اليوم، و سبحان الله دائما في كل مجالات الحياة كل واحد له جوه في كل شيء في الحياة. فموضوعنا اليوم في شخص دائما سبحان الله دائما يسرق وقتك ويسرق طاقتك، ولما تشوف وتسمع تكتشف ان الكلام اللي قاعد يقوله ويسرق وقتك وطاقتك اليوم ما منه فايدة، ما له داعي، وقاعد يعني يستنزفك بشكل كبير ويهدر وقتك. اليوم أنا بيسمع منكم اليوم هذا الشخص اللي في حياتك اللي دائما لك لك لك لك لك لك في كل شيء في الحياة، ليش احنا اليوم ملتزمين فيه؟ هل الجام اليوم على حساب راحتك وكرامتك، ولا عندك مهارة لأنه أنت تقطع بشكل لطيف وتعرف كيف تنهي السالفة وتنسحب دائما بذكاء بدون ما تجرح الشخص؟ هذه الصيغة الرسمية للسؤال، لكن روح صيغتنا المعتادة اللي أحبها دائما معاكم في كرسي صغير مرة. شوفني محمد والله ملاحظ أنا. ف دائما في سبحان الله في كل جمعة سواء من البنات ولا من العيال في شخص اللي عنده مهارة الأنا، وأنا اللي أعرف وأنا أقوى

واحد في الحياة ما يعرف يقول لا، ويحب يتكلم، يسولف يسولف يسولف، يقنعك أو يحاول يقنعك، لأنه يعتقد في قناعة نفسه أنه عنده مهارة الإقناع. حلو، مثل ما أنا قاعد أقنعكم أنا الحين، بس أنا برنامج يعني في نهاية شغل، يعني عندي ساعتين هون سولف وندردش، لكن تكلمني على الحياة الخاصة والاجتماعية. ويسولف قاعد يستنزف من وقتك وعقلك وتركيزك، وممكن يغير في قرارك أو يأجج الناس اللي حولك علشان اليوم يغير قرارك. ونشوفهم دائما كثير، وأتوقع حتى في البنات أكثر محمد، ولا يعني في جلسات البنات تصير أكثر. في ناس تستحي ما تقدر تقاطع، تخليه يكمل، هو عارف في قناعة نفسه أنه في النهاية ما راح يمشي على الكلام اللي هو يبيه، ويقول أنا إذا قطعته أو قاطعته وفي ناس جالسين أبجرحه ويصير شكله مو بحلو. وفي ناس يقولون لا، أوقف عند حده وأقول له وقف الله لا يهينك، أنت غلط اللي أنت قاعد تسويه، وبكذا أنت اليوم قطعته، أو هذه بشكل مباشر. نروح للطريقة الثالثة، في ناس عندها سبحان الله مهارة القطع اللطيف، وتعرف كيف تنهي السالفة وتنسحب بذكاء بدون ما تجرح الطرف الثاني أو حتى أنه يخسر وقته. أنت وينك من هالثلاثة؟ هل أنت اليوم تجامل على حساب نفسك ووقتك وصحتك وراسك وتركيزك في السوالف؟ أو أنت اليوم تقول لي يا ولد تركت فجرت راسي خلاص تكفى اسكت كذا سيدة دايركت؟ ولا اليوم أنت بضرابة تحاول أنه أنت تقطع الحديث وتصير إنسان لطيف وتنسحب كذا أنت ما خسرت وقتك أو جهدك؟ هي ثلاث خيارات ما لها رابع. أنت عزيزي المستمع وينك من هالثلاث خيارات على 011 40 5 3؟

ايضا خلني ازيد نقطه على نفس موضوعنا، دام انه انت اليوم قلت ثلاث خيارات، يا يعني انك تقطع بشكل مباشر هذا البثر اللي قاعد يسولف بشكل مستمر ويستنزف وقتك وجهدك وعقلك، او انه انت تجامله. ايضا كيف تتعامل مع الشخص اللي يجيك اليوم ويقول لك انت متى بتتزوج، انت متى توظفت، انت كم راتبك؟ يا يعني في ناس صدق فعليا يقول انت كم راتبك، يسأل قدام العالم. هل اليوم انت من الناس اللي تستخدم اليوم اللي تعطي اجابه يعني، او خليني احط على الثلاث اجابات اليوم، هل تقطعه وتقول له مالك دخل، هل تحاول تنسحب بطريقه ذكيه، او تقول له يعني تجيب بطريقه مؤدبه يعني بحيث انك ما تجرحه، او تجامل وتضطر اليوم علشان ما تكسر قلب الشخص اللي قدامك انك تجاوب فتجامله. ف يعطيكم العافية، أكيد أني أنتظر اتصالاتكم على 011 40 5 3.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترى منسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض بنطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: كأس العالم 2034،
7: تخطط السعودية لزيادة كبيرة نسبتها نحو 400% في العدد الإجمالي للغرف الفندقية بمدن الرياض وجدة والخبر وأبها والنيوم بحسب ملف الترشح السعودي لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، حيث بلغ عدد الغرف الفندقية الحالي في المدن الخمسة التي ستحتضن المباريات بنحو 46,904، بينها 21,116 في الرياض، 13,474 في جدة، و1,029 غرفة في نيوم. وتوفر الخبر 10,500 غرفة، ويقدر العدد في أبها إلى 751 بتكلفة تطوير تبلغ 37.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
6: كأس العالم 2034، معا ننمو.
8: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: على جوك.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، لازلنا مستمرين معكم وفي على جوك أكيد عبر أثير إذاعة الرياض. في موضوعنا المهم اليوم، في ناس في حياتنا عزيزي المستمع، كل من انضم لنا حديثا، في ناس في حياتنا يسولفون كثير ممتاز ويحبون أسئلة ما هم معنيين فيها. يعني على سبيل المثال، متى بتتزوج، متى بتتوظف، كم راتبك، كم عندك عيال، وش صار على وظيفتك، يعني أمور شخصية. أنت كيف تتعامل مع هذه الناس اللي اليوم تهدر وقتك ومخك ومزاجك وتوقيتك وحياتك؟ هل اليوم تقطع بشكل مباشر تقول له مالك دخل؟ هل اليوم تخاف تجرحها فتضطر أن أنت تجاوبها لأنك أنت إنسان طيب، أو تتعامل بطريقة دبلوماسية ممكن تخارج عمرك فيها؟ في إطار ثلاث إجابات أبي أسمعها منكم على 011-40-5-3. علي أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هلا يا علي.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
1: وراك رايح.
0: الله يسلمك، سمعت موضوعنا؟
1: نعم نعم سمعت رايح.
0: تفضل.
1: والله اللي يسألني عن الفاكهة كان أرد له يعني الجواب صحيح، يعني أوضح له الكلام ولا أجرحه في أي شيء.
0: وش تسوي؟
1: يعني مثلا أقول له يا أخي أنا استحرمت، ولا العين مثلا ترضى حسابك على راتبك كم؟ يقول لي اللي يبغى يقول، اقول له اخي يعني ايش اقول لك؟ هلا كل احد راتبه، كل احد راتب.
0: طيب واضح يا علي، يعطيك العافيه، شكرا لك.
1: طيب الباقيه
0: ما قول، عطني انا على بالي اني اسمع ان عندك اجابه واحده.
1: واللي سالني على الجواز يعني على عرس هذا اقول له خلي العلم عند الله، حلم انت نصيب.
0: يعني انت قصدك اجاباتك تكون دبلوماسيه؟
1: نعم نعم نعم.
0: طيب يعطيك العافيه، شكرا لك.

0: شكرا.
1: 011-4533 الرقم الموحد لإذاعة الرياض. أحمد أهلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
1: هلا يا أحمد.
2: إياك الله.
1: الله يسلمك، شلونك؟
2: بخير طيب بخير.
1: سمعت موضوعنا؟
2: أي نعم.
1: عطنا إجابتك.
2: والله طال عمرك إجابتي أنه السؤال هنا يتوقف على عدة أمور. إذا كان إنسان غريب عنك هذا هنا التحفظ أفضل.
1: حلو.
2: وإذا كان إنسان قريب، صديق، حبيب من العائلة، ضروري يسأل عن أمورك، وهذا شيء بديهي وطيب يعني، لأنه بعض الأسئلة تكون من باب الاطمئنان على أحوالك، يعني تفقد الحال مضبوط ولا لا، الفرح لك لما يسألك توظفت فهو يتمنى لك الرزق، إذا توظفت فرح لك. لما يسألك مثلا تزوجت هو يتمنى لك الزواج، يتمنى لك أنك تستقر مضبوط ولا لا. البعد والقرب هي اللي تحدد من هذا الشخص، هي اللي تحدد إذا كان هذا تطفل أو اطمئنان على أحوالك.
1: طيب كيف تتعامل مع هذا وهذا؟
2: إذا كان بعيد وغريب وأشوف أسئلته يعني متعمقة، فأتحفظ أقول الله كريم، الأمور تتيسر إن شاء الله، الله يسهل أمر الزواج، الله وهكذا يعني بكل أدب.
1: طيب ممتاز. أوكي.
2: بدون جرح بدون شيء. وإذا كان قريب لا، أوضح له الأمر طال عمرك وأقول له إن شاء الله خير، الزواج قريب، أي والله لقيت نصيبي.
1: جميل.
2: الوظيفة أي والله توظفت وهكذا. لا يعني أنه تدخل في الخصوصيات، بالعكس ولا أتعب راسي ولا أتعب مزاجي ولا أتعب حياتي ولا شيء.
1: وجهة نظر. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. 011-4533 الرقم واحد لإذاعة الرياض، انتظار أكيد اتصالاتكم.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، لازلنا نستقبل اتصالاتكم على 011-40-53 في موضوع حلقتنا اللي يقول اليوم كيف تتعامل مع الناس اللي تدخل في حياتك وتشغلك وتسأل أسئلة، يعني تسأل وتسولف بشكل مستمر وتهدر وقتك ويعني تسبب لك هدك كبير، كيف تتعامل معهم اليوم؟ هل اليوم تقاطعة؟ عفوا، هل اليوم تقاطعة؟ هل اليوم تصير مؤدب وعشان ما تجرحها فتجاوبه، أو تستخدم طريقة دبلوماسية؟ كيف تخارج نفسك على 011-40-53؟ عبد اللطيف حياك الله.
1: يا الله يحييك. يا هلا والله.
0: هلا عبد اللطيف،
1: كيف حالك؟
0: بخير الله يسلمك.
1: الجو زين تدري؟
0: بوجودك يا حبيب قلبي.
1: اي والله الله يسلمك، احرجتني، احترقت الدنيا ما ادري شلون دي جاي.
0: شغل مكيف.
1: اي صادق والله.
0: ها اسلم، سمعت موضوعنا؟
1: لا والله، بس ابي اعرف ايش محور الحديث اللي صاير يدور
0: لي ساعة قاعد اسولف، شكلك ما سمعتنا.
1: لا والله مقصر على الراد.
0: طيب يا حبيبي، موضوعي اليوم في ناس تدخل في حياتنا وتسولف بشكل مستمر وتزعجك وتضيع وقتك وتسأل أسئلة يعني ممكن ما تكون منطقية، تسألك عن راتبك، عن حياتك الشخصية، أنت كيف تتصرف معها؟ هل تجاملها؟ هل اليوم تطلع بطريقة جيدة؟ يعني إيش تسوي؟
1: والله بس متعلق بقول أشغلت أمي ترى
0: كذا؟
1: إيه والله، يعني إيش أسوي؟ بقول أقول لي سالفة زي الناس اللي يبني على ما قاله سوي.
0: اوكي، وجهة نظر، يعني انت بتكون بشكل مباشر معه.
1: والله يا ولد الناس للصدق، اعطيها في وجهه، يعني لا يقعد يشغلك وتجامله وتضيع وقتك.
0: طيب
1: كل صرفه وامسكها قلها يا ابوي مشان اتعشى شيء زي كذا، عرفت؟
0: طيب حلو
1: الخمه.
0: طيب والله. يعطيك العافيه عبد اللطيف، شكرا جزيلا لك. 011-40-53 الرقم الواحد اذاعه الرياض. ابو حمد. حامد،
2: مساك الله بالخير.
0: هلا ابو حامد، شلونك؟
2: الله يحفظك ويطول عمرك.
0: ابو حامد، كيف تتصرف مع الناس اللي اليوم يسالون اسئله شخصيه ويسولفون بشكل مستمر وكثير ويضيعون وقتك؟
2: والله يا اخي هذه اسئله افضل جدا. ويسالك كم راتبك؟ شايف؟ فانا اذا كان قريب الشخص لي انا بعلمه بالحقيقه، لانه شخص قريب جدا. لكن اما شخص متعرف عليه او مع شباب جلسه وزي كذا، فاقول له هذا ما يخصك. هذا

0: حتى يكون له درس انه ما يسأل واحد ثاني.
1: يعني وش ممكن تتصرف معه يعني تعطيه كذا بشكل مباشر؟
0: نعم، لانه هو سأل سؤال يعتبر محرج انه يسألك كم راتبك، هو ما بيعطيك شيء من جيبه. تمام. اليوم انا اعتقد انه ما في احد يفتح عن راتبه حقيقة الا
1: صوتك يقطع. طيب واضح ابو احمد، يعطيك العافية، شكرا لك. يعني انه انت واضح انه انت من النوع اللي تقول مالك دخل. طيب خلني اسمع خالد، يمكن عنده وجهة نظر اخرى. خالد حياك الله.
2: يا مرحبا. حياك.
1: هلا يا خالد، شلونك؟
2: يا هلا
1: وسهلا. خالد سمعت موضوعنا.
2: معك موضوع بالنسبة للشخص اللي يسأل، على حسب الشخص، اذا كان والله قريب من الاقارب برضه يعتبر على حسب الشخص اللي هو من اهل الاقارب، هو نظرته لك شفقه ولا يبقى لك الافضل. بس الاشكاليه اللي اعاني منها انه الشخص كثير تكرار نفس الشخص هذا في نظره الافضل، فما ودك انك تعطيه كل كبيره وصغيره.
1: وش كيف ممكن تتعامل معه؟ طيب
2: والله مش ولا بس اتردد صراحه، يعني ابين له انه خلاص راتب كذا الامور طيبه الحمد لله.
1: واذا اصر وزن
2: والله عاد تحمل من هنا ومن هنا نجف هذا الله يزين.
1: يعني بتجامل، يعني بتحاول انك ما تجرحه.
2: نعم، بس عاد الاشكاليه اللي انا اكلها في نفسي انه يكرر كل مقابله كل ما اشوفه.
1: طيب ليش ما فكرت تسوي حد لهذا الموضوع؟
2: صعب يكون قريب لك
1: اوكي اوكي. طيب يا خالد يعطيك العافية، شكرا لك. شكرا لك. 011-40-53 الرقم 1 لإذاعة الرياض. أستاذ عبد الإله أهلا وسهلا.
3: يا مرحبا، السلام عليكم.
1: هلا يا عبد الإله،
3: كيف حالك يا غالي؟
1: بخير يا غالي.
3: الحقيقة أني برا الموضوع، ما أدري إيش السالفة.
1: طيب برا الموضوع نذكرك بالموضوع الله يسلمك. اليوم في ناس في حياتنا راعية سوالف، راعية لكلك بشكل كبير مرة، يعني تحب تسولف فتضيع عليك وقتك وجهدك، وممكن مع هالسوالف ممكن يعني تصير في أسئلة شخصية. يعني مثلا ممكن يسألك يقول لك يا أخي كم راتبك، متى بتتزوج، يعني يدخل في تفاصيل. أنت من النوع اللي عفوا جامل، أو من النوع اللي اليوم تحاول تنسحب بهدوء، ولا تعطيه كذا كاش في وجهه؟
2: لا لا لا، الكاش ما يصلح أول شيء.
1: حلو.
2: لأنك بتروح أنت وياه في نقاش طويل.
1: طيب ايش تسوي؟
2: حاول انك تاخذ الامور بهداوه وتعطيه اجابات مبهمه يعني، ولا تحاول تصرفه، ولا تحاول تكفي الموضوع بطريقه يعني مناسبه، ولا تعطيه مجال يعني في اسئله اكثر.
1: اذا اصر
2: اشوف الطريقه هذه انها كويسه.
1: اذا اصر طيب؟
2: اذا اصر بقول يا اخوي الله يرحم والديك، اول شيء هذه خصوصيه والتعمق خصوصيه الناس ما يصلح، حتى ممكن يتعلم ويتجنب حتى الأسئلة.
1: طيب إذا كان هذا السؤال قدام الناس، يعني في مجموعة جالسة،
2: إذا قدام الناس مجموعة بقول يا أخوي الله يرحم والديك أول شيء هذه خصوصية ولا أقدر أجاوبك عليها، لأن هذا شيء يخصني.
1: عندك الجرأة أنك تقول كذا قدامه؟ يعني بتجرحه عادي؟
2: لا لا لا، عادي عادي، يعني ما فيها هذا، ما فيها جرح ولا شيء، عادي شيء يخصني أنا ولا أقدر أقوله بس.
1: طيب وجهة نظري يا عبد الله، يعطيك العافية.
2: الله يعافيك،
1: شكرا لك. 011-40-53 الرقم 1 لإذاعة الرياض. احس ابو خالد، وقبل ناخذ ابو خالد احتاج اسمع صوت العنصر النسائي في هذا الموضوع، لانه هذا الموضوع يصير عندكم بكثره، تحبون تسالون عن التفاصيل التفاصيل التفاصيل، فشاركونا على 011-40-53 خلينا نتهاوش انه وياكم ونعرف مين الصح انا ولا انتم. ابو خالد حياك الله.
4: مساك الله بالخير.
1: مساء الورد ابو خالد
4: حبيبي، مسا عليك وعلى جميع مستمعين اذاعه الرياض.
1: حياك الله.
4: الله يحييك ويبكيك، والله موضوعكم شيق.
1: الله يسلمك.
4: بخصوص ان كيف انا اقدر اجاوب بس بطريقه احفظ فيها
1: انت من النوع اللي تجامل يعني، فبتحاول تجاوب كيف طريقتك اليوم؟
4: مو بحكايه اني اجامل، بقدر اني اوصل له الرساله بطريقه اخرى.
1: حلو.
4: انا مؤمن في مقوله اعتقد انها للامام علي بن ابي طالب، يقول ثلاثة لا تخبر بها أحد، ذهابك وذهبك ومذهبك. فالثلاثة هذه بالنسبة لي أنا محظورة، يعني ذهابك هو يعني خططك المستقبلية، ذهبك مالك مقتنياتك الشيء اللي تملكه، مذهبك الشيء اللي تحبها. فهذه الأشياء أعتقد أنها بالنسبة لي أنا، قد أكون مخطي وقد أكون على صواب، إنها محظورة بالنسبة لي.
1: طيب ممتاز، بس أنت كيف تتعامل مع الناس اللي تسأل هذا السؤال؟ طيب
4: والله ممكن اعطيه الاجابه مبهمه يعني مو بالشيء اللي جابه اللي هو يبغاه الدقيقه، فاهم علي؟ يعني اقول مثلا اللي سالني عن راتبي بقول له خير الله واجد
1: كذا،
4: اعطيه يعني بيحا ما احفظ الود اللي بيننا ما اجرحه. فاعتقد انه هذا الحل الاقرب،
1: يعني تصير لطيف معاه شوي.
4: لطيف يعني في الاخير هذا
1: حتى لو كان
4: هو بناء على ميانه، هو مسالك اللي هو اكيد قريب منك، صديق سواء صديق زميل، فتحاول انك ما تخسر العلاقه وانك تجيها بقالب طيب لطيف.
1: حتى لو كرر السؤال؟
4: طبعا لو كرر السؤال انا باجي على بعطيه النصيحه
1: اللي هي
4: في اشياء ما تنسال،
1: يعني ما لك يعني دخل بس بطريقه لابسه كرفته،
4: ما لك دخل. وحتى فانا اعرف ناس حتى ما يعطوا ما يجاوب على الاسئله هذه حتى لزوجاتهم، كم راتبك؟ يعني في اشياء اعتقد انها هي محظوره بالنسبه للشخص.
1: طيب يعني انت من الناس اللي ما حتى زوجتك ما تعلمها كم راتبك؟
4: لا العادي اعلمها، بس انا في ناس اللي يقصد ان في ناس عندهم محظور هذا الشيء بدرجه يعني ما حد يتصورها.
1: اوكي يعني الابل باي معها على طول.
4: والله على حسب
1: يا رجال، كلنا في الهوى سوا يا رجال. شكرا يا ابو خالد، يعطيك العافيه. ابو خالد كان ماشي صح لين جاء موضوع الراتب الزوجه فتغيرت القاعده. من اللي معي؟ ابرار، اهلا وسهلا.
5: اهلا وسهلا،
1: شلونك يا ابرار؟
5: والله الحمد لله،
1: عساكم
5: بخير.
1: الله يسلمك، وين تكلمينا يا ابرار؟
5: طيب بالنسبه للموضوع هذا يعني موضوع خاص جدا، خاص
1: حلو،
5: مساله اللي هو كم راتبك، كم تقبض يعني نهايه الشهر، فهذه الامور يعني صعب الواحد يفرح فيها بصراحه.
1: طيب كيف تتصرفين معهم؟
5: اي كيف يكون الرد اذا كان يعني الشخصان قريب او بعيد؟ ردي واحد
1: اللي
5: يعني هذا الموضوع انا ما احب اتكلم فيه لانه هذا موضوع خاص، ويعني عادي ما هو يعني مسألة، الحمد لله ربي رازقنا ورازقكم، يعني حتى راتبي زوجي ما يعرفه كم اضبط الشهر.
1: يعني انت حتى زوجك ما يعرف كم راتبك؟
5: حتى زوجي ما يعرف كم راتبي.
1: ليش؟
5: لان هذا الموضوع بالنسبه لي انا خاص جدا.
1: طيب هل تسالين زوجك عن الراتب، عن راتبه؟
5: هو يعلمني ما يحتاج.
1: اوكي، يعني هو علمكم بس انت مستخدمه التكنيك حتى مع زوجك ما تقولي له
5: ابدا.
1: طيب هي وجهة نظرك. طيب لو أحد قال لك هذا الموضوع في مكان عام، هل هو نفس الرد؟
5: نفس الرد اللي عندنا عندكم خير،
1: بس
5: يفهم إيش الموضوع، ما هو قابل للنقاش بشكل أفضل.
1: طيب أصر،
5: حتى لو أصر نفس الرد حقي عيدة نفس. طيب العبارة يعني ما في مجال نحن نتناقش الموضوع هذا.
1: طيب يا أبرار يعطيك العافية، شكرا لك. أبرار تقول زوجي ما يعرف كم راتبي، سمعت محمد ولا ما سمعت؟ قلت لها طيب زوجك يعلمك كم راتب؟ قلت طيب سألتي زوجك؟ قالت لها ما احتاج أسألها، مو معلمني أصلا. والله احنا طيبين ورب الكعبة، والله العظيم احنا طيبين مرة يا جماعة. من اللي معنا؟ وليد.
6: أهلا حياك الله.
1: هلا يا وليد،
6: الله يديكم العافية.
1: الله يسلمك.
6: الموضوع فعلا شيق، الموضوع حقيقي.
1: تفضل يا حبيبي.
6: في ناس كثيرين يعني يسألون على الموضوع هذا، فهي تختلف على حسب الشخص اللي يسأل أولا وما الهدف من سؤاله، لأن بعض الناس يسألك هذه حقيقة دخول بخصوصية. فبقول له الصراحة، بقول له يعني والله إذا الشيء هذا يفيدك ما أعلمك كم راتبي، راح أجيب لك إيصال. شوف راتبي يعني قدامك، بس إذا فعلا هذا الشيء يفيدك يعني. فبدل ما يعني هحرجه هو، بدل هو ما أحرجني أنا يعني هحرجه صراحة عشان يتعلم مرة ثانية، ما هيسأل أسئلة زي هذه خاصة في الناس. أما بعض الناس مثلا يقول لك والله طب هو يسألك ممكن يعني يبي يدخل أحد عياله مثلا الوظيفة هذه وش ذكر يسأل، هذا ردها بسيط يعني تعطيه تقريبا يعني إجمالي الرواتب كم عادة يعني، أو كم يبدأ الشخص عادة في المكان هذا بس، سلامت.
1: طيب يعطيك العافية يا وليد، شكرا جزيلا لك،
6: حياك الله.
1: إجابة شافية وكافية من وليد. عندنا فاصل. طيب موضوعنا يا جماعة الخير، عشان أذكر بكل من انضم إلينا حديثا الآن، اليوم حنا نتكلم عن الشخص الراعي السوالف واللوكلك اللي يسولف بشكل مستمر ممتاز، ويجيك يدخل يسولف عليك ويهدر وقتك وراحتك وتفكيرك، ويدخل حتى في أسئلة شخصية جدا، مثل ما العالم الحين أعطوني إياها هالأمثلة، كم راتبك، متى تتزوج، وش وظيفتك، وين بتروح، وش مشروعك. كيف ممكن ترد على هذا الإنسان؟ هل ممكن اليوم تصير أنت قاسي معاه في الرد، تقول له وش دخلك؟ هل ممكن تكون أنت مهذب عشان ما تجرحه فترد برد لطيف، أو تحاول خارج نفسك، يعني تطلع بطريقة تقطع فيها الموضوع أو تدخل بطريقة أخرى ترى أنها ممكن أنها تخليك تطلع من الموضوع على 011 40 5 3.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية. مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات. تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل.
2: الله الله الله.
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير. أنت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: على جوك.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في على جوك. اذكر بكل من انضم الينا حديثا بان موضوعنا اليوم يتكلم عن الاشخاص الغثيثين اللي يسولفون بشكل مستمر ويدخلون في خصوصياتك ويسالونك اسئله ما هي منطقيه. كيف ممكن تتعامل مع هالناس؟ تقول له لا مالك دخل، تصير مؤدب، تخارج نفسك. ابي اسمع اجاباتكم على 011 40 53. ومع حسن، اهلا وسهلا حسن.
1: يا هلا والله، جيتك وانا للهم بايع، ولبرنامجك واذاعه الرياض يا ابن شري انا مشتري.
0: نبشر بسعدك، ايش تبي؟ بس قل اللي تبي. اي اجابه اليوم بتقولها انت صح
1: يا حبي. يا سلام عليك والله. اول شيء الله يمسك بالخير وانا دائما هسه اشارك مع الشباب في الظهر، بس اليوم يسعدني اني اشارك وياك.
0: حظي الزين، حظي الزين يا حبيبي.
1: الله يطول عمرك. الزين ولا موبايل يا ابن شري؟
0: لا كذا بقفل. لا أيه. لا. كنا حلوين، شفت؟ ايوه على نفس نظامنا، ترى انا ما جامل. ها تفضل يا حسين.
1: حسن
0: يا حسن
1: حبيبي، شوف يا ابوي، الناس الغايين ذول انا وصلت مرحله او عمر من الان في عمر خلاص لا مجاملات ولا اللي ما يعقل طال عمرك عطيه اياه في وجهه يا ابوي. اما الجامل وكذا ذاك اول خلاص راحت الايام دي.
0: حلو، يعني انت تعطيه على طول؟
1: ابد على طول، ما يحتاج.
0: ممتاز.
1: اي والله، ما تقعد وش تنتظر؟ معليش يعني، ما اعرف، في ناس مره مرتين تستحي منه، لكن في ناس ما ينعطون وجه يا ابن شري مره. والله تعطيه على راسه ويا الله يحس بعد. طيب. هذا اذا في احساس يحس.
0: طيب يا حسن، يعطيك العافيه، شكرا لك يا حبيب قلبي.
1: شكرا لك. شكرا حبيبي.
0: 011 40 53 الرقم واحد لاذاعه الرياض. وحسن يقول عطه في الوجه يا دوب انه ممكن يفهم. هذه شوف فيها شوي قسوه يعني انا، لكن خلني اسمع. الو، اهلا وسهلا.
2: ايوه هلا والله،
0: حياك الله. الاسم الكريم.
2: هيا
0: من وين تكلمينا؟
2: من الرياض.
0: هيا اول مره تشاركينا؟
2: ايوه اول مره.
0: تفضلي.
2: انا بالنسبه لي يعني اذا احد سالني عن اشياء يعني فيها خصوصيه، ارد السؤال نفسه للشخص. مثلا سالني احد كم راتبك، اقولها وانت ليش انت كم راتبك؟
0: طيب جاوبتك؟
2: ما راح تجاوب، مستحيل. ما في
0: جاوبتك. طيب جاوبتك. طيب شو تسوين
2: اذا جاوبتني؟ عادي بعلمها.
0: اوكي، يعني انت مبدا
2: اذا جاوبتني وكانت صادقه، حسيت انها صادقه يعني عادي.
0: كيف تحسين انها صادقه؟ طيب
2: ما ادري، يبين على الشخص يعني اذا هو صادق ولا.
0: بس ما هو منطقي اليوم اني ارد الاجابه بالسؤال بالسؤال.
2: الا دائما اسلوبي كذا مع الناس، يسالوني سؤال ما عجبني مثلا او ما ابغى اجاوب عليه او احس انه خصوصيه، اسالهم نفس السؤال، لان غالبا الناس ما يجاوبون.
0: واذا جاوب تجاوبين.
2: اغلب الناس المتطفلين ما اذا تسالهم ما يجاوبون، هم يتطفرون على حياه الاخرين.
0: شوفي هياتي، شوف تكنيكك ترى فظيع، جميل صراحه، حلو.
2: هذا التكنيك متبعته اكثر شيء يعني
0: في كل حياتك.
2: المتطفلين يعني اللي يسالون اسئله وانا ما ابغى اجاوب او شيء.
0: طيب اذا كانوا يسالون اذا كانوا يسالونك في مكان عام،
2: كيف مكان
0: يعني في جلسه كذا كلكم بنات وذا، وواحده طلعت وسالت كذا بشكل مباشر؟
2: اي نفس بالعكس احسن افشلها.
0: اوكي، يعني انت
2: عشان ما ترجع تسال اي احد ثاني او تفكر انها تتمهد يعني.
0: طيب قد صار لك موقف؟
2: والله يصير.
0: اعطيني اقرب موقف صار.
2: كثير يعني، بس يجونك ناس كذا يسالون اسئله شخصيه واشياء ما ابغى اجاوبها، مستحيل اني اجاوب، مستحيل اعلمهم يعني. طيب استخدم هذا الاسلوب.
0: وش اغرب سؤال جاك؟
2: اغرب سؤال ما ادري، ما في شيء غريب، بس انها في اشياء خصوصيه مثلا يعني زي كذا، كم راتبك؟ وين تشتغلين؟ انت على اي مرتبه؟ انت
0: وين تشتغلين صارت خصوصيه الان؟
2: ايه.
0: ليه؟
2: مو كل الناس اعلمهم انا اشتغل.
0: ما ادري محمد الحين وين تشتغل صارت خصوصيه؟
2: ايه، انا بالنسبه لي في ناس بالنسبه لي خصوصيه ما اعلمهم.
0: ها؟
2: في أشخاص يعني
0: ما أدري، أحس إنه أنتي أوفرتي شوي، بس هي في النهاية وجهة نظرك يعني.
2: أو مثلاً أقول لها ليش يهمك مثلاً إذا سألت ذيك مثلاً كم الراتب، ليش يهمك تعرفين مثلاً؟ أو ليش مثلاً أختك تزوج، ليش أختك ما تزوجت، ليش أخوك كذا، ليش يهمك تعرفين يعني؟ ولا يهمك الموضوع؟
0: واضح. طيب يعطيك العافية هيا، شكرا لك.
2: عافيك، شكرا
0: هيا. تستخدم تكنيك جيد، رد السؤال بالسؤال. هذا في في في مسارنا الإعلامي أبدا ما ينفع اليوم إنه أنت ترد السؤال بالسؤال. نطلع لي أغنية عاصف قاعد من جد عبد الله سخيف أنا صح والله إني ما حبيت أنا. طيب عبد المجيد والله عبد المجيد
3: هلا ومرحبا.
0: هلا عبد المجيد.
3: هلا بك. هلا والله
0: عبد المجيد سمعت سؤالنا.
3: الله الله
0: يلا عطنا إجابتك يا حبيبنا.
3: إجابتي يا عمر السلامة. أول شيء على حسب الشخص، إذا مثلا شخص أنا مثلا ما أعطيك أنا ما ملزوم إني أجاوب يعني مثلا سؤال خصوصي مثلا كم راتبك وكذا، وين تشتغل هذا سؤال عادي يعني سؤال طبيعي.
0: وين تشتغل؟
3: ما كم راتبك كذا طبيعي.
0: أنت وين تشتغل؟
3: أنا والله ما أشتغل، أدرس.
0: تدرس
3: يعني أحب الأمور اللي كذا.
0: طيب بس قصر لي على صوت الراديو. طيب أنت خايف أحد يسألك كم راتب كنت باقي تدرس؟ كم مكافأتك طيب؟
3: ما أسمعك.
0: كم مكافأتك؟
3: مكافأتي يا طويل عمرك أنا أشتغل بمحل والد.
0: الله يطول في عمره. حلو.
3: الله يطول عمرك. إيه. ويجون ناس يقول مثلا من حق الفاس يقول كم راتبك كذا، ما أنا بملزوم يعني أجاوبهم.
0: طيب أنا سألتك الحين، أنت تدرس جامعة؟
3: أنا؟ لا.
0: أنت تشتغل في محل الوالد.
3: الله الله.
0: طيب باقي في شيء بتضيفه؟
3: لا بس سلامتك رضاك.
0: شكرا يا حبيب قلبي يعطيك العافية. شكرا لك يا عبد المجيد. وذكر بأرقام التواصل 011-40-53 الرقم الموحد لإذاعة الرياض في سؤال حلقتنا اللي يقول اليوم كيف تتعامل مع الناس. بس أنا طلع السقف وذكر السؤال كأني قاعد أقرأ من فوق. كيف ممكن تتعامل مع الناس اللي ممكن تسألك أسئلة غريبة، زائدا الناس اللي سوالفها واجد. يعني أنا خوي اسمه سعود، حلو، قبل نطلع فاصل بثر أحبه مرة بس سوالفه واجد في الاستراحة، والله عظيم حلو. من قوة ما أن سوالفه واجد يعني وصلت لمرحلة أني أنطل أذن، عرفت، والإذن الثانية أروح أركز في سالفة اللي هي مهمة هناك، وهو يقعد يلك لك لك لك لك لازم تسوي كذا، والإعلام يحتاج كذا، وأنت شخصيتك لازم تكون كذا، وأنت متغير. أنا أعرف إنه يموت فيني ويحبني مرة، بس هو سوالفه واجد أنا ما أقدر أتصرف معه. فيجوني الشباب بالاستراحة يقول طيب قل لك كذا، قل أنا ما أقدر، لأني أنا أعرف إن هذا الإنسان يحبني فما أبي أجرحه. المشكلة النقاط اللي قاعد يقولها كلها قاعد أسويها يعني أصلا، بس هو ممكن يراني من زاوية ثانية. هذا جزء من الأشياء أو جزء من الموضوع اللي أنا بيكم اليوم تسولفون معه. كيف ممكن تتعاملون مع هذه الناس؟ وش تقول له يا أخي؟ أنا ما قدرت، أنا والله ما قدرت أقول له يا أخي درك أزعجتني. صرت أنا بعض الأحيان إذا جيت استراحة أسأل واحد من الشباب فلان موجود؟ فلان على أساس إني ما قلت اسمه قبل شوي. سعود موجود؟ فيقولوا لي إيه لا. إذا قالوا لا أنا نزل لهم حلا. إذا قالوا إيه أجيب لهم ينسون ولا أجيب لهم كركديه ولا أجيب عشان ممكن نهدى. ماما خلونا نطلع فاصلنا الغنائي وارجع استقبل اتصالاتكم على 011-40-53.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: على جوك.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، لازلنا مستمرين معكم في على جوك، وفي فقرتنا فقرة السؤال، ولكن بنهدى شوي على موضوع الاتصالات. بنروح مع زميلنا العزيز صالح العجرفي من المنطقة الشرقية في هالرسالة، وراجعين لكم.
1: يا أهلا وسهلا فيكم مستمعينا في لقاء جديد وجولة جديدة من المنطقة الشرقية. عطلة نهاية الأسبوع فرصة حقيقية للتغيير. بطبيعة الحال طوال الأسبوع كافة أفراد الأسرة في أجواء مختلفة، الوالدين أحيانا في ظروف عمل، والأبناء في أيام دراسية والتزامات اجتماعية، وأحيانا واجبات أو اختبارات. عشان كذا عطلة نهاية الأسبوع كثير من الناس ينتظرها بفارغ الصفر حتى يرتبها بطريقة مثالية، وتكون فرصة أنه يرجع إلى أسبوع جديد وحافل وفيه عطاء واهتمام وارتياح بعد عطلة نهاية أسبوع. ضيفنا اليوم نتكلم معه عن خيارات هذا اليوم، نرحب فيه، نقول يا هلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا، حياك الله، يا مرحبا.
1: أنت عرف عليك؟
2: أخوك ياسر الغامدي.
1: يا هلا أخو ياسر، الله يحييك. شو تفضل عادة في

0: وإما للأماكن المعروفة مثل المطاعم أو الكافيهات أو بعض الحدائق أو الكورنيش مثلا، ويتم لها الترتيب بين أفراد الأسرة.
1: فمن كذا أنه الموضوع ما فيه يعني سيطرة منك أو أنك تفرض رأيك، هم اللي يختارون؟
0: لا لا لا أبدا طبعا، بالعكس الأسرة لها كامل الحرية في الترتيب والاختيار، بل أن لهم يعني ذوق خاص في هذا الأمر، وإحنا موكلينهم على الموضوع هذا. مثل ما تقول إحنا مسيرين اليوم مع أفراد الأسرة.
1: أيوة.
0: اختاروا كافي أو مطعم أو حديقة أو كورنيش، تم
1: الحين تعطيهم الخيار ويالله يطلعون بعد مع الواحد. يعني تعرف الجيل الصاعد من الشباب أحيانا لهم جوهم مع زملائهم وكذا، فطلعتهم مع أفراد الأسرة أنت تقول لهم بس اختاروا المكان.
0: صحيح، لذلك احنا نعطيهم الحرية في الاختيار، ويعني هم يمكن يكون الجيل الحالي أخبر منا وأفضل الآن في يعني مثل ما قالوا الترند، يعني أو في بعض الأشياء اللي طالعة جديدة، سواء في محل فتح جديد أو كافي أو مطعم، لذلك لهم الحرية من باب أنه أمرهم شورى ونكسبهم معنا. يعني
1: حلو، تكلمت أن فيها ساعات مطاعم مقاهي، في ساعات شاطئ نصف قمر أو عزيزية أو كورنيش، يعني متى هذه متى هذه؟
0: والله عامل الأجواء هو أغلب يعني أو أكثر شيء يتحكم في تحديد الاتجاه وين حيكون يعني. فوقت ما كانت الأجواء مناسبة الخرجة في الأماكن المفتوحة أفضل طبعا، وقت ما كان الأجواء فيها يعني أما حرارة أو رطوبة يكون في أماكن مغلقة مثل ما ذكرت في مطعم أو حديقة أو كافي مثلا.
1: في الحين مشاريع تكون ما شاء الله يعني تمشية ومطعم ومقهى، يعني تشوف مثلا في حديقة وفيها مطاعم فيها مقاهي فيها خيارات حلوة.
0: صحيح، الخيارات السياحية اليوم عندنا متنوعة حقيقة، وين ما تروح تلاقي كافة الخيارات، يعني مغلق أو مفتوح تجدها كلها في مكان واحد، حتى عند البحر مثلا، وأغلب المطاعم المميزة اليوم تجدها قريبة من البحر. لذلك يعني قد أنك تروح مطعم أو كافية ثم تخرج على رجلك تمشي في أي مكان قريب منك مثلا الكورنيش أو حديقة، يكون جمعت كل الخيارات في مكان واحد.
1: إذا بتطلعون مثلا حديقة فيها الأشياء اللي يجيبونها معكم من البيت ولا من برا؟
0: والله اليوم لا من البيت قليل حقيقة، يعني تعرف نهاية الأسبوع كل شيء من برا البيت. نعم، من باب يعني أنه راحة للأسرة وللعائلة أيضا، ومن باب التجديد، ومن باب يعني تلبية للأذواق والرغبات داخل الأسرة.
1: يعني هذا من جيل الطيبين اللي يطلع معاها دلة قهوة ودلة شاهي وكيكة من البيت، هذا أتوقع خلاص يعني.
0: يعني لا زالت، ولكن يبدو أنها في طريق الانقراض يعني.
1: طيب فكرة السفر في الويكند كيف يعني تفضلها؟
0: والله السفر وارد عموما في كل الأحوال وكل الأوقات، وبحكم الموقع الجغرافي يعني في خيارات قريبة، بعض دول الخليج مثلا مناسبة أيضا إلى السفر إليها، خاصة في الإجازات المطولة نهاية الأسبوع، وأيضا فيه خيارات قريبة ومفضلة داخل المملكة الحمد لله، فالخيارات متاحة يعني، ويتحكم فيها الأجواء، قد تكون شرق أو غرب أو شمال أو جنوب حسب الأجواء وحسب رغبات الأسرة.
1: يعني في حدود مثلا 400 إلى 500 كيلو أتوقع ممكنة في نهاية الأسبوع.
0: إيه نعم نعم، بحكم الوقت على يومين أو ثلاث أيام مثلا، فيها النطاق يعني متاحة يعني ومقدور عليها.
1: وبرضو نسأل من يحدد الدولة اللي بتزورونها أو المدينة، إذا بتروحون الرياض بتروحون الحسا كذا؟
0: وشوف أستاذ صالح، ما نستطيع أن نستفرد بالأمر هذا، إذا ما بتلبي رغبات أفراد الأسرة فلن يأتي معك أحد، لابد أن يكون يعني الأمر مطروح، وقد يكون في يوم من الأيام كتصويت أو الأغلبية حتى تكون الرحلة ناجحة وممتعة للجميع.
1: احنا نتمنى لك ان شاء الله نهايه اسبوع سعيده، ونقول يعطيك العافيه ومشكور اخوي ياسر.
0: عافاك الله، شكرا لك استاذ صالح، بارك الله فيك.
1: شكرا لكم مستمعينا، نتمنى لكم نهايه اسبوع سعيده، ويعني زي ما قال ضيفي مساله انك تعطي فرصه للخيارات امر يعني يحبب الناس فيك ويعطيهم جوله طلعه، احسن ما تقول يعني هذا انا وهذا رايي مشكله كذا، لابد انك ما تكون ماسك العصا من النص حتى تطلع ان شاء الله نهايه اسبوع حلوه، وترجع منها ان شاء الله لاجواء طوال الاسبوع مفعمه بالحيويه والنشاط. شكرا لمتابعتكم، ونعود فنلتقيكم ان شاء الله في اسابيع قادمه، الى اللقاء.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
2: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: على جوك.

حياكم الله في آخر ساعة من برنامجنا في على جوك. بالعادة ندخل على فقراتنا الثانية، لكن محمد قاعد يقول لي نظرة لكثرة الاتصالات على الموضوع، فنبغى نعطي فرصة للي نقدر يعني نحاول نواكب الوقت ونعطيه فرصة للنقاش معنا في موضوعنا. وهذا اللي أنا قلته لكم في بداية أول حلقة من برنامج على جوك، لما قلت أنه فعليا هذا البرنامج وضعناه لكم أنتم، فمتحكمين اليوم حتى في ساعاته في وقته علشانكم أنتم، ونحاول نعطي أكبر عدد ممكن من المتصلين فرصة أنه يشاركنا على موضوع حلقتنا، اللي يقول الشخص الغثيث دائما، الشخص اللي يتكلم بشكل مستمر كيف ممكن تتعامل معه؟ الشخص اللي يسأل أسئلة محرجة أيضا كيف ممكن تتعامل معه؟ هل أنت اليوم بتكون يعني شخص جدي معه؟ هل أنت بتصير دايركت معه؟ هل ممكن تجامله؟ أشياء كثيرة بيسمعها منكم على 011 40 5 3.

طيب اللي انا بقوله اليوم، بحاول انه انت تكون شخص واضح مع الجميع، وحاول دائما انه تصير منصف، وحاول قدر المستطاع انه انت ما تجرح احد بقدر المستطاع، حتى لو تدخل يوم احد في شؤونك او في خصوصياتك او في اي امر من امور الحياه، تقدر انت تطلع بطريقه لطيفه جميله، بحيث انه انت اليوم تحسس الشخص اللي قدامك انه الشيء اللي يسويه غلط، وايضا اليوم ما تجرحه. لكن اذا كثر وصار هنا، انا اقول انت لك الطريقه انه انت اليوم تتعامل معه بالطريقه اللي هي مناسبه، ايضا اليوم ما تأوفر الموضوع يعني، لكن لا تجرح. حاول قدر المستطاع اليوم انه انت ما تجرح. ما تدري انه هذا الشخص ممكن يسأل اليوم هو محبة فيك، ولا يبيك، ولا يبي لك الزين، ولا يبي لك النجاح. يعني نلتمس دائما لأخونا 20,000 عذر.

0: طبعا فقرتنا الحالية الآن فقرة اسأل اللي بعدك. هذه الفقرة التي صنعت خصيصا من أجلكم أنتم، الفقرة اللي نسولف معاكم فيها وتسأل فيها الشخص اللي بعدك، أي بمعنى تسأل سؤال ناخذ سؤالك جزاك الله خير ونسجل عندنا ونسأل فيه الشخص اللي بعدك. أرجوكم أي شخص يتصل علينا يكون مجهز سؤاله، وما نحتاج اليوم أسئلة معقدة وأسئلة كيميائية، ونبغى أسئلة لطيفة خفيفة نضحك فيها ونسولف وندردش ونستفيد معلومات بسيطة خفيفة لطيفة على 011-40-5-3. نورة أهلا وسهلا.
1: جزاك الله بالخير.
0: أنا يا نورة شلونك؟
1: والله الحمد لله بخير. شو أخبارك؟
0: تمام يا نورة.
1: الله يسلمك. هذا بغيت أشارك في الساعة الأولى بس قلت كلها حلوة ما أدري فين أشارك.
0: الله يسلمك يعني. يا نورة
1: الله يعطيك العافية يا رب.
0: تفضلي.
1: السؤال اللي بعدي أحب بس أسأل في شيء محتفظ به وجبلك مبلغ ما أنت حابب تبيعه، شنو هذا الشيء؟
0: والله سؤال صعب ده.
1: في ناس محتفظة بأشياء ما تبغى تبيعها ما أدري ليش وبرضه جايب مبلغ عليه يعني.
0: طيب يا نورة يعطيك العافية شكرا لك.
1: شكرا.
0: 011-40-5-3 الرقم واحد لإذاعة الرياض. سليمان أهلا وسهلا.
2: هلا فيك.
0: شلونك؟
2: والله بخير.
0: سليمان شيء عندك محتفظ فيه وجايب مبلغ ولا بعته وشو؟
2: أختي اللي قبلي والله قفتنا واحدة بس عندي أنا عندي رادب وهندل.
0: عندك إيش؟
2: رادب وهندل اللي كهندل شغلت هندل.
0: قدمي
2: تعطيه هندل وحمد الحين شغال يشتغل لك مثلا 6 دقائق 7 دقائق ومن يوقف هندل ويشتغل لك.
0: بعد فكرت تبيعه؟
2: لا والله ما بيعه هذا بس ما جاب لي قيمة والله قيسة جاب لي قيمة مزادات بالانترنت خارجية بس طلع شحن ونقل وسالفة لو يجيب لي هنا والله بيعه على طول. طيب. شريته من قطيف 100 ريال.
0: وكم جاب لك في المواقع؟
2: جاب الجلبية جاب لي 170,000.
0: 170,000 ريال؟
2: نعم.
0: ولا بعته؟
2: لا ما بعته لأنه ما تدري موثقين وموثقين لأنه في عمليات نصب مزادات دي واجب ترى مزادات صغمية.
0: طيب وش تسأل اللي بعدك؟
2: أسأل اللي بعدي طول العمر هل اضطررت يوم تمشي مع واحد إن ما ترتاح له أو ما تقبله بس يعني جبرت نفسك لسبب ما؟ والله عقدت الموضوع صح
0: مرة طولت
2: سؤال هذا متر.
0: طيب شكرا لك يعطيك العافية.
2: هلا والله شكرا.
0: طيب 011-40-40-5-3 الرقم واحد لإذاعة الرياض. يا جماعة نبغى أسئلة خفيفة لطيفة يعني حتى المتصل العزيز قبل شوي استشعر أن سؤاله طويل مرة يعني وحالته حالة، لكن في النهاية بنجاوب وبناخذ أسئلتكم وبنعطي، بس نبغى الفقرة تكون سريعة خفيفة يعني ناخذ فيها خلني أقول لك أكبر كم من المتصلين وتكون الفائدة تعم فيها أيضا يعني هذه هي الفكرة. طيب خلنا نروح الرواسي. حياك الله.
3: الله يحييك
0: رواسي. سمعتي السؤال هل اضطررتي تمشين مع شخص ما تحبينه؟ رواسي
3: لا
0: ما يعني ما بعد صارت لك هذه؟
3: لا أيوة.
0: طيب ايش تسألين اللي بعدك؟
3: ماذا لو عاد معتذرا؟
0: أقول له توكل على الله. شكرا يا رواسي. حياك الله يا أوصاف.
4: ألو السلام عليكم ورحمة الله.
0: شلونك يا أوصاف؟
4: الله يسلمك يا رب يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. أوصاف ماذا لو عاد معتذرا؟
4: أنا أقبل اعتذاره ما عليه
0: على طول.
4: إذا كان يعني عاد معتذرا يعني يتأسف عادي
0: أقبل اعتذاره. طيب شو السنة اللي بعدك؟
4: سؤالي اللي بعدي أي المحل

0: المحافظات التي يقع فيها قصر الشبرة.
1: أي إيش؟
0: ما هي المحافظة التي يقع فيها قصر الشبرة؟
1: يقع فيها
0: قصر الشبرة.
1: قصر الشبرة.
0: أو يوجد فيها.
1: أي طيب، يعطيك العافية، شكرا لك. 011-40-53 الرقم الموحد لإذاعة الرياض.

0: حياكم الله من جديد، لازلنا مستمرين معاكم ونروح مع خالد. حياك الله.
1: يا مرحبا بك
0: خالد. اين يقع قصر شبرا؟
1: شو قصر
0: قطر؟ قصر شبرا.
1: قصر شبرا والله هذه بالها
0: الطائف. اختصر عليك الموضوع. طيب
1: الطائف.
0: طيب من تس... وش تسأل
1: التاريخي.
0: وش تسأل اللي بعدك؟
1: في حال احد عطس، اذا كان حرمة او رجل، العكس الجواب يكون كذا وكذا، تمام؟
0: إذا كان إيش؟
1: السؤال يقول إذا كان جنبك حرمة وعطسها هل تقولها يرحمكم الله ولا لا؟ والعكس إذا كان رجل جنبك حرمة وعطسها لك حق لك جرأة أنك تقول يرحمكم الله.
0: طيب يعطيك العافية، شكرا لك. 011 40 5 ثلاثة الرقم الموحد لإذاعة الرياض. أهلا وسهلا.
2: هلا والله.
0: شلونك يا أبوي؟ الاسم الكريم؟
2: إبراهيم عبد العزيز السايد الرأس.
0: أو نعم إبراهيم، لو بجنبك أحد عطس، يعني تحديدا من العنصر النسائي، هل بتقول له رحمك الله؟ سؤال المتصل اللي قبلك.
2: والله حسب الموقف يتحتم، يعني ما بي أحد. لا
0: طيب وش تسأل اللي بعدك؟
2: أسأل اللي بعدي إيش يعني تقبل اعتذار؟
0: إيش؟ ما سمعت.
2: اللي ما يمكن يعني ما تحتمل اعتذار، خلاص شطب عليه من حياتي.
0: الخطأ كان. قصدك الخطأ اللي ما يقبل الاعتذار؟
2: اي خلاص نهائيا مهما كان، حتى لو القرابة يعني قوية.
0: طيب طيب يعطيك العافية، شكرا لك. 011 40 5 3. ابو محمود حياك الله.
3: السلام عليكم.
0: هلا ابو محمود، شلونك؟
3: الله يحفظك. الحمد لله.
0: ابو محمود، الخطأ اللي ما يقبل الاعتذار،
3: اللي ما يقبل الاعتذار اللي هو الشخص اللي يعني يسوي خطأ وما يلتفت لك، يجيك بعدين يعتذر، لا تقدر ما في.
0: طيب واضح. شو تسأل اللي بعدك؟
3: أسأل اللي بعد. هو ثلاث جبال في المدينة المنورة، أسماء ثلاث جبال في المدينة المنورة.
0: طيب يعطيك العافية، شكرا لك. 011 40 5 3 الرقم الموحد لإذاعة الرياض. ننتظر أكيد مشاركتكم في فقرة تسأل اللي بعدك. طبعا كرما من الجميع نحتاج منكم الأسئلة تكون شوي اليوم خفيفة لطيفة، علشان يعني هي الفقرة ترحبية ونبغى نسمع، يعني خلني أقول يعني بيها حبيه، ونبغى نسمع اجوبه يعني تكون منطقيه شوي. فمن اللي معناه محمد؟ طيب 011 40 5 3 الرقم واحد لاذاعه الرياض. الوليد اهلا وسهلا.
4: اهلين وسهلين،
0: شلونك الوليد؟
4: طيب الحمد لله، بشرنا عنك.
0: الله يسلمك. ثلاث جبال في المدينه المنوره
4: عندك؟ جبل احد، جبل عير، وعندك الجواب الثالث صراحه ما عندي.
0: جبل السلع.
4: جبل السلع، يا عيني عليك.
0: طيب ايش تسال اللي بعدك؟
4: أسأل اللي بعدي. قد أخطيت خطأ وما سامحت نفسك عليه؟
0: أنت قد أخطيت خطأ وما سامحت أحد عليه؟
4: لا، سامحت نفسك عليه.
0: ما نفسك؟
4: إيه.
0: طيب شكرا لك، يعطيك العافية. شكرا لك. من اللي معنا محمد؟ أبو فهد؟ أبو فارس حياك الله.
5: الله يحييك. السلام عليكم.
0: السلام، شلونك أبو فارس؟
5: اياك الله. يا مرحبا
0: ابو فارس. قد اخطيت خطا ما سامحت نفسك عليه؟
5: اي والله.
0: اعطني اياه.
5: والله راح يعني مضى، يعني ما يعني شيء بالوالدين الله يرحمهم، قصرت فيه يعني طلب يوم من الايام، وما كنت بعيد عنه، ما تميته يعني، وتمنيت اني لو اني
0: وكنت قادر انك تتمه،
5: وتعرف الطيش.
0: طيب
5: نعم.
0: طيب شو السؤال اللي بعدك؟
5: اللي بعدي بعطي لغزي اذا ما في مانع.
0: نبي شيء خفيف لطيف يعني.
5: عمته اختبوه، خال عياله وشقرب له بس.
0: عمت.
5: او عمتها اختبوها، خال عياله وشقرب له.
0: خال عمته اختبوه،
5: خال عياله وشقرب له.
0: طيب يعطيك العافية.
5: الله يعافيك.
0: مازن حياك الله.
6: الله يحييك ويبقيك.
0: مازن تكفى لا تحرجني، سمعت اللغز؟
6: هلا؟
0: سمعت اللغز؟
6: لا والله انه صح.
0: عمته خال ابوه اخت عمته اخت ابوه وش يقرب له خال ولدها.
7: لا اله الا الله. جدته
0: اخت ما ادري والله شو السالفه انا. طيب شو تسال اللي بعدك؟
7: اعطيك سؤال اللي بعدي
0: خفيف لطيف تكفى.
7: وش الخطوه اللي مستحيل
0: تسوي اذا خويك اخطا فيك؟
7: ايش هو؟ اقول وش الخطا اللي خويك اخطا ومستحيل تسامحه؟
0: الخطأ اللي أخطأ صاحبك ممكن تسامحه؟
7: لا خطأ يطلع من خوي ومستحيل أسامحه يعني.
0: طيب يعطيك العافية شكرا لك. طيب روان حياك الله. من؟ نوال حياك الله.
8: يا هلا كيف حالك يعطيك العافية.
0: عافيك من تكلمين يا نوال؟
8: كلمت من الشرقية كلمتك البارحة ولا لا؟
0: طيب نوال الخطأ اللي يكون من صاحبتك أخطأت خطأ مستحيل تسامحينها عليه.
8: الله أنا سامح بالسرعة بس يعني يمكن إذا كان جارح يعني ما يعني واصل حد يعني ما تحمله ما سامح عليه.
0: طيب
8: سامح بسهولة يعني. أما أنا سؤالي بسيط جدا حتى اللي بيجي من عقبي. أجمل وأحلى ثلاث أماكن لك فيها ذكريات.
0: أجمل ثلاث؟
8: أي لك فيها ذكريات.
0: أنت وش أجمل ثلاث أماكن لك فيها ذكريات؟
8: وايد. أنا مكة المدينة يعني وايد وايد أماكن الشرقية.
0: طيب طيب يعطيك العافيه شكرا لك.
8: اسال واجاوب على السؤال.
0: لا يعني بس عشان نعرف اجابتك ولان اجابه عامه هذه يعني ما راح يعني ما راح يكون فيها تقليد يعني فعشان كذا سالتك.
8: يعطيك العافيه
0: شكرا لك. يعطيك العافيه. ام منصور حياك الله.
9: الو السلام عليكم.
0: هلا يا منصور شلونك؟
9: الحمد لله كيفك استاذ رايد؟
0: الله يسلمك يا منصور.
9: الله يعافيك. بالنسبه لاجمل ثلاث اماكن يعني البر مثلا ولا طبعا واذا هي مناطق اذا هي مناطق طبعا المنطقه الجنوبيه بشكل عام منطقه العلا ومنطقه الاحساء.
0: طيب ايش تسالين اللي بعدك؟
9: اساله وكيف جوك للدوام بكره؟
0: يوم الاحد. اي والله كيف جوك للدوام بكره. طيب يعطيك العافيه. طيب 011-40-53 رقم واحد لإذاعة الرياض. عبير حياك الله.
10: أمسيك
0: عبير عندك دوام بكرة؟
10: لا.
0: طيب شو السنين اللي بعدك يا عبير؟
10: سرعتك مفضلة.
0: طيب شكرا لك يا عبير. 011-40-53 الرقم الموحد لإذاعة الرياض. لازلنا مستمرين معكم في فقرة اسأل اللي بعدك.

0: حياكم الله، لازلنا مستمرين معاكم وناخذ محمد. حياك الله.
1: يا هلا بك، يا مرحبا.
0: شلونك؟
1: انا ما انتبهت في السؤال، في سؤال اللي قبلي.
0: ايه، وش اكلتك المفضلة؟
1: كبيتة.
0: طيب وش تسأل اللي بعدك؟
1: وش تعشيت؟ يلا
0: وش تعشيت؟
1: الله.
0: طيب
1: وش عشاك؟
0: انت وش عشاك؟
1: أنا لسه ما تعشيت.
0: الساعة 11:30 ما تعشيت، وش دعوة؟
1: أنا الحين توني صاحي قبل شوي.
0: صح النوم، قامت الدنيا يا حبيبي.
1: يعطيك العافية.
0: شكرا لك، يعطيك العافية. من اللي معنا بعده؟ ألو، أهلا وسهلا.
2: مرحبا.
0: حياك الله. من معي؟
2: معك سهام.
0: سهام، من وين تكلمينا؟
2: من جدة.
0: ها؟
2: من جدة، المنطقة الغربية.
0: طيب وش تعشيت يا سهام؟
2: وش تعشيت؟ ما تعشيت، انا ما تعشيت.
0: طيب وش تسأليني بعدك؟

0: السؤال اللي بعدي.
1: إيه؟
0: وش أمك لك؟ إيش تعني الأم لك؟
1: وش الأم؟
0: وش تعني الأم لك؟
1: الأم لك سؤال عظيم، يعطيك العافية.
0: تسلم.
1: شكرا لك، يعطيك العافية. جدا سؤال عظيم هذا. حياك الله، أهلا وسهلا. ألو. ألو، أنت على الهواء. راحت أو راح، والله ما أدري. سعد حياك الله.
2: سعد حياك الله،
3: كيف حالك يا أخوي؟
1: قصر على صوت الراديو يا سعد.
3: كيف حالك يا طيب؟
1: الله يسلم، كيف حالك؟
3: أمسي عليكم.
1: الله يسلمك سعد. وش تعني لك الأم؟
3: هي الحياة كاملة.
1: إي والله هي الحياة كاملة. طيب وش تسأل اللي بعدك؟
3: وين رحت قبل المغرب؟
1: ليش تحديدا قبل المغرب؟
3: بس يعني ما موعد النفور كله.
1: طيب يعطيك العافية، شكرا لك.
3: شكرا.
1: من اللي معانا؟ معانا 011-40-53 الرقم واحد لإذاعة الرياض في فقرة سأل اللي بعدك. ميلة أهلا وسهلا.
4: أهلا والله.
1: شلونك يا ميلة؟
4: لا أم ميلة.
1: أم ميلة، وش أخبارك؟
4: تمام يا رب لك الحمد.
1: أم ميلة أول مرة تشاركينا؟
4: أي والله.
1: وش اللي خلاك تشاركينا؟
4: جهزت من بعض الأسئلة.
1: جهزت؟ وش أي سؤال جاز لك منها؟
4: لا عشاء.
1: ها؟
4: اللي يسأل وش العشاء؟
1: أنت وش تعشيتي طيب؟
4: سمك.
1: سمك يوم السبت جديدة ذي؟
4: عاد اشتهيته.
1: اوكي طيب وش تسأل؟ طيب في سؤال يقول وين رحتي قبل المغرب؟ راح تشترين سمك
4: قبل المغرب؟ لا قبل المغرب
1: تكهويت. طيب وش تسألين اللي بعدك؟
4: بس ما تسألني اياه.
1: ها؟
4: بس ما تردوا علي، ما تسألني.
1: انت من وين؟
4: انا من القصيم مرة.
1: طيب خلاص ما نبسألك، وش السؤال؟
4: خلاص اللي بعدي كم وزنك؟
1: طيب يعطيك العافية، شكرا لك. أبو ناصر حياك الله.
5: هلا والله.
1: أبو ناصر كم وزنك؟
5: وزني 70.
1: وش تسأل اللي بعدك أبو ناصر؟
5: أسأل وش اسم أصابع يدك؟
1: وش اسم أصابع يدينك؟
5: يدك، أصابع يدك وش اسمها؟
1: أوكي طيب يعطيك العافية، شكرا لك، سؤال غريب جدا. شكرا لك. من هو اللي معنا على التليفون؟ نواف حياك الله.
6: السلام عليكم.
1: ها نواف.
6: الله يعطيك العافية إن شاء الله.
1: الله يعافيك، سمعت السؤال حق أبو ناصر؟
6: لا والله ما سمعت.
1: يقول وش اسماء أصابع يدك؟
6: والله ما أدري، والله ناسي. أقول لك أنا عندي سؤال بس ممكن؟
1: دقيقة خلنا نجاوب على سؤال أبو ناصر.
6: والله أبو ناصر أنا مضيع دوبي صاحي من النوم مضيع.
1: اللي يقول الخنصر والبنصر ولا؟
6: إيه. ما أدري والله
1: تقريبا. أنا سكت خنصر مصر، سكت عرفت سبابة إبهام صح؟
6: أي تقريبا
1: خنصر بنصر سبابة إبهام
6: إبهام
1: أي بس هذه. طيب وش سؤالك؟
6: إيش جبت لأمك وأبوك هدية لما سلمت الراتب؟
1: إيش جبت هدية لوالدينك؟ الله على السؤال يعطيك العافية، شكرا لك.
6: الله يوفقك. الله
1: وياك يا حبيبي. 011-40-53 رقم واحد إذاعة الرياض. وعبد العزيز حياك الله.
7: هلا والله حياك الله.
1: ابو عبد العزيز وش جبت هديه لوالدينك؟
7: ابو عبد العزيز وش جبت هديه؟
6: والله شيء يعني
1: قصر. امين يا رب العالمين. قصر على صوت الراديو.
6: يعني قصدك حاجه قديمه ايام ال
1: اي دم اي اي
7: دم
6: ثوب الوالد الله يرحمه يعني كله عطر اذكر.
1: طيب وش تسال اللي بعدك؟
6: اللي بعدي خاصه اذا كان من العنصر النسائي بسال عن الطبخ إذا هم طبخ ما شاء الله.
1: إيه عنصر نسائي وش؟
6: إيه وش المرحلة أثناء الطبخ أي طبخة وش المرحلة اللي تحس فيها إن مرحلة التتويج هذه مثلاً هذه آخر الطبخ إذا جلسوا على السفرة ودي أسأل
1: مرحلة التتويج حلو المسمى. طيب يعطيك العافية شكرا لك.
6: يلا حيا
1: 011-40-53 الرقم واحد لإذاعة الرياض في فقرة اسأل اللي بعدك. زهور أهلا وسهلا.
8: أهلا وسهلا.
1: شلونك يا زهور؟
8: الحمد لله.
1: من وين تكلمينا؟
8: الرياض بس جاية من العلا.
1: الرياض بس جاية من العلا. أول مرة تشاركينا؟
8: أول مرة أشارك.
1: السبب الرئيسي اللي خلاك تشاركينا؟
8: سيارة عيت تشبك بلوتوث.
1: يعني من حسن حظنا يعني ما اشتغلت فسمعتينا.
8: اي والله لازم
1: قد قال لا تسألوا عن اشياء تبدو تسوء لكم ها.
8: لا بس قلت لهم اذاعه الرياض جيده وفعلا ومره مبسوطين هم اللي معي.
1: انت من اللي معك؟ خلينا نسولف. انتم ماسكين خط؟
8: لا والله ما احنا ماسكين خط. احنا لا ما احنا ماسكين.
1: وصلتوا ولا كيف؟
8: لا بقى خلصنا جايين نتسوق بالرياض.
1: حلو.
8: لعل شيء انصدمنا والحين وقفنا كلنا وخلاص يعني انتهى يومنا.
1: اكيد جاي تسوقين الساعه 11؟
8: لا يعني خلص 10:30.
1: اوكي 10:30. طيب جازت لكم اذاعه الرياض؟
8: جدا.
1: وش اللي جاز لكم؟ وش اللي جاز لكم في اذاعه الرياض؟
8: كل شيء صراحه. فكره ان تسال سؤال ويجاوب اللي بعدك يعني احس انا انه في مشاركه اجتماعيه.
1: كرييتيف صح؟
8: مره جدا.
1: طيب وش في سؤال الشخص اللي قبلك يسأل وسماها مسمى عظيم اللي هو المرأة إذا طبخت وش المرحلة اللي تعتقد أن هذه مرحلة التتويج النهائية؟ وش هي؟
8: أنا بالنسبة لي لما أشوف الصحون خلصت.
1: أوكي يعني هذه مرحلة تعتبري خلاص أنت فعليا خذيت كأس العالم.
8: بالضبط.
1: طيب
8: يعني كذا مبسوطة. طيب أما لما أشوف الصحن المليان والله أزعل.
1: طيب وش تسألين اللي بعدك؟
8: ايش السؤال؟
1: من هي ذي؟ اعطيني اياها هذه اللي انت قاعده تغششك.
8: يلا هاي سديم.
2: يلا يابا.
1: هلا والله. الاسم الكريم
2: سديم.
1: سديم؟
2: ايه
1: سديم. وش تسالين؟ وش اسم صاحبتك؟
8: لا ما هي صاحبتها، خالتها. انا
1: خالتها. طيب شو تهوشيني؟ طيب وش اسمها هي خالتك؟ وش اسمها محمد؟
2: زهور.
1: وش تسالين زهور؟
2: وين رحتي ام؟
1: معك جايين من العلا. نكذب.
8: اعطيني سؤال ثاني.
1: لا اسمعيني خلينا نلعب فقره الحين. حلو. اساليها سؤال كذا ما توقعته هي الان على الهواء. هي على الهواء.
2: متى بتتزوجين؟
1: هذا في سؤالنا الفقره الاولى. يلا وش بتردين عليها؟
2: 3/6 ان شاء الله.
1: اوكي انتم مخططين مع بعض. طيب يعطيك العافيه. شكرا لك.
2: يعطيكم العافيه.
1: طيب وش تسالين اللي بعدك؟ تعالي وش تسالين اللي بعدك؟
8: لا شلون متحملين اسعار الرياض صراحه؟
1: شلون ايش
8: متحملين؟ الغلاء في الرياض.
1: الغلاء في الرياض. وش رايك نخليه؟ شلون متحملين الزحمه في الرياض؟ طيب يلا عطني 011 40 53. ابو حسام حياك الله.
9: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: شلونك ابو حسام؟
9: مساء الخير اخوي رايد وفريق العلمات السلام.
1: حياك الله ابو حسام.
9: البرنامج المميز
1: حبيب قلبي. كيف متحمل زحمه الرياض؟
9: والله انا بالمدينه منوره الحمد لله، زحمه طيبه ما ابو زحمة.
1: اذا جيتنا الرياض كيف تتحملها؟
9: والله يعني تكون وقت قصير ونقول الله المستعان.
1: طيب شو السؤال اللي بعدك؟
9: من تتمنى يفوز بالدوري، النصر ولا الهلال؟
1: وانت من تبي؟
9: عالمي النصراوي.
1: طيب شكرا لك يعطيك العافيه.
9: يعطيك العافيه.
1: 011 40 53. طارق حياك الله.
10: هلا حياك الله، كيف حالك؟
1: بخير الله يسلمك. من توقع ياخذ الدوري؟
10: الدوري اتوقع 90% نصراوي.
1: طيب ايش تسال اللي بعدك؟
10: اقول له اخر كتاب قراه متى؟
1: اخر كتاب قراه متى؟ طيب يعطيك العافيه شكرا لك.
10: الله يعافيك حبيبي.
1: معنا اتصال محمد. ام حمد
11: هلا.
1: شلون اسم محمد؟
11: تمام الحمد لله.
1: محمد شو اخر كتاب قراتيه؟
11: سيوف الرحماء.
1: سيوف الرحماء. وش تسال اللي بعدك؟
11: أسأل اللي بعدي. والله الأمانة أنا كنت متصلة بسأل هذا السؤال نفسه اللي أنت سألتني إياه.
1: اللي هو؟
11: هو آخر وش آخر كتاب قرأ؟
1: بالصدفة جات؟
11: أي بالصدفة جاني، لكن أنا مجهزة سؤال. وش آخر فيلم شافوه بالسينما؟
1: وش آخر فيلم شفتيه بالسينما يا محمد؟
11: أوكي. لا أنا أبيك تسأل اللي بعدي. أنا جاوبت على السؤال.
1: طيب أنا أسألك الحين جاوبي. طيب
11: برشامة.
1: والله إنك فنانة. صح عليك لأنه فيلم كان عظيم صراحة. طيب يعطيك العافية يا محمد شكرا لك.
11: أهلا وسهلا.
1: من اللي معنا؟ البراء.
12: براء يوسف.
1: أهلا يا براء شلونك؟
12: الحمد لله بخير.
1: وش آخر فيلم شفته في السينما؟
12: والله الحقيقة ما أتذكر اسمه لكن كان فيلم مصري كان حلو.
1: طيب شو تسأل اللي بعدك؟
12: إيش أصعب شيء واجهته في حياتك؟
1: طيب يعطيك العافية شكرا لك. 011 40 53 الرقم الموحد لإذاعة الرياض. أبو نواف حياك الله.
13: إذاعة الرياض أبو نواف حياك الله. يا مرحبا.
1: قصر على صوت الراديو أبو نواف.
13: قصر على صوت الراديو.
1: إيه قصر. وش آخر لا وش اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وش أصعب شيء واجهته في حياتك؟
14: أصعب شيء؟
1: نعم
14: والله الحمد لله ما واجهت.
1: الحمد لله. طيب شو السؤال اللي بعدك؟
14: طيب من مدام العيد قريب، كم تكبيرة في الركعة الأولى للعيد؟
1: طيب يعطيك العافية، شكرا لك. عبد الله حياك الله.
15: هلا معك.
1: كم تكبيرة في الركعة الأولى من صلاة العيد الأضحى؟
15: سبعة.
1: طيب شو السؤال اللي بعدك؟
15: أسأل اللي بعدي. أول ما تصحى من النوم تسوي؟
1: شوف جوالي. يلا يعطيك العافية. 011-40-53 الرقم الموحد إذاعة الرياض. ألو أهلا وسهلا.
15: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
15: كيف أمورك؟ سك طيب.
1: أبشرك، كيف أمورك أنت؟
15: الله يبقيك.
1: وش أول شيء تسويه أول ما تقوم من النوم؟
15: أول ما أقوم من النوم أفرش أسناني وأصلي صلواتي.
1: ليه تنام وتخلي صلواتك؟
15: لا حان تفوت كذا.
1: لا حاول يا حبيب قلبي إنها ما تفوتك.
15: صادق عز الله.
1: طيب شو السؤال اللي بعدك؟
15: أسأل اللي بعدي دقيقة خليني أفكر شيء.
1: يلا فكر. عطونا ميوزك. متى تسافر؟
15: إيه.
1: طيب يعطيك العافية، شكرا لك.
15: يلا شكرا يا حبيبي.
1: شكرا لك، يعطيك العافية. من اللي معنا؟
16: معك خالد بن ذا طال عمرك.
1: هلا يا خالد، شلونك؟
16: بخير يا بخير.
1: متى بتسافر يا خالد؟
16: الأسبوع الجاي.
1: وين بتروح؟
16: جدة إن شاء الله.
1: طيب شو السؤال اللي بعدك؟ خالد جرحتني يا خالد. خالد ارجوك رجع اتصل علينا ثاني مره، اني احتاج فعليا انت بالذات اسمع سؤالك. تكفون ارجع اتصل على خالد ولا الارقام كثير. طيب اعطونا متصل ثاني.
17: خير. السلام عليكم.
1: السلام، الاسم الكريم.
17: الله يوفقك. ابو سعود الشبيعي من الخبر.
1: ابو سعود انعم واكرم. ابو سعود ايش تسال اللي بعدك؟
17: اسال اللي بعدك. وش تفكر فيه انت؟ علامك تفكر
1: فيه ايش؟ تفكر فيها الحين؟ ها
17: ايوه وش تفكر فيها؟ بس فيك شارع تفكر فيها.
1: طيب شكرا لك، يعطيك العافيه.
17: والله يا اخي
1: عجبك. خالد حياك الله.
17: الله يحييك طول لي عمرك.
1: هذا راعي جده.
17: الله الله.
1: ايش قفلت يا اخوي؟
17: ما قفلت والله، قفل معي بجا.
1: طيب وش تفكر فيها الحين يا خالد؟ يا اخوي لا تدق علينا.

0: خلاص خالد دق علينا الاسبوع الجاي ان شاء الله اذا وصلت جده نشوف انت وصلت ولا لا. ابراهيم حياك الله.
1: حياك الله حبيبي.
0: ابراهيم ايش تفكر فيه الان؟
1: افكر فيه؟
0: ايه
1: والله افكر في العشاء.
0: ما بعد تعشيت؟
1: ايه هذا احنا جده تعرف جده
0: تخ. طيب بيجيكم واحد اسمه خالد الاسبوع الجاي تكفى قل ليش تقفل في وجيهنا خلاص؟
1: ايه خالد؟
0: ايه
1: ابشر بعزم عندي في الاستراحه.
0: كفو. طيب ايش تسال اللي بعدك؟
1: اسال اللي بعدي ايش اهديت ابوك؟
0: السؤال هذا ترى انسأل ودي انك تغيره.
1: طيب ابشر. ايش اسم امك؟
0: يلا ايش اسم امك انت؟
1: انا؟
0: ايه
1: اسمها نجمة.
0: نجمة ونعم والله يعطيك العافية. شكرا لك.
1: شكرا.
0: 011-40-5000 الرقم واحد إذاعة الرياض. سمير.
2: سميرة.
0: سميرة شلونك يا سميرة؟
2: خير عساك بخير.
0: من وين تكلمين الله يسلمك؟
2: أكلمتني جدا من شوية كلمت أختي كمان شاركت بالبرنامج.
0: مين أختك اللي شاركت معانا؟
2: سهام.
0: سهام مش كان سؤالها؟ أي
2: نعم.
0: مش كان سؤالها سهام؟
2: مش تعني لك الأم
0: وش تعني الله؟ والله سؤالها كان عظيم جدا صراحة.
2: الله يسعدك خير.
0: طيب وش كان سؤال المتصل اللي قبله؟
2: ما سمعت.
0: لا ما هو غير السؤال هو وش اللهم صل على محمد.
2: هو كان سؤال وش
0: هديت
2: ابوك؟
0: اي اوكي وش هديت ابوك؟
2: غير السؤال.
0: اي غير السؤال وانا نسيت والله نسيت السؤال الصدق والله. وش اسم امك؟ لا تذكرت الحين.
2: وش اسم امي؟
0: زبيدة. زبيدة
2: الله يرحمها.
0: الله يجعلها من ضيفان الجنة يا رب العالمين.
2: اللهم امين.
0: طيب وش تسألين اللي بعدك؟
2: وش اسأل اللي بعدي؟ ايش وجع تعرضت له
0: اكثر؟ ايش
2: وجع تعرضت
0: اكثر وجع تعرضت له؟ طيب يعطيك العافية شكرا لك.
2: حياك
0: الو. حياك الله.
3: يا هلا والله.
0: اسمي كريم.
3: ندى محمد.
0: ندى؟
3: اي نعم.
0: اول مره تشاركينا يا ندى؟
3: اي نعم.
0: ليش شاركتينا يا ندى؟
3: في السياره بتشارك.
0: زين اشوى ما قطع البلوتوث يعني؟
3: لا لا الامور تمام.
0: طيب ندى وش اكثر الم تعرضتي له في حياتك؟
3: وفاة الوالد الله يرحمه.
0: الله يغفر له ويرحمه يا رب العالمين.
3: امين.
0: وش تسالين اللي بعدك؟
3: وين رايح؟
0: قصدك وين رايحه الحين؟
3: اي الحين وين رايحين؟
0: وانت وين رايحه الحين؟
3: أنا الحين رايح البيت.
0: ومن وين جاية؟
3: من وين جاية؟ من السوبر ماركت.
0: طيب يلا بالتوفيق إن شاء الله.
3: موفق خير. هلا
0: فواز حياك الله.
4: يا هلا يا مرحبا.
0: فواز وين رايح الحين يا أبوي؟
4: والله إني طالع الفندق في الرياض جاي من الشمال للرياض.
0: أنت أول مرة تشاركنا يا فواز؟
4: أي والله.
0: ليش شاركتنا يا فواز؟
4: لنا الشرف.
0: حنا اللي نتشرف بس السبب اللي خلاك تشاركنا.
4: والله العظيم أنا أخذت سيارة والراديو شغال وعجبني البرنامج مرة صراحة.
0: طيب يعطيك العافية فواز شكرا جزيلا لك.
4: الله يحفظك حبيبي.
0: يلا معنا اتصال. الو ليت ناخذ لنا سؤال. طيب الو.
5: الو مرحبا.
0: الاسم الكريم.
5: خزام. الخزام.
0: خزام انت اخر متصل معانا ف طيب اوكي باقي اتصال معانا. اجل خزام اسال اللي بعدك.
5: بس اسال اللي بعدي مع ما جاوب على السؤال اللي فات.
0: وهو ما سال اللي فات.
5: بسألني
0: أنت. وين رايح؟
5: رايح وطني كيف
0: حالك؟ لا مش اسم الله عليك. طيب وش تسأل اللي بعدك؟
5: وش تتمنى تشتري سيارة؟
0: طيب طيب يعطيك العافية شكرا لك. آخر متصل معانا عبد الله حياك الله.
6: أهلا وسهلا.
0: تفضل يا عبد الله. وش السيارة اللي تتمنى تشتريها؟
6: والله أتمنى أشتري سيارة رنج.
0: الله يجعلك إن شاء الله تشتري الرنج بخير وعافية وصحة يا رب.
6: آمين.
0: شكرا لك يعطيك العافية عبد الله.
6: الله يحفظك.
0: شكرا لك. شكرا لكم أنتم مستمعين الكرام. أعتذر يعني أخذنا تقريبا أنا عندي تقريبا يمكن 47 اتصال اللي قدرت أنا أخذها والفقرة مدتها ساعة. والله ودي أخذ كل المتصلين. محمد والله قاعد يقول لي اتصالاتي ما وقفت ناهيك عن الاتصالات اللي في الفقرة الأولى يمكن أكثر من تقريبا 23 اتصال. يعني اليوم تتكلم عن توتال 90 اتصال خلال ساعتين. شكرا لكم. شكرا لثقتكم. أنا أفتخر وأسعد جدا اليوم لما كمية هذه الاتصالات الكبيرة تجيني. قاعدين نتحدى الظروف هتكلم معاكم بكل صراحة وشفافية. الويكند الناس كلها مشغولة، الناس كلها يعني طالعة، أو اليوم السبت تحديد الناس كلها اليوم رايحة لبيوتها، نفسية يوم الأحد، إلا أنه أنتم تعطونا الشرف الكبير وتعطونا وقتكم خلال ساعتين. أطلع ب92 اتصال أخ وأخت، تأكدوا أنه أنتم تزيدوننا قوة، أنتم الوقود الحقيقي لهذا البرنامج. والله ما أدري كمية المشاعر كبيرة جدا، وأزعل وأحزن لما يقول لي المخرج يا رايد تكفى الاتصالات كبيرة، ودي أخذكم كلكم، لكن أوعدكم إن شاء الله أنه كل حلقة إن شاء الله ناخذ أكبر عدد ممكن من الاتصالات. شكرا لكل من اتصل، أعتذر لكل شخص ما قدر نستقبل اتصالاته. شكرا محمد عيد مخرج هذه الحلقة، شكرا نوفر الخيم وجمال العتيبي، تقبلوا تحياتي رادي بشري، على التقيكم إن شاء الله، على أن ألتقيكم إن شاء الله أسبوع المقبل يوم الجمعة. إلى حين ذلك الوقت، في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: ديرتي حبيبتي.

في حضن جبال السروات، حيث يعانق الضباب الجدران وتتمشى الغيوم بين النوافذ الخشبية، هناك تقف قرية لا تشبه سوى نفسها، قرية رجال ألمع. لم تبن هذه القرية كأي قرية، بل نسجت على منوال من الضوء والحجر، وسطرت على صفحات الزمن بلون لم تمحه العواصف. كان يا ما كان، في زمن تلبد فيه الغيم بالقصص، وقف رجل من رجال ألمع ينحت من الجبل بيتا، لم يكن يبحث عن مأوى بل عن معنى، بيت يروي للأجيال أن الجمال لا يحتاج إلى زخرف بل إلى صدق. بيوت رجال ألمع ليست حجارة فحسب، إنها قصائد صامتة، كل نافذة فيها قصيدة، كل شرفة حكاية، وكل جدار مكتبة

0: تحكي امرأة مسنة. هنا كان يجلس جدي يحكي لنا عن رجال حملوا البنادق في النهار والقصائد في الليل، عن نساء كن يبنين البيوت ويحفظن الشعر في صمت يشبه السكينة. وتروي فتاة: تعلمت الرسم من نوافذ قريتنا، الألوان التي تزين الأبواب ليست طلاء فقط بل تراث يقال بلغة لا تنسى. رجال ألمع، تلك القرية التي جمعت الفن إلى الصخر والشعر إلى الجدران والعز إلى البساطة. هنا لا تزال الخطى تردد صدى الماضي، والصوت القادم من الجبال يقول: لم نبن لننسى بل لنتوارث. في رجال ألمع لا تسير على الطريق بل على قصيدة، ولا تلمس الحجر بل تلمس ذاكرة. وهنا رجال ألمع حيث تتقاطع الطرق بين المجد والحكاية، وتبقى القرية شاهدة على شعب لا ينسى.
1: ديرتي حبيبتي.

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من دوزان. بين وتر العود وبين نبرة الصوت الجميل نتكلم معكم ونغوص في بحر من الأسرار مع ضيفتنا المميزة الفنانة منيرة العلي. أهلا وسهلا فيك منيرة.
2: يا أهلا وسهلا فيك.
1: حياك الله. أهلا وسهلا، شكرا لك على قبولك دعوة البرنامج ووجودك، وبرضو يعني حقيقة طبعا سمعتك وسيرتك سابقتك قبل ما تجين، لما كانوا يحضرون للحلقة كانوا يعني الفرقة خاصة متشوقين كثير انهم يعزفون معك ويسمعون صوتك عن قرب. يا اهلا وسهلا فيك.
2: اهلا وسهلا فيك، واهلا وسهلا فيكم والجميع المستمعين وليك وكل الطاقم اللي هنا موجودين.
1: الله يحييك يا منيرة. منيرة يعني أكيد أنه عندك أغاني جديدة وعندك برضو يعني نشاطات كثيرة، كلميني عن آخر النشاطات اللي أنت قاعدة تسوينها واللي قاعدة تحضرين لها.
2: طبعا أنا عندي أغاني سينجل، يعني عندي أكثر من 5 أغاني. آخر أغنية كانت اللي هي تخطيت، ودحين بجهز خلاص اللمسات الأخيرة أغنية جديدة إن شاء الله اسمها وجدي. يعني خلال إن شاء الله شهر راح تنزل إن شاء الله، يعني حيكون لون ونوع جديد. يعني
1: في عز الشتاء بتنزل؟
2: في عز الشتاء.
1: يعني ممكن نسميها أغنية الشتاء هذه المنيرة؟
2: أغنية الشتاء. أيوة.
1: حلو، خليني أبدأ معك. يعني الزمن الفن الجميل له وقع أكيد على كل فنان.
2: أكيد
1: ما في فنان موجود الآن وقاعد يعيش نجاحات ما له ارتباط بالزمن الجميل. ودي تكلميني إيش الأغنية اللي كنتي ترددينها وانتي بطفولتك ومنها ممكن عرفتي انه انا عندي موهبة غناء اقدر اقاتل فيها في ساحة الفن،
2: وكنت احلم فيها انه انا كذا
1: تغنينها وانتي نايمة.
2: افتكرها ويعني من صغري، يعني اول ما يجي على بالي كذا اغنية كذا

0: يقولون أنت من الصغيرة إيش تسمعي؟ أفتكر الهدى، أفتكر أهلي بابا في رحلة السفر كذا دائما، يعني مرتبطة فيها من صغري الهدى، طلعت الهدى وكذا تلمس قلبي كذا في الطايف. أيوة أغنية أجر الصوت هذه.
1: الله
0: يعني
1: الله. خلينا نوقف عند اللحظة هذه. الكلام كثير لكن الصوت خطير. خلينا نروح نسمع الأغنية بصوتك ونرجع.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

صح صوتك يا منيرة وعشتي. خليني أروح معك يا منيرة، يعني برضو يعني ما رح نبعد عن الزمن الجميل، في أغاني كلاسيكية عظيمة وخالدة ومستحيل إنه إحنا ممكن إحنا نتخطاها، حتى الفنانين الكبار يغنون البعض أغاني كلاسيكية.

0: ايش الاغنية الكلاسيكية والنوع والنمط اللي انت تحبينه وتحسي انه قريب من صوتك؟
1: احب اغاني يعني اللي تكون فيها الفرح اكثر شيء. يعني من الاغاني القديمة طبعا ما اقدر ان انا اقول مثلا في فنان معين او اغنية معينة، بس الاقرب لي انا مثلا زي اغنية اليوم يمكن تقولي يا نفسي إنك سعيدة.
0: لها ارتباط معين عندك هذه الأغنية؟ لها ذكرى معينة مثل سالفة الهدى؟
1: أحس مرتبطة بكل الأفراح. يعني حتى
0: مرتبطة بالفرحة.
1: إيه بالفرحة، يعني حتى أقول يعني دائما أنا الحين حتى أقول أكيد إنك سعيدة، ما أبغاها تكون يمكن، لأنه كل كلمة فيها تعني لي يعني بالفرح بالسعادة. شيء كذا رائع.
0: فعلا أحد الأغاني الخالدة واللي كثير غنوها فنانين،
1: أحس أنه هي خفيفة على القلب. حتى
0: أبغى أسمعها منك الحين كذا بشكل بسيط قبل ما ننتقل للستيج ونسمعها في مع الفرقة.
1: تمام. وأنا في درب الهلاك ظهرت لي يا ملاك، غيرت مجرى حياتي شفت السعادة معاك، واليوم أكيد تقولي
0: يا سلام
1: يا نفسي إنك سعيدة.
0: يلا بينا خلينا نسمعها بصوتك ونرجع نكمل حوارنا الشيق والمميز مع منيرة العلي.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: يا سلام يا سلام. أنا حقيقة طبعا عشت يعني أجواء مزدوجة، عشت أجواء أني أنا مستمع، وعشت أجواء برضو العازفين اللي مستمتعين برضو هم قاعدين يعزفون ويتفاعلون معك بصوتك الجميل وأدائك الرائع. منيرة، ما أعرف أنا كذا خمنت الحين لما أسألك أقول لك من فنانك المفضل، وبرجع لك ليش من فنانك المفضل؟
1: كلهم أحبهم، يعني كل الفنانين، لكن عندي فنان مفضل طلال المداح.
0: الله رحمة الله عليه، صوت
1: الله يرحمه، الله يرحمه، الله يرحمه. حقيقة يعني فنان طلال المداح يعني من فنانين مفضلين. عبد الله رويشد من فنانين مفضلين كمان يعني.
0: لكن طلال مداح، أنا لو سألتيني قبل شوي قلتي لي تتوقع مين، بقولك طلال مداح. ليش؟ لأنه أدائك للأغنية كان فيه إحساس ومشاعر مختلفة عن الأغاني الثانية اللي أنت غنيتيها. طيب خليني بروح معك الحاجة ثانية، إيش سر الإعجاب بصوت الأرض أبو عبد الله طلال مداح؟
1: يشبهني.
0: بإيش؟
1: بهدوءه في الغنى غير عن شخصيته. يعني أنا شخصية في الغنى غير، ويعني قدام الكاميرا غير، مع حياتي الخاصة غير. فهو نفس الطريقة يعني عن قرب لما أنا عرفت عنه زي كذا، فرحة، هو فرحة يعني كذا، تحس كذا ابتسامته، ما أحسه كذا قريب يعني.
0: في الحفلات تتغنين أغاني طلال مداح؟
1: أيوة طبعا
0: كثير
1: جدا.
0: وعبد الله رويشد؟
1: عبد الله رويشد الله يطمننا عليه إن شاء الله ويكون بخير يا رب. إن شاء الله بإذن الله أكيد أكيد أغني له يعني. يعني هم الاثنين يعني مهمين في حياتي، وفي كل حفلة لازم أغني لهم يعني.
0: لما أتكلم عن الحفلات وستيج، هذا المكان الخطير، مكان يعتبر خطير جدا
1: طبعا،
0: اللي يكون فيه، يكون تحت الأنظار وتحت الأضواء، وش أبرز المواقف اللي صارت لك ما تنسين هذا الموقف مهما كان؟
1: مواقف كثيرة يعني. بس رهبة المسرح أساسا نفسها ما حد يشوفها. أنا دائما أقول للناس ما حد يشوفها يعني. أنا قبل ما أدخل يعني بقرأ المعوذات 100 مرة من كثرة التوتر يعني. حتى لما أجي أدخل على المسرح ما أطالع في أي أحد، لأنه بنظرة حتخليني أتوتر. فأنا عندي المسرح رهبة مو طبيعية، في نفس الوقت أحس أنا مكاني هنا، فأنسى نفسي، أحس عالم ثاني وقتها. أنا كذا يعني أنا بطلع
0: لك تحضير نفسي خاص قبل الدخول الستيج.
1: أيوه، أشرب قهوة تركي وشوكولات.
0: أنا كنت بسألك على القهوة التركية، إيش سر القهوة التركية معك؟
1: عشقي القهوة التركية.
0: والشوكولات عشان طاقة يعني؟
1: طاقة، وتحسسني كذا يعني، أحس الشوكولات تشبهني كذا. بس فعليا هم الاثنين موجودين، ما لازم أشربهم، بس قدامي. لا حد يجيب لي أكل يعني عادي.
0: مش علاقتها بالفن يعني، فيك كفنانة، شخصيتك كفنانة ليش مرتبطة معك في الستيج مش مرتبطة معك في حياتك العامة؟
1: القهوة التركي أول ما أصحى من النوم، أول ما أبدأ يومي، أول ما أبدأ حفلة، نهاية الحفلة، خاصة القهوة التركي قدامي، رواق. تعرف إيش رواق؟ رواق. والشوكولات نفس الطريقة يعني، الشوكولاتة أحس كذا هي اللي تخليني كذا فرحة، تعطيني يعني قوة إنه حكمل يعني في أي لحظة.

0: عاطف أي تسجيل، حتى أنا بسجل أغنية يعني، هم دول المهمين قدامي.
1: منيرة أنت هواياتك قريبة من شخصيتك ورغباتك وطموحاتك ولا مختلفة؟
0: لا في
1: يعني أنا عندي سر الحين وأبغى أربطها مع شخصيتك.
0: أيوة.
1: السر يقول أنك أنت تحبين ترقين فوق الجبال، تصعدين الجبال، تروحين للأعلى، وهذا أنا شبهته بالطموح وتحقيق الأهداف. وبرضو نفس الشيء أنت عميقة لدرجة أنك أنت تغوصين، تحبين الغوص، صح ولا لا؟ هذا السر صحيح؟
0: أيوة.
1: حلو، مصادري يعني كويسة
0: جدا. أيوة.
1: طيب أعطيني السر بهذا الموضوع.
0: طيب بس بعد إذنكم يعني تحية لزوجي لأنه هو معايا، يعني هو ظهري بعد الله وسندي دائما يعني، فأنا مرة مبسوطة إنه هو معايا. أيوة أنا
1: الله يخليكم بعض، وهذا شيء مرة حلو أنا قاعد أشوفه الآن ومبسوط منه كثير. ودائما صراحة خلف النجاح مثل ما قلتي ظهر وسند، وأكيد أنه حيكون له واحدة من الأغاني اللي حنغنيها اليوم.
0: أيوة أكيد
1: يستاهل.
0: أكيد.
1: طيب أعطيني السر هذا الموضوع.
0: أيوة طبعا أنا غير كذا كمان يعني أحب الخيل. بس أيوة أطلع الجبل، أتسلق جبال، أحب أخيم وهدوء، يعني هدوء كذا يعني، حتى لما أكون أنا مثلا مضغوطة، عندي شغل كثير، عندي تسجيلات، أبغى أفكر، أبغى أركز على عمل، لازم أطلع أتسلق جبال، أطلع كذا في يوم كامل، خصوصا ليلة القمرة هذه تكون ليلة غير، فبتلاقيني كذا وهدوء أستكين.
1: متى بدأ معك الموضوع هذا؟
0: يمكن لي دحين حاليا 5 سنين. خمس سنين.
1: وتعلمتي الطريقة اللي هي الهايكينج.
0: أيوة يعني جميل. طريقة مرة حلوة، والغوص عالم ثاني فعليا يعني. يعني أنا زوجي ما شاء الله جرب معايا، فكان مو مستوعب إنه أنت كيف مع ضغط الشغل تكوني متوترة، تقولين أبغى أروح أغوص، يعني أنا أقول أبغى أغوص إيش فيه، فأروح أغوص، خلاص أطلع كذا اللي يلا نبدأ من جديد، أخذ طاقة منها.
1: يا سلام.
0: فهو صار نفس الطريقة دحين، اللي كل ما ينضغط يطلع يروح يغوص ويرجع. أنت لازم تجربها، لازم.
1: أنا جربتها مرة واحدة وما حبيت.
0: لا لا
1: زاد التوتر.
0: لا لا
1: خليني أروح معك، برجع شوي للأغاني. سواليف حلوة بس الأغاني أحلى
0: طبعا.
1: خلينا أعطيك الحين صفحات من الأغاني وأقول لك اختاري لي أغنية تتمنى أنه يعني أنت تتمنين أنه جنب الأغنية هذه غناء منيرة العلي. إيش هذه الأغنية؟ يعني أغاني كثيرة طبعا عارف، بس الأغنية هذه تحديدا أنه أتمنى أنها أغنيتي أنا. إيش هي الأغنية؟
0: وأدندنها دائما وكذا أتخيل أنه هلية يعني. أنا مو الهان،
1: يعني ما طلعنا من عبدالله رويشد ولا طلال المداح.
0: لا
1: حلو.
0: أنا مو الهان.
1: إيش سر الأغنية معك؟
0: أول مرة سمعتها لمست فيه لدرجة بكيت. بكيت عليه ما أعرف، الإحساس، الصوت، الإيقاع، العزف، كله يعني، من بداية الأغنية بالخطوة إلين تننن. شفت التننن دي؟ أنا كانت تبكيني إلين دحين أنا بغنيها، أحس هذه الأغنية أنا ليا، أبو خالد هذه الأغنية لي، أبغاها ليا.
1: طيب حنسمعها بصوتك بس بدون ما نبكي.
0: أيوه.
1: لا تبكين ولا تبكين.
0: لا إحساسها غير
1: بالأغاني، غير
0: بالغير.
1: طيب يلا خلينا نروح نجرب. أيوه. نسمعها ونرجع. أيوه. نشوف
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: الله الله الله عليك، يا سلام يا سلام. لا قد الوعد، انت وعدتي انه بدون بكاء وكويس احنا تخطيناها. على طاري تخطيناها، نذكر برضو ان انت عندك اغنيه تخطيت جديده تخطيت. أيوة. نقدر نسمعها وين؟ في اليوتيوب صح؟
1: اكيد هي موجوده في اليوتيوب.
0: جميل، خليني بروح معك كذا الفقره سريعه جدا، بعطيك فقرات او مواقف وانت قولي عليها اغنيه بدون كثر كلام، مباشرة أنت تعطيني الأغنية المناسبة لهذا الموقف. أبدأ معك بالحاجة اللي أنت قلتيها قبل شوي نهاية الحديث عن أنا مولهان. لما تجين أنت بعيدا عن هذه الأغنية أنا مولهان، الحالة اللي تعيشينها أحيانا تكونين حزينة وزعلانة ومضايقة في الليل، إيش الحالة أو الأغنية اللي تمثل هذه الحالة؟
1: يا مستجيب للداعي.
0: يا مستجيب للداعي. طب نسمعها؟
1: نسمع.
0: يلا خلينا نسمعها ونرجع.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: يا سلام، الله الله الله، حلو صراحة الأداء في هالأغنية هذه، مع العلم أنه إحنا قلنا حزن، بس كويس أنه صار فيها شوي برضو فريحية. خليني أروح معاك الموقف ثاني. جالسة في أمان الله، قال لك زوجك عسى الله يحفظه ويخليه لك، وأنا والله جاني شغل كذا سريع خطفة بمشي. قلت يلا يحفظك، ما أدري إيش، ما خلاص بمشي. مشي، طلعتي يا طويلة العمر مسوي القهوة التركية حقتك والشوكولت، حتى لدرجة انك ما قدرتي تشربينها، ماشي يعني. وطلعتي ليلة قمرة وكان في نجوم الليل، ايش الأغنية اللي ممكن تتغنينها؟
1: يعني اذا هو مسافر ورايح ومستنيه، اكيد يعني حيجي على بالي ألا يا وقت وين اللي على بالي يجي ويروح.
0: الله، يا سلام،
1: هو اللي دائما في بالي.
0: ما نقدر نقول شيء، خلينا نروح نسمعها ونرجع.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: الله عليك. اي أيوة والله على يا وقت. طيب حضرته شرف الحمد لله على السلامة ورجع مع شنطة السفر، أهلا وسهلا واستقبلناه، وحتى القهوة ما بعد بردت، بيشاركك القهوة نفسها. إيش الأغنية اللي بتقولينها؟
1: بغني له مبسوط ما دامك معي موجود.
0: يا سلام،
1: والله ما يضيق صدري والله هو قدامي وهاجم.
0: الله يحفظكم البعض. طيب خلينا نسمعها برضه دام انك انت الحين في غمرة المشاعر هذه، نبي نسمعها بصوتك ونرجع.
1: دوزان

0: يا سلام، مبسوط دامك معي موجود. يا سلام، والناس اللي قاعدين يسمعون أكيد مبسوطين الحين من أدائك وبرضو يعني إجاباتك المميزة. ما راح أبعد عن الأغاني، راح نرقى للجبل. حنا الحين راقين الجبل ليلة قمرة، ليلة 14، وقاعدين ومستكنين وما في ولا أي شيء، حتى السحاب مش موجود، مكشوف بين الأرض والسماء. وش الأغنية المناسبة تغنينا هناك فوق قمة الجبل؟
1: وتوصفني بالهدوء بالليل بالنجوم، نجوم الليل، نجوم الليل والغربة، نجوم الليل.
0: كمليها شوي. طيب،
1: تذكرني زمان فات، تذكرني ربيع العمر، واسترجع ملافاتي.
0: لا ما ينفع، لازم نسمعها جل مع الفرقة. يلا. ونرجع نكمل.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: يا سلام يا سلام، كلنا عشنا نفس الأجواء فوق الجبل، بس عاد الله يستر شلون بننزل الحين. أنت متعودة تنزلين يعني متدربة، بس إحنا لا. على كل، قبل ما نختم لازم إنه إحنا عندنا برضو يعني الأغاني العربية لها صدى ولها جمهور ولها وقع ولها برضو تاريخ في الجمهور السعودي.
1: صح.
0: في أغاني أنت تحبين تغنينها والفنانين مثلا كبار، خاصة الأغاني الكلاسيكية، إيش الأغنية العربية اللي دائما تجي في بالك أو لما يطلبون منك تغنينها؟
1: أول ما أقول أغنية عربية بديهيا أنا أقول أصالة، بديهيا أصالة، وما أقول أي أغنية الأصالة، لكن أنا أقول لك أصالة سمحتك.
0: يا سلام،
1: يعني هذه من الطفولة فعليا، سمحتك من الطفولة. يعني أنا أول ما يعني كذا أسمع الأغاني يعني وكذا، والأغاني العربية من الأغاني العربية أصالة، يعني أنا طفولتي كبرت على صوت أصالة، فسمحتك أكيد.
0: أبسمع منك هنا الحين سمحتك عشان في قلبي مكان، وبعدها بنسمع الأغنية كاملة مع الفرقة.
1: سمحتك عشان في قلبي مكان، لحبك زمان زمان اللي كان.
0: الله، خلينا نسمعها برضو كاملة بصوتك مع الفرقة ونرجع نكمل.

0: عليك يا منيرة. منيرة أنت إيش سويتي فينا؟ أنا قلتك في البداية شفت متحمسين الفرقة بشكل كبير، وأدائهم دائما هو محترف ومميز،
1: هم رائعين،
0: وزاد الأداء اليوم أنهم كانوا منسجمين معك بشكل كبير. عسى الله يعطيك العافية وصح صوتك، وشكرا لك على وجودك. ودي تذكرينا بس بالأغاني الجديدة اللي أنت أنتجتيها واللي في طور الإنتاج، قريب حنسمعها.
1: طبعا أنا آخر أغنية لي اللي هي تخطيت، وقريب إن شاء الله بإذن الله حيكون في أغنية جديدة إن شاء الله. يعني
0: إحنا قلنا أغنية الشتاء، ترى
1: هي أغنية الشتاء، يعني فعليا هي شتاء، اسمها وجدي. إن شاء الله
0: نقدر نسمع منها كذا بارت صغير
1: وجدي؟
0: إيه، ولا ما تبين تحرقينها؟
1: لا ما أحرقها
0: عشان الناس يتحمسون،
1: لأن يعني هي لون جديد، لون جديد. أيوه يعني طيب. بس إنه مثلا أغنية تخطيت، تخطيت إني أحتاجك أو إني أفتقد اسمك، وقفلنا خلص بابك ولا يهمك ولي خصاك.
0: يا سلام صح صوتك.
1: الله يسعدك
0: حقيقي. طبعا أنا مبسوط أنك اليوم معنا،
1: وأنا أكثر شكرا لي،
0: انبسطنا كثير. والحقيقة طبعا يعني اسمك يعني فارض نفسه في الفترة هذه، وفالك التوفيق إن شاء الله في المستقبل أكثر وأكثر إن شاء الله.
1: يا رب العالمين.
0: إذا حابة تقولين شيء قبل ما نختم.
1: حابة إنه أقول شكرا للجميع، شكرا ليكم، شكرا للفرقة الجميلة، شكرا ليك أستاذي، شكرا لكل القائمين على إذاعة السعودية كلها، شكرا لإتاحتنا إحنا كفنانين سعوديين إنه نطلع مواهبنا، وشكرا زوجي، شكرا للأستاذ حسن خيرات، الله يسعده يا رب، يعني هو دائما معايا. شكرا للأستاذ سعد، الله يسعده يا رب إن شاء الله.
0: شكرا لك أنت، الله يعطيك الصحة والعافية. شكرا للفنانة منيرة العلي، وفالك إن شاء الله تعالى التوفيق. شكر موصول لكل من استمع إلينا في حلقة دوزان ما بين الوتر والنغمة. شكرا مقدمة من طاقم العمل فرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون بقيادة الأستاذ حسن خيرات، الإعداد عماد العبد الله، وأنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان، والمخرج سعد بن تني. في أمان الله.

0: طبعا قبل ما نبدا مستمعينا الكرام تعريف بضيوفنا الكرام والمكان اللي احنا موجودين فيه، خليني بس نعطي معلومه صغيره كذا للمستمعين الاعزاء. طبعا احنا نقدم الحلقه من منطقه جازان، وفي فرق كبير ما بين جازان وجيزان. جازان تطلق باسم المنطقة عامة، وجيزان هي المدينة أو العاصمة الإدارية لمنطقة جازان. باسمكم نرحب بكم بضيوفنا في هذه الحلقة التي نقدمها لكم من أحد المقاهي في محافظة صبية في منطقة جازان. أرحب بالأستاذ محمد هزاع. السلام عليكم أستاذ محمد، حياك الله معنا.
1: يا أهلا وسهلا، ويسعدني أن ألتقي معك هذا المساء.
0: الشاعر والأديب والناقد الأستاذ مطاعن جدا، حياك الله أستاذ مطاعن على إثير إذاعة الرياض في مكة ديركي.
2: يا هلا في إذاعة الرياض وفي الجماعة وفي الأستاذ مشبي وفي المستمعين والمستمعات في هذا المساء.
0: طيب اسمح لي بس خليني أبدأ مع الأستاذ محمد.
2: تفضل.
0: لأنه ما شاء الله تبارك الله
2: أكبرنا سنا ونعم.
0: نعم، وأكبرنا سنا
2: وحفظا ونعم،
0: وضليع ما شاء الله في الفنون ولا يعني في الموروث الشعبي شعرا وحياة اجتماعية. أستاذ محمد، كيف تشوف الموروث الشعبي في جازان؟
1: الموروث الشعبي لا شك أنه مر بمراحل حسب السنين الماضية، بحسب الحياة السياسية، الحياة الاجتماعية، التطور الحضاري، لا شك أنه يمر بمراحل. ولكن يبقى الشعر الشعبي الأول قوي جدا، ما تغير، بينما الشعراء الجديدين تغيرت لفظاتهم، اللفظة تغير،
0: يمكن على حسب الحياة وطبيعة الحياة،
1: وهذا الأثر، هذا المؤثر. لكن لو جينا للموروث الشعبي بشكل عام بصورة عامة بدون تفصيل، أقول لك أنه ينتقل من مرحلة إلى مرحلة بحسب ما طرأ من تطور حياة.
0: جميل.
1: حياة الإنسان حينما كان الإنسان بشكله بسيط، حياته بسيطة، كان الموروث أصيل. حينما تطورت حياة الإنسان وفتحت عينه على موروثات أخرى وعلى حياة أخرى أصبح متأثر.
0: طيب خليني أقول لك حاجة، ممكن أنت لو قلت كلمة من اللي كنا زمان يعني نذكرها، يمكن الجيل اليوم ما راح يعرفها، ما راح يفهم إيش معنى الكلمة اللي أنت تقصدها يعني. لكن خلينا نقول مثلا، إحنا قبل ما نسجل كنا نتحدث عن كلمة بزار، يعني بزار اليوم أصبحت هي المعروفة، لكن زي ما قال الأستاذ مطاعن بأنه بزار تدل على السوق الشعبي. يمكن لو قلت للجيل القادم، الجيل السابق ايش معناته، ما راح يفهم، عاد في تخالف يعني، اختلاف في ثقافة الأجيال موجودة يعني.
1: عموما الاختلاف كان له أساس وله سبب. أولا هناك كانت أشياء موجودة واندثرت.
0: نعم.
1: لو جينا للعشة مثلا،
0: يا سلام،
1: العشة فيها تفرعات من القرعينة إلى العرسة إلى المردان.
0: طيب
1: إلى
0: واحد من الجيل الجديد اليوم تقول له القرعينة ما راح يعرف إيش معنى.
1: ولذلك
2: الجبل ولا والمردان ما يعرفونها.
1: ولذلك يعني العشة بجميع مصطلحاتها اندثرت. طيب نيجي للزراعة، الفلاحة، هناك مسميات وهناك اندثرت. نيجي مثلا للرعي كذلك. نيجي للنباتات.
2: محمد معلش اقاطعك انا، يعني الان زمان كانوا يكتبون يقول قبليه، ما يقول لك شمالا، يقول لك في الحدود قبلك، قبليه يعني شمالا. الان لو سمعت اغنيه من الخبيتي اللي غناها محمد عبد الله طال مداح، بارك برق قبلي وبارك برق شام، ما يعرف كلمه قبلي، ما يعرف قبلي، قبليه يعني شام. تيجي تقول لي المردم والعشه وال
1: طيب احنا نقول مثلا شرقي.
2: شرقي نعم،
1: اللي هو الزبير او العبد.
0: نعم، في الحدود الاراضي. نعم، الحدود الاراضي الزراعيه.
1: والقبلي اللي هو متجه شمال جنوب. فهذه المصطلحات اندثرت تماما عند الشباب، لا توجد أبدا الآن، لا توجد.
0: من السبب؟
1: السبب تغير الحياة الاجتماعية.
0: يا سلام.
1: جميل. ذلك الطفل الذي كان يذهب إلى المرعى من الصباح الباكر ويعود الظهر، الآن أصبح يذهب إلى المدرسة ويعود كذلك الظهر.
0: المشكلة أن غصب جبنا للمكة اليوم علشان يكون موجود يعني. زمان لو أقول له أبغى أسوي معك مقابلة في، خلينا أقولها بلهجتنا، في مقابل، حيقول لي تعال تفضل حياك الله.
2: هو مغموس في التراث، هو مو راضي يعني. هو لازم أحنا نؤمن. نعم. أنه نؤمن بالتجديد، لكن التجديد الذي يتكئ على رؤية ويتكئ على أصالة. يعني لا يمكن أن تبقى الحياة ثابتة جامدة غير قابلة للتطور. نعم. لكن نجدد، نعم نجدد، لكن متكئين على أصالتنا. يعني لازم أصالة. أما التجديد لمجرد التجديد والعبث وما يحدث في في الألعاب الشعبية الآن.
0: هذا عبث. كنت غير يعني أذكر هذا الموضوع، يعني الألعاب الشعبية اليوم تؤدى بغير الطريقة اللي كانت تؤدى زمان، صح ولا لا؟
1: لو رجعنا للأساس، أنا أقول لك طور نعم، لكن احفظي الأساس إذا جيت تطور.
0: أما الأصل
1: تروح من خلف وتقول هذا التطور، لا هذا مو تطور، هذا شيء آخر. أعطيك المثال، رقصة السيف يعني القريبة منا والتي تؤدى في جميع مناسباتنا. لماذا سميت سيف؟ لأنها مبارزة بالسيف. طيب ليش تبارزوا بالسيف وهم يلعبون؟ هذا لعب ولا مقاتلة؟

0: كانت القبائل قبل وجود الدولة
1: السعودية،
0: نعم حفظها الله، كان يقع بينها بعض المشاكل والفأر والحروب،
1: نعم منازع،
0: فكانت كل قبيلة تعتد بشبابها وتعدهم، فكانت كل قبيلة تعتد بشبابها وتعدهم من أجل أن يصبحوا فرسان يدافعون عنها.
1: يعني في جانب تربوي وتعليمي.
0: نعم، حتى أنهم يصبحوا كذلك، القبيلة لا تمتلك ميدان ولا معسكر، فكانت الملاعب الأفراح والمناسبات هي الميدان وهي المعسكر الذي يتبارى فيها الشباب بروح رياضية على ما نقول احنا اليوم.
1: طيب خلينا نعطي معلومة للمستمعين الكرام، أجزاء العشة من ماذا تتكون؟ يعني بما أنك ذكرت
0: العشة،
1: أي نعم ذكرنا القرعينة بفوق،
0: القرعينة فوق العود العود اللي فوق، هذا يكون آخر ما يبنى في العشة.
1: نعم
0: المعلومة، يعني هي تبدأ من تحت،
1: من الأساس،
0: من تحت تسمى وزرة، الوزرة التي ما فوق الكعبة نقول اللي هو الباب، توقف هنا ثم تربط معها عيدان أرهف من الأخشاب التي تحت.
1: طبعا عيدان الأثل وعيدان السم
0: عشان تأخذ التقويسة.
1: نعم
0: الهرمية، هذه العيدان التي تطلع لفوق يجب أن تحزم حول عود واحد، مركز المحور، المحور هو القرعينة. القرعينة ليس محور فقط بل لها مهمة أخرى، بعد ما ينتهي البناء
1: الشكل المخروطي
0: الخشبي المخروطي يأتي الغشو. ما هو الغشو؟
1: غشاها
0: ما غشا.
1: نعم لا لا حقيقة
0: هو التغطية.
1: دقيقة، هو من بيت الوزرة، هي من الإزار، والإزار ما
0: دائم
1: من الوسط، يبدأ من فوق الباب.
0: نعم وسط،
1: هي سمى إزار. الغشوة طبعا لها علاقة بالعربية، هي التغطية،
0: تغطية
1: والليل إذا يغشى أي غطى الكون. فهي كل احنا العشة مفرداتها كلها عربية فصيحة.
0: عربية فصيحة،
1: كمل يعني.
0: طيب يضعون عليها نبات الثمام وهو ما يغطي الأخشاب من فوق. النبات هذا لابد يضعون له حبال، الحبال تسمى متت. المتت هذه فين تربط؟ فوق في القرعينة.
1: نعم
0: القرعينة لها مهمتين أساسيتين، محور ارتكاز
1: وحفظ
0: ومربط للحبال. ينزل من القرعينة من داخل حبل آخر يربط فيها الصقاطي،
1: يا سلام،
0: ذلك
1: الثلاجة
0: الحصير، ذلك الحصير الذي يعتبر مستودع الطعام.
1: نعم الثلاجة
0: مستودع الطعام.
1: نعم
0: طبعا لم ينتهي الموضوع هنا، يأتي بعدين دور النساء
1: يتفنن ويتجمل.
0: المرأة كانت عضيدة الرجل وشريكته فعلا بمعنى كلمة شريكة،
1: يا سلام،
0: نعم شريكته من البيت إلى

0: واحدة جنوبية واحدة غربية، أو واحدة شمالية وواحدة شرقية. يا سلام. لماذا؟ حتى يسكن فيها الهواء، لما يدخل الهواء ما يخرج من الباب المقابل أو النافذة المقابلة، إنما يملأها يلف فيها. وهذا من ذكرتني لما قلت ثلاجة، لا هو عشان يجلس فيها الهواء ما كان فيه تكييف، فكان نافذتين بس ليست متقابلتين، إنما واحدة من الجنوب ويقابلها في الشرق أو من الشمال والغرب حتى يبقى الهواء فيها.
1: يبقى الهواء فيها، ويعني في الصيف تكون باردة.
0: صحيح.
1: وفي الشتاء تكون دافية. هذا من خصائص العشة الجميلة في جيزان. ارتبطت العشة بها الجيزان كموروث شعبي وموروث شعري. صحيح. فكيف ترى هذا الجانب أستاذ؟
0: والله الحقيقة جيزان الشعر يجري في دمها، كل مظاهر الحياة الاجتماعية خلدها الشعر. ويعني طبعا لما يذهبوا إلى السوق، طبعا بما أننا في مقهى، القهوة التي تناول في قبل العشة كان لها أبيات شعرية،
1: الطراحة يعني،
0: والطراحة والقبل وكذا. يعني مثلا عبد الله خيري شاعر قديم يعني مات في الستينات الهجرية بعد التوحيد
1: عليه رحمة الله،
0: طبعا كان هناك بن يرد إلى سوق صبيا من أماكن بعيدة، يمكن من جهة بل الأحمر في جبل اسمه هذا جبل هذا. هو يقول بن في صبيا تلامع دلالة،
1: يا سلام،
0: بصادع يا ليت لي منك دلة، يقول عنده صداع يبغى دلة، لكن يقول وإن هبت خمسة ما هبولي وقية، إذا هبلهم خمسة قروش ولا ما أعطوه وقية وزنية غالي، وغالى هذا لجودته يعني. أنت اختار. يقول بن في صبية تلامع دلالة بصادع يا ليت لي منك دلة، وإن هبت خمسة ما هبولي وقية. قالوا ردد يا، والظهر أن امرأة شاعرة. هذا قال لي أنه النساء نعم شركات الرجل.
1: نعم.
0: هي قالت المهم رد هو أو رد الزوجة، يقول منك دلة، ويقول وخاطري زغيتني أبليتني وخاطري منك دلة. الدلة اللي هي وصفة الدواء زمان، يقول زي ما قال المرشدي الخضرة الدلة، وفيهم نكهة العنبر، وعنيك يقول وعنيك يلي بوجي يبلي وقية، الجيب اللي في الثوب مو هذا اللي تغطي اللي اسمه ليوقية، اشتقها الشاعر هذا، شوف عربيته من اللائق، كلمة اللائقة. فيقول جيوب لائقة، قال ليوقية عشان يجانسها مع الوقية الوزن.
2: هذا أعناق الكلمة،
0: هذا الجناس،
1: هذا الطارق
0: والزيف، أنا يعتمد على الجناس. بس اللي أنا أستشهد به أنه المرأة شريكة الرجل، والحياة الاجتماعية كلها كان الشعر يجري في دم الشخص الجيزاني، ويستشهد بالشعر في كل مراحل حياته.
1: طيب خليكم نكمل القهوة على بال ما نروح بس فاصل قصير ونرجع.

من جديد نرحب بكم مستمعينا الكرام في مقهى ديرتي. هذه الحلقة نقدمها لكم من منطقة جازان، تحديدا من أحد المقاهي الموجودة في محافظة صبي. أعود لي الأستاذ محمد هزاع. كثيرة، احنا ذكرنا بس نوع واحد.

0: محمد الطارق. الشعر الشعبي جميل ورائع في جازان ومتنوع ويعالج كثير من القضايا الاجتماعية.
1: الشعر الشعبي في جازان شعر صوتي وشعر راقص.
0: جميل.
1: الصوتي هو الطارق والقاف والزامل الذي يؤدى بدون إيقاع، في زامل يؤدى بإيقاع بدون، وكذلك الدلع والدانة وبعض الأهازيج التي تذكر أيام الحج.
0: يا سلام.
1: إذا جاء الحاج يقوم واحد ويلبي، يلبي شعر.
0: ترحيب ولا توديع؟
1: لا، الوداع هذا الحريم يسوون وداع.
0: الحريم يسوون وداع.
1: لكن التلبية الرجل يلبي وهم طالعين.
0: يا سلام.
1: طبعا هم كانوا يسوون كذا، كان يومها الحج الذاهب إليه مفروض والعائد منه مولود.
0: 3 شهور.
1: أيوة كان هذا. فكان يحتفون بعودته ويطلبون الله أنه يعود، يعني فترة حتى أنه يعود.
2: معليش محمد، في قعود يعني يفصلون له قعادة خاصة.
1: نعم.
2: مع عودته يكون له قعادة خاصة بحبالها الجديدة تباركا بالحج، وأنه أدى فريضة الحج.
1: نعم.
2: يكون له قعادة جديدة،
1: ما حد يجلس عليها حتى يجي.
2: ما حد يجلس عليها حتى يأتي.
0: نعم. يعني تكون جاهزة.
1: نعم. احنا الآن موضوع عن الشعر الشعبي، والشعر الشعبي الآخر هو طبعا الألغاز، والشعر الثاني الراقص.
0: يلا قول لي لغز شعري كذا.
1: ها؟
0: إذا كنت تحفظ من الألغاز.
1: الألغاز الشعري.
0: نعطي المستمعين الكرام لغز كذا.
1: الألغاز الشعرية.
0: أها.
1: الألغاز الشعرية قال له أكتري يا شاعر فهيم.
0: من من. الناس قاعد تصور اللغز هذا معك عشان يمكن ينشروه. عيد.
1: قال له أكتري يا شاعر فهيم عن بقرة عم الجتيم شعرها من داخل الدين. فشوف هنا اللغز هذا.
0: حد رد عليه ولا ما حد رد عليه؟
1: طبعا الرد عليه صعب جدا. رد عليه واحد قال له البهشة.
0: البهشة مو كل الناس تعرف البهشة.
1: ثمرة الدوم.
2: اي نعم، ثمرة الدوم.
0: يا سلام.
1: بعدين عندنا الزيفة وهي تعتبر اقوى.
2: معلش محمد، الفرق بين اللغز والتحسيدة. احنا عندنا فن اسمه التحسيدة، هل هو هذا الالغاز؟
1: لا.
2: التحسيدة ما هي؟
1: لا، التحسيدة هذه تكون في يوم الجبر، اليوم الأول من الطهار. بعد الظهر يجلسون الشعراء عند والد الختيل، وكل واحد يتباهى بما عنده، يسمى هذه تحسيدة، يعني يقفل عليه الجناس.
2: يقفل عليك وانت يجي تحل اللغز.
1: الجناس.
2: صح.
1: يقفل عليه الجناس، يعطيه كلمة قافلة، فما يكون لا إلا غد واحد. هذه تسمى تحسيدة.
0: جميل. طيب كمل. الزيفة كيف تقول لي؟
1: الزيفة طبعا هي الأقوى، وهي
0: لها أنواع طبعا،
1: الأجمل والتي يحضرها الشعراء قبل الضيوف. إن فيها جلاز.
0: يا سلام.
1: ما هو الجلاز؟
2: مع المكافأة.
0: جلاز مكافأة يعني.
1: مكافأة. نعم.
2: لكن تسمح
1: فيها جلاز. فغير الجلاز أن هناك شهرة للشعر الذي ينتصر فيها نهاية.
0: يا سلام. نهاية.
1: فتكون من بعد العشاء إلى طلوع الفجر.
0: أوه، طويلة مدتها.
2: نعم. لعبة سمر. سمر لعبة سمر. هي لعبة سمر.
1: محاورة. ولكن محاورتها تعتمد على عنصرين مهمين، التورية والجنس.
0: قريبة من الطارق.
2: صحيح.
0: ولا بعيدة عن الطارق؟
2: هذا اللي يتركوا يعني لي.
1: رد ورد. الأوزان يختلف.
0: أنا حاب أوجه السؤال.
3: لا اتركوا لي، لأنه هذا يمكن أعظم سؤال ممكن يقدم أو ممكن يثار في مسألة الطارق والزيفة. حقيقة، لأنه طبعا الطارق أسبق من الزيفة.
0: أها.
3: في رحلة التطور يعني. أيوة نعم، في رحلة التطور يعني الطارق لا يؤدى بدون إيقاع. اللهم والش، تعرف الوالش؟
0: نعم.
3: لا الملالة والوالش، لكن تطور الأمر إلى الزيفة. الزيفة هي إيقاعات ورقصة جسدية مع شعر. فكل طارق زيفة وليس كل زيفة طارق.
0: يا سلام.
3: هذا السؤال عميق جدا أنت طرحته. طبعا لإيقاع من يوم عرفوا أفلاطون في الحضارة اليونانية إلين جاء ابن منظور في لسان العرب وتكلم عن الإيقاع. العرب أخذت الإيقاع من حركة الناقة، من مشية الناقة.
0: وعندهم كتاب بالمناسبة عن ارتباط الإبل بأبناء جازان حول هذا الموضوع.
3: أنا عندي كتاب. نعم. نعم. الإبل في الشعر الشعبي.
0: طيب خلينا نذكر بعض النماذج، يعني كيف ارتبط ابن المنطقة ببيئته.
2: أنا هعطيك نماذج
0: شعريا
2: هعطيك نماذج. طبعا هناك شاعر من جيزان، والحقيقة أنه لم يتكلم عنه أحد وهو مظلوم حقيقة، وأنا عاتب أستاذ محمد على ذلك. لأنه الشاعر عيسى فتح الدين عقيلي.

0: عيسى فتح الدين عقيلي ورجل معمر ومات تقريبا في السبعينات أو الثمانينات
1: عليه رحمة الله.
0: نعم، لكن إنتاجه حقيقة أنا ذهبت إلى ولده علي متقاعد في الزراعة وحاولت كثيرا أن أبرز، لكن حتى ما نخرج عن الموضوع. الإبل طبعا من يوم تخطب المرأة إذا لم يخطبها ابن عمها وهم ناقلين بها من بيتهم إلى بيت زوجها، ابن عمها يعترض القافلة، يعترض الجمل، فيعطونه ما يطيب خاطره لأن ابنة عمه أخذها أحد غريب يعني غير القبيلة، فيأخذون بخاطره ويقدمون له جزء من المال أو من الهدايا، يعني يقولون أنه أولى بهذا حضور الجمل فيه. طبعا ألا يا جمل مالك ممسي، طبعا هذه الأهازيج مع النقول ومع الزواج. لكن في الحياة العامة يقول عيسى فتح الدين عقيلي عليه رحمة الله، وقد رأى كان في زواج، طبعا الطارق يعتمد على التلغيز على التورية، والشاعر اللي يرد يجفك يقول أسمع بكور جنبا ماهب لنا، يسمع بكور، البكور لا تسمع وإنما تشاهد.
1: نعم.
0: لكن من صوته شوف هذه الكناية، أسمع بكور جنبا ماهب لنا، يا حب ذني طالع روسم جبل من جعبها، مع التنجيع يرعابها.
1: نعم.
0: اللي قناها تاجر عنده الذهب والمال فاضي، يعني اللي قنا هذه البكور وهذه الإبل
1: ما شاء الله تبارك
0: تاجر. أيوة. رد. نعم. عليه محمد رشد بعلول قال ماهب لنا راعي رديمة حاسد ماهب لنا،
1: يا سلام،
0: هذيك ما هي إبل، ما ليست إبلنا.
1: نعم.
0: لا يقول راعي رديمة حاسد ماهب لنا بالله تجمل مدلي من جعبها، هذه من جعبها الجعب حق الفل، هذيك من جعبها ينجع بها يرعى بها متفردعة في حوضها، يعني الرديمة هذه تفردعت أو فرشت متفردعة في حوضها، هو اسمه محمد يقول رشد يقول والماء الفاضي.
1: طيب خلينا نروح الفاصل الأخير ونرجع للمستمعين الكرام.

0: في مكه ديرتي. الحديث صراحه جميل مع الاستاذ محمد هزاع والشاعر الجميل والرائع مطاع الجدع. استاذ محمد، الموروث الشعبي ليس فقط يعني في عشاء او في المغاني او العاب شعبيه، الموروث الشعبي في المهن القديمه موجوده الجميله والرائعه، في الازياء الشعبيه الجميله، حتى في اكلاتنا الشعبيه.
1: نعم، الموروث الشعبي متفرع في حياتنا كلها وتطور في حياتنا كلها، الأكلات الشعبية، الأزياء، المهن. المهن عندنا حبلة القعادة مثلا، هذه صناعة القعايد بشكل عام.
0: نعم، صناعة القوارب كما في جيزان أيضا
1: والقوارب الخشبية.
0: نعم،
1: هذه مهنتين انتهت. معلم اللي يبني العشش هذه انتهت.
0: صحيح.
1: فمثل هذه المهن الجميلة انتهت تماما. كذلك اللي يصنعون الجرار، آخر مصنع كان في أبو القعايد وراح، ما عاد لقيتهم. نعم،
0: يعني ما بقي إلا الحلوى،
1: باقي عليها. وهذا كان من فضل الله.

0: الله سبحانه وتعالى.
1: يا ربي لك الحمد والشكر.
0: أنا شاهدت هذه الأشياء قدام عيني.
1: تذكر بعض القصص الجميلة والرائعة مثلا تستعضحك قصة؟
0: نعم في قصص من ضمنها أن البنا
1: تعرف اسمه؟
0: أعرف اسمه طيب. لكن ما أقدر أذكره عشان بعضهم قد صار على رحمة الله بعضهم ما زال موجود. اللي أعرفه صارت القصة قد صار على رحمة الله
1: عليه رحمة الله.
0: اللي بنى لنا العشة كان في العود من اللي فوق جهة انعكست لتحت.
1: آه ما صار متوازن
0: يعني. ما استوت المخروط من فوق ما استوى. فقلنا له يا فلان بهذا الشكل شوفها. قال هات تابولي فلوس وانا أعدلها لكم.
1: أحيانا يكون في زي ما قال الأستاذ محمد محنا نسميها اليوم بلغة المساجلات الشعرية. هذه المساجلات الجميلة أنجبت شعراء وكان لها جمهور يجون حتى من قرى ثانية. مثلا تحدث عن صبية يعني إذا كان المساجلة مثلا في السوق الشعبي تحصل ناس موجودين تحصل لها جمهور وجماهير. كيف ترى هذا الحراك النشاط الاجتماعي؟
2: حقيقة لغة التواصل كانت في السابق أكثر ظهورا وبروزا وفي تواصل اجتماعي عجيب. يعني ممكن أنا أستشهد في خضيرة قرية خضيرة.
1: يا سلام.
2: وهذا هذا القصة وقعت قديما يعني في 53 52 قبل التوحيد أثناء التوحيد. أعتقد أنه أقيم هود ختان في للشيخ حاليا أو اللي قبله.
1: نعم.
2: وكانوا أهل القرية وطبعا شيخ القرية لأنه ولده هذا البكر فكان قد دعا يسمونهم قدم الدعوات لكثير من أعيان المنطقة وحضروا الناس. وكان يتقدم الصفوف شاعر اسمه خليل خضيري يعني شاعر الجهة بلا منازع شاعر. في اثنين خارجين من صبية على الطريق طريق مادي يخرج من جهة صبية إذا شفت المحطة حق السلوى الآن. يخرج من قرية الخوارة إلى السلوى محطة السلوى ثم يعبر خبت الفلق ثم خضيرة. المهم هذا الطريق يمشي حتى مادي يسموه مادي ومن صبية يخرج إلى بيش حتى مكة من مادي إلى مكة. هؤلاء الشاعرين كان سالكين الطريق هذا إلى جهة مادية يجملون جمالة سمعوا إيقاع الإيقاع الزير ولا اسمه. فأحدهم يقول
1: إيقاع السيف يعني
2: إيه لا زيفة زي. الليل طبعا ما كان في مكيفات ما في سيارات ما في تحجب الأصوات. فقل له صاحبه توحى يا أخي تسمع. قال له والله مشوا على الصوت نزلوا قرية خضيرة أجوا لولا
1: الناس
2: الصف أستفلح. ففي خارج واحد من خارج من الصفين مسكوا أحد الشعراء وقال له أمدرم ما اسمه إيش اسم الرجل الولد اللي بيختنه. قال لي اسمه علي. دخلوا في الصف ما كأنهم أغراب. واحد من الصفوف يرقصون الشاعر خليل خضيري يردد يقول الشيخ محمد دعاني اللي هو أبو الليل. قال لي الشريف المجلي نادى عليك وانت جيبه يعني دعاك فأجبه.
1: نعم.
2: عد الجنيه هذا الجلاز اللي يقوله سيد محمد عد الجنيه من يمينه لشان خليل ما صرفا. والصف يردد لشان خليل ما صرفا يا لا لا لا لا لا لا لا. قفز احد الشاعرين اللي انسلف في الصف الثاني وقال هو اصدر هو يعني هذه هو علامه لانه يقف حتى عنده رد. فاستغرب خليل خضيري وهو شاعر المكان فهذا يقول له جاله بالرد قال له علي اللي هو الولد اللي علي حزوب ومصدر ولا خرج في المحارب بين الدول أنت جيبه
1: أنت جيبه
2: هذا كنت جيبه يعني أجيبه أنت جيبه
1: أنت
2: ريته يكمل كحيلة فرس ريته يكمل كحيلة عن شغلها ما صرفها.
1: ماشي يا سلام.
2: طبعا خليل خضيري رجع عنده قال له أنت من وين يا ما شفناك ما أنت معهود هذا الوجه عندنا في القرى هذه. قال والله أنا من صبية. قال أحرمتني الجلاس يا أخي. قال له يا أخي أنا والله ما أخذ جلال أنا جلاس أنا جابني الهوى. سلام عليكم وخارج.
1: وإحنا نقول للمستمعين الكرام سلام عليكم ونتمنى أنهم قضوا معنا وقت جميل وممتع. الأستاذ محمد هزاع المهتم بالموروث الشعبي شعرا وحياة اجتماعية في منطقة جازان. شكرا لك أستاذ محمد وسعدنا كثيرا بوجودك معنا.
0: شكرا لكم المستمعين الكرام.
1: البن بس ترى البن الخولان السعودي اللي مش البن اللي جابوا مع الأستاذ مطاع من
0: جبل.
1: شكرا لك أستاذ
2: مطاع. أنا جبت من الجبل من عثمان.

0: وجبل نعم.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ والشاعر والأديب والناقد مطاعن جدع. شكرا لكم أنتم مستمعي الكرام على طيب المتابعة. كان معكم جماح دغريري ومشبي بحاري. نلتقي بكم في حلقة أخرى بإذن الله عز وجل. في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: ديرتي حبيبتي.

في حضن جبال السروات، حيث يعانق الضباب الجدران وتتمشى الغيوم بين النوافذ الخشبية. هناك تقف قرية لا تشبه سوى نفسها، قرية رجال ألمع. لم تبن هذه القرية كأي قرية، بل نسجت على منوال من الضوء والحجر، وسطرت على صفحات الزمن بلون لم تمحه العواصف. كان يا ما كان في زمن تلبد فيه الغيم بالقصص، وقف رجل من رجال ألمع ينحت من الجبل بيتا، لم يكن يبحث عن مأوى بل عن معنى. بيت يروي للأجيال أن الجمال لا يحتاج إلى زخرف بل إلى صدق. بيوت رجال ألمع ليست حجارة فحسب، إنها قصائد صامتة، كل نافذة فيها قصيدة، كل شرفة حكاية، وكل جدار مكتبة ذاكرة منسية.

0: تحكي امرأة مسنة: هنا كان يجلس جدي يحكي لنا عن رجال حملوا البنادق في النهار والقصائد في الليل، عن نساء كن يبنين البيوت ويحفظن الشعر في صمت يشبه السكينة. وتروي فتاة: تعلمت الرسم من نوافذ قريتنا، الألوان التي تزين الأبواب ليست طلاء فقط بل تراث يقال بلغة لا تنسى. رجال ألمع، تلك القرية التي جمعت الفن إلى الصخر والشعر إلى الجدران والعز إلى البساطة. هنا لا تزال الخطى تردد صدى الماضي، والصوت القادم من الجبال يقول: لم نبن لننسى بل لنتوارث. في رجال ألمع لا تسير على الطريق بل على قصيدة، ولا تلمس الحجر بل تلمس ذاكرة. وهنا رجال ألمع حيث تتقاطع الطرق بين المجد والحكاية، وتبقى القرية شاهدة على شعب لا ينسى.
1: ديرتي حبيبتي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
2: طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي. يعتبر زيت جوز الهند واحد من أكثر الزيوت الطبيعية اللي استخداماتها متنوعة، لأنه يجمع بين الفوائد الصحية والجمالية بسبب محتواه العالي من الأحماض الدهنية الأساسية مثل حمض اللوريك، وينصحون باستخدامه كطعام وأيضا بالعناية بالجمال. ودائما نقول صحتك قرار وغذائك أسلوب حياة وسلوكك هو سر التغيير. التوازن

0: للحرمان، والوعي للعشوائية. عيشها صح. حركة الجسم مهمة جداً، لذلك كثير منا يحسب عدد خطواته اليومية بالذات، والكل يطمح إنه يكمل 10,000 خطوة. عزيزي، هل أنت حريص تمشي؟ طيب كم خطوة تمشي باليوم؟ خلونا نسمع معاكم.
1: أمشي تقريباً 1000 خطوة. الواحد حريص جداً على المشي، بس ما في الوقت، الوقت ضيق جداً، والأجواء البلد ما تسمح إنك تمشي برا. لازم إذا تبي تمشي تروح صالة رياضية أو مجمع تتمشى فيه، وقت العمل أضيق ومشاغل الأخرى.
2: والله الفترة الحالية أنا مقل في المشي، يعني أمشي بين 3,000 إلى 4,000 خطوة. نعم أنا صراحة حريص، ولكن الفترة هذه جدا مقل، ولا المفترض أنا كنت دائما يوميا لا يقل عن 8,000 خطوة يوميا. نحاول نعدل أمورنا ونرجع إلى المعدل الطبيعي اللي المفروض نمشيه يعني.
3: نعم أنا من الحريصين جدا على رياضة المشي، وأمشي يوميا بمعدل من 30 إلى 35 دقيقة. حقيقة لا علم لي كم تساوي من الخطوات، ولكن كوقت من 30 إلى 35 دقيقة بشكل يومي ومستمر.
0: المشي أعزائي هو أسهل طريقة لتحريك الجسم، لكن طلعت نظريات كثيرة تتكلم عنه، وإن له أسلوب معين عشان يكون فعال. طيب هل لازم نمشي بعدد خطوات عدد معين مثلا؟ كيف ممكن يكون المشي فعال لصحة الجسم؟ بنتعرف أكثر عن هالموضوع مع المدرب سعيد اليامي. أهلا وسهلا فيك.
4: حياكم الله. يا هلا ومسهلا.
0: حياك الله أستاذ سعيد. خلينا نبدأ معاك بأهمية المشي للجسم بشكل عام.
4: تعريفة بسيطة على المشي. المشي هو أبسط نشاط رياضي بدني نقوم فيه، وهو أكثر تأثير على الجسم. يساعد على تحسين صحة القلب والدورة الدموية، ويضبط الوزن، ويقوي العضلات والمفاصل، ويحسن المزاج وتقليل التوتر، ويرفع كفاءة التنفس والطاقة اليومية. فباختصار وبشكل عام، المشي هو هو الحياة الأساسية، الحياة الصحية السليمة. فننصح الجميع بأنهم يمارسون رياضة المشي.
0: طيب ما بين يعني تحديد عدد خطوات يومي، وفي ناس تنصح بزيادة العدد، في ناس تنصح بتقليص العدد، شنو التأثير لو زدنا أو لو نقصنا من عدد الخطوات؟
4: شوف طبعا الرياضة يعني كل شخص له سياسة ولطريقة في العمل في الرياضة بالذات، في المشي وغير المشي بشكل عام، وكلنا له سياسة على الكلام اللي قاعد يقولين، الكلام سليم. أنا ما أحدد المشي بعدد خطوات، ولكن دائما نسهل الموضوع عشان الناس تقدر تمارس الرياضة، وخلنا نقول نأخذها بالوقت. فالكثير من الناس فاهمين الرياضة غلط، يقول لك والله اليوم أنا بمشي بسوي رياضة، فيبدأ يسوي مجهود كبير، يركض بشكل خاطئ، وثم يتعب، بعد ما يتعب يوقف، بعد ما يوقف يرجع يبطل، اليوم الثاني يحس جسمه تعبان ومرهق. لكن لابد أنك تسوي خطة تدريبية جيدة. عندي برنامج عملت على أكثر من شخص وطبقناه وصار تطبيقه جيد، وهو أفضل من وهو الآتي. هو توزع الأيام لك في بالأسابيع، مثلا الأسبوع الأول 30 دقيقة، كل يوم 30 دقيقة، 30 دقيقة مقسمة إلى مشي بطيء ومشي سريع. يعني مثلا نبدأ الأسبوع الأول 30 دقيقة، 20 دقيقة مشي بطيء، 10 دقائق مشي سريع. هذا أول أسبوع. الأسبوع الثاني 40 دقيقة، نزيد شوي نسوي زيادة، 20 دقيقة مشي بطيء و20 دقيقة مشي سريع. الأسبوع اللي بعده نزيد 50 دقيقة، نبدأ ب20 دقيقة مشي بطيء و30 دقيقة مشي سريع. هنا تقريبا خلصنا تقريبا ما يقارب 3 أسابيع. 3 أسابيع الآن أصبح جسمك يعني جاهز إنه يسوي رياضة أقوى، وتعود على قوة التحمل، قوة التنفس، والعمل صار عنده يعني
0: صار يتحمل جهد أكثر،
4: جهد أكثر. بعد نمشي نواصل نكمل 60 دقيقة، أسبوع اللي بعده 60 دقيقة، 20 دقيقة بطيء و40 دقيقة سريع، نمشي مرة ثانية أسبوع اللي بعده 70 دقيقة، 20 دقيقة بطيء و50 دقيقة سريع، والأسبوع اللي بعده 80 دقيقة بطيء و60 دقيقة سريع. هنا معناته سوينا 4-6 أسابيع. الآن أصبح جسمك جاهز حق التمارين ولا عنده أي إشكالية. بالطريقة هذه إحنا قاعدين نسوي تمرين بالمشي متدرج.
0: نعم.
4: مش سريع، عشان تعرف أنا قلت لك إذا لما سوي التمرين سريع ومجهود قوي تحبط، لكن لابد أنك تسوي تدرج تدرج تدرج في التمرين. عشان
0: مشكلة إحنا كل مستعجلين نبي بس نخسر وزن وأجسامنا تصير كويسة في فترة قصيرة. طيب في الحالة أستاذ سعيد، أنت تنصح بجهاز السير المنزلي؟
4: شوف بحقيقة يعني شوف بعض البيوت عندها مكان وعندها مساحة وعندها غرفة، أنصح 100% أن يكون في البيت جهاز سير المنزلي، وممكن يعني يكون بايسيكل أو الدراجة الثابتة، ممكن أيضا يكون أجهزة خفيفة إذا كان قدرات المادية تساعد. طبعا قدرات المادية ما تساعد يعني يطلع يتمشى برا ويتحرك برا، لكن أنا أنصح 100% بأن يكون فيها أجهزة رياضية في البيت، على أساس أنك مثلا أنت إذا كان فيه أمطار أو كان أجواء سيئة برا تقدر تمارس رياضتك والبرنامج حقك ما ينقطع، تمارسه في البيت. أيضا حتى الأهل والمدام والأولاد الموجودين يمارسون نفس الأسلوب لما يشوفونك أنت كأب تمارس الرياضة، أن يسوون الرياضة معك، وهذه مهم جدا في البيت صحة العائلة.
0: نعم. طيب يعني الحين على فرض ان احنا استخدمنا السير المنزلي او حتى مشينا برا، طيب هل في طريقة مشي معينة، حركة الجسم شلون المفروض تكون، سرعتها شلون المفروض تكون، لان احنا نمشي بالبركة عارف؟
4: كلامك صحيح، كلامك صحيح. في ناس يعني انا امشي ولاحظ في المشي الناس تمشي طريقة المشي غلط، يعني ممكن ماسك جوال ومنزل جسمه تحت وقاعد يمشي ما يعرف إني أثر على ظهره ويأثر على الرقبة، وهذه غلط. لكن الطريقة الصحيحة عشان إحنا نكون واعين في طريقة التدريب في بالمشي، أولاً الوضعية الجسم تكون الرأس مرتفع والكتف راجع إلى الخلف. طبعاً بشرح لك وبحاول إني قدر ما أستطيع الأخوان المستمعين
0: يتصورون كيشلون
4: يتصورون مضبوط، بحاول.
0: نعم.
4: الرأس مرفوع أو كلي بالنسبة لوضعية الجسم، الكتف بيكون على الخلف والبطن مشدود على خفيف. هذه وضعية الجسم، أوكي؟ طبعا. وثاني شيء الخطوات، خطوات الرجل وتكون واقف بشكل شكل مستقيم، وضع الكعب، كعب الرجل وضع الكعب أولا، ثم بعدها لما تمشي تبدأ الخطوة المشية الأولى تبدأ تدوس أو تضغط على مشط الرجل، المشط يعني أصابع،
0: يعني تبدأ بالكعب بعدين بمشط الرجل
4: بأصابع الرجل.
0: نعم. مش العكس
4: الخطوة الثانية، لا مش العكس، أول شيء تبدأ بالكعب وبعدين تدوس على المشط، بعد ذلك تدفع وزن جسمك إلى الأمام زين، وبعدين تبدأ في الرجل الأخرى نفس الطريقة، وضع الكعب ثم دفع ثم بمشط ثم بالدفع، دفع جسمك بالشكل هذا. طبعا هي يحتاج الى شكل عشان تشوفها، لكن اتمنى انها وصلت.
0: طيب في اكثر من طريقه الان للمشي، مثلا من الطرق التي ينصح بها طريقه المشي اليابانيه اللي هي 3 دقائق بسرعه 3 دقائق ببطء، فانت ايش رايك؟
4: طيب شوف هو شوف قبل شوي ايش قلت لك، انا اعطيتك معلومه ان مثلا دقيقتين مشي سريع ومثلا قصدي 10 دقائق مشي سريع و3 دقائق مشي بطيء بالشكل هذا. فالطريقة اليابانية طريقة جيدة، يعني طريقة هي صحيحة، هي نفسها كلنا قاعدين نسويها، لكن هي طريقة صحيحة ومفيدة وصحيحة مضبوط، يعني المفترض تصير طريقة صحيحة
0: وتساعد على خسارة الدهون بشكل أسرع بحسب ما قريت،
4: تساعد على الدهون بشكل أسرع وأيضا تنزل الوزن وأيضا تصلح المزاج. يعني طريقة نفس الطريقة اللي أنا الشرح اللي أعطيك إياها في البرنامج.
0: نعم طيب برضو في

0: في طريقة أخرى اللي هي تاي تشي، إذا ممكن تشرحها لنا. أنا أحسها هذه للناس الرايقة اللي يمكن محبي حتى اليوغا.
1: صحيح.

0: يحاول يسوي التمرين نفس الكلام خطوات الرجل اللي انا تكلمت معك فيها. يبدا بالكعب ثم بالمشط ثم يحرك جسمه الى الامام ويحرك يده، بس الفرق هنا انه يحرك ببطء بطيء جدا جدا جدا مثل طريقه اليوغا.
1: نعم.
0: مع عمليه التنفس القوي، يعني يسوي تنفس طويل عميق وبعدين يمشي بخطوه بسيطه وبطيئه جدا، يعني ما في ركض ولا في مشي لكن خطوات. طبعا هذه يستخدمون احنا هنا يعني للاسف هي مفيده فقط للاعمار الكبيره اللي صعب انه يتحرك، ولكن احنا هنا ما نستخدمها بكثره.
1: نعم. انا اشوف لانه يعني بالنسبه لنا يمكن توها طالعه الحين
0: طالعه، بس انا اعتقد انه يعني شوف الشخص اللي صحته طيبه ما عنده اشكاليه يعني مو محتاج هذه، لكن في اعمارهم كبيره شوي، وفيها ايضا يعملون حق الناس اللي حقين عندهم تامل في التفكر يفكروا.
1: نعم.
0: واللي عنده توتر ومتوتر يسوي هذا التدريب، هو تدريب زي تدريب اليوغا، هو نفسه يوغا.
1: نعم. طيب متى في هالحاله يكون وقت مناسب ان احنا نمشي فيه؟ هل الصباح الباكر مثلا، هل المغربيه، هل متى بالضبط؟
0: والله شوف افضل طريق افضل وقت للتمرين هو بعد صلاه الفجر في الصباح. لما تقول لي ليش؟ لان الجو مناسب وقادر المتدرب انه يتمرن بسهوله، تكون في الصباح.
1: نعم.
0: ايضا ممكن تكون بعد الاكل، اذا احنا اكلنا لابد ان احنا يعني يبدا يمشي بعد ما خلص من الاكل من 10 دقائق الى 30 دقيقه يرتاح بعد الاكل، بعد ذلك يمشي، لان هذا يساعد على حرق الدهون ويساعد على تعرف الكثير من الناس عندهم امراض السكر والضغط وما في الاكل شوي
1: يعني يخفض من مستوى الانسولين. شلون طيب مع الترطيب وشرب الماء وقت المشي؟ هل نشرب قبل ولا خلال ما احنا نمشي ولا بعد ما نخلص؟
0: يفضل دائما الرياضيين وغير الرياضيين، بالذات احنا نتكلم الان عن رياضه المشي، رياضه المشي رياضه عامه.
1: نعم.
0: مش رياضه احترافيه. لكن هي رياضة عامة كلنا نستخدمها، المفضل دائما ياخذ الواحد معاه قبل يبدا التمرين او يبدا المشي كاسين ماي، يشرب كاسين ماي وياخذ معاه قرشة ماي صلحة مثل قرشة ابو نص المبلغ كمية هذه، وبعدين هو ماشي هو يمشي مع المشي بين كل فترة وفترة ياخذ خفيف، يعني ما يشرب الماي كامل، خفيف
1: ياخذها على جرعات. قصدك
0: على جرعات؟ بالضبط بالضبط، احسنتي. فهذا المفروض يكون الماي مهم جدا، لكن مو بالشكل انك تشرب بشكل يعني قرشه كامله، لا بتاخذ على جرعات يقولون عنها يعني على جرعات بسيطه.
1: نعم، مهم جدا شرب الماء والمشي والحركه للجميع. ما ادري اذا ممكن تعطينا استاذ سعيد في الختام نصيحه بحيث ان الكل يستفيد من المشي اليومي.
0: شوف الآن في عندنا شغلة زينة، والأسف الشديد أنا مستغرب الناس مو قاعدة تستخدمها وأنا ملاحظها،
1: اللي هي
0: الحكومة الله يطول في عمرهم الآن عاملين في البيوت الجديدة، في البناء الجديد، في الأحياء الجديدة عاملين حدائق وعاملين ملاعب مميزة جميلة جدا، وعاملين مسار كويس يصير في المسار حق المشي.
1: نعم،
0: جميل جدا،
1: صحيح فعلا. المخططات الجديده كلها فيها مماشي،
0: ومكلف مبالغ كبيره جدا يعني بصراحه، لكن اللي بعيني تلاحظ اللي يسوون يمشون في هذا المكان بسيطين جدا، يعني 4-5 بالرغم الحي مليان.
1: نعم.
0: طيب ما هو السبب؟ ليش هذول ما يمشون؟ لانه مو بلاقي، اتوقع مو لاقي احد يساعدهم، مو لاقي احد يعلمهم كيف يتمرنون يتدربون، مو لاقي احد كيف يمسك لهم البرنامج أو يعلمهم كيف يتمرنون.
1: نعم، هي دعوة للجميع أيضا من خلالك ومن خلال البرنامج للمشي اليومي واتباع نظام، بالذات زي ما قلت أنت المخططات الجديدة وحتى القديمة صار فيها متنفس من خلال الحدائق من خلال المماشي، ليكون نظامنا الصحي فيه مشي وخطوات أكثر يوميا. شكرا لك استاذ سعيد اليامي على هذه النصايح، ويعطيك الف عافيه.
0: الله يعافيك، مشكوره.
1: حياك.
2: دائما الكثير منا ما يربط الرياضه بتقويه العضلات فقط، لكن باختصار هذه بعض الفوائد لعمل الرياضة اللي بتخليك تعيش

النظر في جدولك اليومي. الرياضة تحفز الدماغ على التعلم وتقوية الذاكرة وإفراز هرمون الأندروفين، زيادة كمية ضخ الدم في كل نبضة اللي يقلل الجلطات القلبية، المساعدة على ضبط الحركة المعوية وزيادة كفاءة الهضم والامتصاص. تزيد الرياضة أيضاً من نضارة البشرة وفتح مساماتها وتقلل من الشوائب، وتزيد من قوة العضلات وكتلتها وكفاءتها، وتزيد من كثافة العظام وتحملها للضغط، وتقلل من نسبة الإصابة بهشاشة العظام.

0: ولأن الجسم يحتاج مجموعة مختلفة من العناصر والمعادن والمكملات الغذائية، خلونا نتكلم اليوم عن المغنيسيوم اللي يعتبر واحد من أهم المعادن لنا، واللي يساعد وظائف الأعضاء إنها تعمل بكفاءة أعلى. لكن كيف؟ وأي نوع منه أهم؟ بالذات أن أنواع المغنيسيوم مختلفة وكثيرة. طيب متى ناخذه؟ كل هذه التفاصيل بنتكلم عنها مع ضيفنا أخصائي التغذية العلاجية الأستاذ علي الحويكم. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا بك أستاذ عرفات وبالمستمعين الكرام.
0: حياك الله. في البداية وقبل لا نبتدي بالكلام عن المغنيسيوم، شنو أهمية المعادن بشكل عام لحياتنا ولأجسامنا؟
1: طبعا العناصر المعدنية المهمة في جسم الإنسان أهمية كبيرة، حيث أنها تدخل في تركيب العظام وبعض خلايا الجسم، ومهمة للتفاعلات الحيوية بشكل عام، وهي تنقسم إلى قسمين: عناصر كبرى وعناصر صغرى. العناصر الكبرى يحتاجها الجسم بكميات كبيرة مثل الكالسيوم والفسفور والمغنيسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والكلور، وهذه حيوية للعظام ووظائف الأعصاب. وهناك عناصر معدنية صغرى يحتاجها الجسم بكميات أقل، مثل الحديد، الزنك، اليود، النحاس، المنغنيز، السيلينيوم. وهذه العناصر المعدنية بشكل عام سواء الصغرى والكبرى مهمة جدا في جميع التفاعلات الحيوية في جسم الإنسان وتركيب العظام. وأغلب التفاعلات اللي تحدث في الجسم يحتاج إلى عناصر معدنية.
2: اشرحها ونورنا.
0: شنو أهمية المغنيسيوم تحديدا للجسم؟
1: المغنيسيوم معدن ضروري لصحة الجسم، حيث أنه كميته في جسم الإنسان 25 جرام، يدخل في أغلب الحيوية العمليات الحيوية، مثلا نجده في الكتلة العضلية، في العظام، يحسن من ثبات مستويات السكر في الدم، يساعد في العمليات الأيضية، يساعد في امتصاص فيتامين دال. هذا أبرز دور لمعدن المغنيسيوم في جسم الإنسان.
0: طيب هل يحتاج المغنيسيوم أنه يشتبك أو يشترك مع معادن أخرى عشان يعمل بكفاءة، ولا عادي ممكن أنه يشتغل الحالة؟
1: لا، كثير من العناصر المعدنية لابد أن يشترك مع عناصر معدنية أخرى، مثل المغنيسيوم لابد أن يشترك مع الكالسيوم في العمليات الحيوية داخل الجسم، ولا يستغني عن ذلك. فمثلا امتصاص الفيتامين دال لابد أن يكون مع المغنيسيوم الكالسيوم، حيث أن العناصر المعدنية لابد أن تكون بنسب متوازنة فيما بينها في جسم الإنسان. فلو زاد أحد هذه العناصر ونقص آخر يحدث خلل في جسم الإنسان جراء ذلك النقص أو ذلك الزيادة في العنصر المعدني، سواء كان من العناصر المعدنية الكبيرة أو الصغيرة.
0: هنا شنو أفضل المصادر اللي ممكن ناخذ منها المغنيسيوم؟
1: المصادر العناصر المعدنية في الطبيعة في الأغذية بشكل عام، وعلى سبيل المثال نجدها في البذور والمكسرات كاليقطين، بذور الشيا، الكتان، اللوز، الكازو، الجوز. كل هذه عبارة عن بذور ومكسرات تحتوي على نسب ممتازة من عنصر المغنيسيوم.

0: البحار. أيضا في منتجات الألبان نجد عنصر المغنيسيوم، نجده أيضا في الفواكه مثل التمر، الموز، الخوخ، التين، الزبيب. كل هذه عبارة عن أغذية طبيعية يتواجد فيها العناصر المعدنية ومنها المغنيسيوم.
1: نعم.
0: هناك مصادر أخرى طبعا كمكملات غذائية تنتج عن طريق الصناعة،
1: اللي هي المكملات الجاهزة،
0: المكملات الغذائية الجاهزة. نعم.
2: فكرة غلط.
1: خلينا نصحح المعلومة. هل فعلا أن كل أنواع المغنيسيوم تؤدي نفس النتيجة؟
0: طبعا لا، ليس كل أنواع المغنيسيوم تؤدي إلى نتيجة، حيث أن المغنيسيوم المتواجد في الأغذية الطبيعية طبعا مع بعض العناصر له أدوار متعددة وحسب وجوده في المادة الغذائية وحسب احتياج الجسم، ولكن عندما نلجأ بسبب خلل وظيفي أو حالة صحية مشخصة من قبل الطبيب ألجأتنا أن احنا نستخدم أنواع من المغنيسيوم، فكل نوع من هذه الأنواع يعالج نوع من الأعراض المرضية التي يصاب بها. فمثلا عندنا جليسينات المغنيسيوم، تستخدم هذه المكملات الغذائية لحالات النوم والاسترخاء في الليل طبعا، حيث أن هذه الجليسينات المغنيسيوم ترتبط بحمض الجلايسين أحد أنواع الأحماض الأمينية المتحللة من البروتينات، ويساعد على النوم وتصحيح القلق لدى الإنسان. هناك سترات أو أكسيد المغنيسيوم تستخدم في حالات الإمساك، يتعرض الإنسان لحالات الإمساك سواء كان هذا الإمساك بسبب خلل عضوي أو نتيجة فقر التغذية عنده، نستخدم لسترات أو أكسيد المغنيسيوم لفك حالات الإمساك. هناك ثريونات المغنيسيوم تستخدم لصحة الدماغ ونقل السيالات العصبية. أيضا نوع مالات المغنيسيوم تستخدم لآلام العضلات والتشنج وأيضا للطاقة، حيث يدخل في تركيب DNA في جسم الإنسان. هناك أيضا كربونات المغنيسيوم تستخدم لتقليل حموضة المعدة، من المهدئ للمعدة في حال زيادة حموضة المعدة.
1: نعم. طيب هل صحيح أنه مرضى السكر ينصحونهم بالابتعاد عن المغنيسيوم؟
0: مرضى السكر لا ينصح بالابتعاد عن المغنيسيوم، لأنه يحسن من ثبات مستويات السكر في الدم بشكل عام.
1: نعم. لو نبي نتكلم عن جرعة محددة يوميا من المغنيسيوم، كم ممكن ناخذ مثلا؟
0: الجرعة المحددة في المغنيسيوم اللي ناخذها من الأغذية اللي سبق وذكرناها والمتوفرة في كثير من الأطعمة، للرجال 400 ملي جرام وللنساء 300 ملي جرام. هذه من الأغذية الطبيعية طبعا.
1: شلون نعرف من الأغذية الطبيعية ان احنا وصلنا لهذه الجرعة؟
0: ناخذ هذه الجرعة حيث ان اغلب المواد الغذائية اللي ذكرناها اذا اخذها بالحصص الموصى بها من قبل اخصائيين التغذية، على سبيل المثال لو اخذ له مثلا من سمك السلمون، مثلا اخذ له قطعة سمك سلمون مقدارها مثلا 120، ومن الفواكه مثلا 3 حبات من التمر ومن المنتجات الألبان ومن الورقيات، كل هذه فيها من مثلا من 100-120، وتجمع لين توصل ل 300 أو 400-450 ملي جرام لو جمعتها من جميع هذه المنتجات، وتعطيك الكمية المناسبة حق ذلك اليوم بالنسبة للرجال أو للنساء.
2: طبقها صح.
1: ونبي نتكلم عن أفضل أنواع المغنيسيوم ومتى تنصحنا ناخذها؟
0: أفضل أنواع المغنيسيوم اللي احنا ناخذها هي الطبيعية بلا شك، في أن كل الأشياء الطبيعية من الأغذية هي الممتازة، ولكن قد نلجأ إلى أخذ المكملات الغذائية من المغنيسيوم في الحالات المرضية اللي سبق ذكرها، مثلا حالات التوتر، عدم النوم، القلق، حالات الإمساك، تشنج العضلات، وهذا يأتي عند أغلب الأشخاص وبالذات ممكن الرياضيين، أو حموضة المعدة بسبب مثلا توترات أو بسبب مثلا أدوية معينة، نستخدم هذه الأنواع من المكملات الغذائية التي تحتوي على

0: المغنيسيوم، كما ذكرنا الجليسينات والسترات والثريونات والمالات وكربونات المغنيسيوم.
1: طيب هل ممكن في هالحالة ان احنا نستغني عن الحبوب بشكل عام ونعتمد عليه، يعني احنا ناخذه من مصادرها الطبيعية وبهالشكل يعني يكون كافي بالنسبة لنا؟
0: تكون كافية من المصادر الطبيعية إذا كان ما توجد هناك حالة مرضية من الحالات اللي احنا ذكرناها نستكفي ونستغني بها في المصادر الغذائية. أما إذا كانت تغذية متدنية أو غير متوازنة أو تغذية فقيرة سوف نلجأ إلى أخذها عن طريق المكملات الغذائية. أيضا ممكن نأخذ هذه المغنيسيوم في بعض الحالات الطبية، هي تتوفر محاليل طبية للمغنيسيوم على شكل حقن، كبريتات مغنيسيوم تعطى عن طريق الوريد أو عن طريق العضل، تستخدم بشكل عام للنقص اللي يحدث في عنصر المغنيسيوم في جسم الإنسان.
1: نصائح مختلفة وغنية جدا للمغنيسيوم وكيف ممكن نستفيد منه بأحسن صورة. شكرا لك أخصائي التغذية العلاجية الأستاذ علي الحويكم على هذه النصائح المفيدة.
0: حياكم الله، وإن شاء الله نكون قدمنا ما يفيد المستمع الكرام عن هذا العناصر المعدنية بشكل عام وعن المغنيسيوم بشكل خاص.
1: شكرا لك. زي ما استمعنا أعزائي استفدنا بشكل كبير من هذه المعلومات اللي تعرفنا عن تفاصيل المغنيسيوم بشكل أكثر وتقرب لنا الفكرة متى ممكن ناخذه وشنو أفضل صورة ناخذه فيها. رحلتك نحو الصحة مو مجرد برنامج وينتهي، استمر، التزم، واصنع الفرق. صحتك مسؤوليتك وبدايتك اليوم، ونلتقي فيكم قريبا بإذن الله. إلى اللقاء.
2: عيشها صح. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
4: تتطور الأحداث وتتغير مساراتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهراً.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

جسرا إليك. دلني دلني كيف أبني جسرا إليك، شامخا كحبي، عملاقا كهيبتك. هل لا تدلني كيف أرصف حجارته حجرا حجرا، جسرا ليس له عمرا بعمر. الدقائق والثواني التي انتظرتها لهفة عليك، جسرا من الأشواق يصلني بك. لا تبليه السنين، لا تفتت صخوره أحزان الحياة وأتراحها. جسرا من الوصل لا يخضع لتقلبات المزاج والأجواء، يؤدي إليك كشريان يتدفق حبا وحنانا وهياما. يمدني بأكسير الحياة، على شنباته سأزرع زنابقا لا تذبل، حمراء بلون القلب، صفراء كوهج الغيرة، وبيضاء لدرب أبيض لا يشوبه كدر. جسرا ليس له نهاية بطول عمر القادم معك، جسرا بعيدا عن الناس وأقاويلهم وأسرارهم، بعيدا عن أحزانهم وأفراحهم. جسرا لي ولك نسير عليه، نحكي حكايات سنين مضت، حكايات سنين قاربت على الانتهاء. نسير ونسير، يدي بيديك، ما أروع الطريق بك ومعك.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: رؤية السعودية 2030.
1: كان تغيير اسم وزارة الزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بمثابة تعريف دقيق للارتباطات المهنية وطريقة لبداية بيئية واعدة ترفع مستوى العمل وتراقب البيئة وتقيس الالتزام وتنمي الحياة الفطرية وتزيد الغطاء النباتي. فهذه النقلة النوعية كانت سبباً في زيادة مساحة الغطاء النباتي إلى أكثر من 500 ألف هكتار وإعادة توطين أكثر من 7800 نوعاً من الحيوانات المهددة بالانقراض وارتفاع عدد المحميات الملكية إلى 8 محميات، فيما شهدت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ولادة 15 حيواناً من المها العربي وولادة أول وعلين نوبيين، كما ارتفعت نسبة المنشآت الصناعية المرخصة بيئياً من 42% إلى 89.7%، وزيادة عدد الشركات الناشرة لتقارير تتعلق بالاستدامة من 114 إلى 274 شركة، لتصبح السعودية واعدة في قطاع البيئة.

الله معك. الله معك رايح خلاص، رايح خلاص. الله معك خلي العناد وخلي كلام الناس خلي ينفعك.